جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

في كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهواها القلب.

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم أثر يتجدد. نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من لقاء حول أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل، وكنا فيها مع لقاء ثري مع الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات، ونكمل من حيث انتهينا في اللقاء السابق حول الإيرادات السنوية التي تحققها هذه الأوقاف، أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل. دكتور بدر، تحدثنا حول التطور الكبير الذي شهدته هذه الأوقاف بحمد الله تعالى من 2016، من طموح بسيط يهدف إلى إيجاد مبنى للجنة الزكاة، إلى ما شاء الله طفرة كبيرة خلال 10 سنوات، أصول تتجاوز قيمتها 2,300,000، كذلك أصول 11 أصل جاهز للتشغيل، معكم أيضا 10 أصول أخرى متنوعة قيد التطوير أو خاضعة للدراسة وتحقيق أفضل العوائد. هذه الأصول حسب الإحصائيات التي حصلت عليها أن الإيرادات السنوية لها تقترب من 85,000 ريال عماني، وهو حقيقة مبلغ كبير مقارنة بالبداية الحديثة نسبيا للجنة الزكاة والصدقات، أنها تصل ل85 ريال عماني، وهذه كلها مبالغ تصب لمصلحة الولاية، للتكافل الاجتماعي، للتعليم، لغيرها من البرامج التي ربما نتحدث عنها، وعلى الأوقاف النوعية التي تتميز بها ولاية سماء. لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن خطتكم الطموحة لمضاعفة هذا العدد خلال 3 سنوات. يعني نحن نتحدث عن ارتفاع بنسبة 100% خلال 3 سنوات، بمعنى أن ما يقارب 33% ارتفاع في نسبة الدخل الإيرادات السنوية. ما هي الأدوات الاستثمارية التي تعتمدون عليها للوصول إلى هذه المستهدفات الطموحة؟
1: جزاكم الله خير دكتور سعيد على هذه الاستضافة وتكرار هذا اللقاء المبارك لبيان شيء من هذه الأعمال التي هي أقل ما يقدم خدمة لهذا الوطن ولأهله، تفاعلا وتعبيرا عن الشكر لهذه الأرض الطيبة المباركة التي تعطي بكرم وبسخاء لأبنائها. كما ذكرت، يعني قضية الأصول الوقفية الحالية بعد إضافة الآخر 5 أصول إلى منظومة ذخر الوقفية، سيكون عندنا 21 أصلا وقفية.
0: نعم.
1: 11 منها قابلة للتشغيل، وعندما أقول قابلة للتشغيل هي أما تكون في صورة تأجير أو في صورة يعني تشغيل خدماتها للمستفيدين.
0: جميل.
1: فبعض الأوقاف مثلا احنا نستغلها كمقر لأعمال الفريق النسائي، وبعضها تؤجر، بعضها أيضا يعني الوقف النوعي الأخير عندنا اللي هو الآن قيد الإجراء، لعله هذا سبق للبرنامج، يعني
0: لا بأس،
1: ووقف أسميناه كرامة.
0: جميل.
1: لإيواء كل محتاج للإيواء في ولاية سمائل،
0: ما شاء الله،
1: وهو عبارة عن 4 فلل فاخرة مؤثثة بأثاث راقي وطيب، ويعني يليق بها بإكرام هذه الأسر أو بإكرام المحتاج للإيواء للأمور العاجلة. تعرف أحيانا تحصل أمطار، أنواء مناخية استثنائية، بعض الأحيان تعرض بعض البيوت للحرائق، لأي ظرف كان، فلا نريد هذه الأسرة أن تبحث وأن تتعب أو تذهب عالة على غيرها، وإن كان المجتمع الحمد لله يعني متفاعل ومتكاتف ويعني يكفل بعضه بعضا بإذن الله، والحكومة الرشيدة أيضا لا تقصر في هذا، ولكن هذه إضافة نوعية للخدمات المقدمة لكل محتاج في هذا اليوم.
0: أنا سؤالي، يعني من أين أتت لكم هذه الفكرة الرائدة؟ أنها فكرة جديدة، يعني أنا لم أسمع عن وقف شبيه به في عمان. من أين يعني فكرت في هذا المشروع وسد هذه الحاجة في المجتمع.
1: نعم، هو وقف نوعي في مضمونه أو في مصرفه وفي الوضع الذي هو عليه. يعني أحد المحسنين أراد أن يكون هذا المكان لإيواء أي محتاج للسكن العاجل والطارئ في ولاية سماية
0: إن شاء الله.
1: فأوقف، يعني جهز في البداية، جهز الفيلل كلها. نعم. وفيلل على مستوى ما شاء الله طيب، يعني وأيضا أثثها بمستوى طيب راقي. والآن يعني ستكون وقفا لهذا الغرض، تديره لجنة الزكاة والصدقات عن طريقها في يعني في إيواء هذه الأسر. هذه الفيلل تحتوي أكثر من 24 غرفة قابلة للسكنة للإيواء. كم من الأسر إن شاء الله تستفيد من هذا، ويبقى أنه أي مواطن في حالة طارئة يحتاج لهذا ستقدم اللجنة له هذا الإيواء دون أي تردد بإذن الله عز وجل، تحت ضوابط معينة وإجراءات تحفظ هذا الوقف، وأيضا يعني تبقيه لأكبر مدى ممكن.
0: جميل. هو حقيقة هذا هو الهدف من الوقف، هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فعندما يحبس الأصل ويتجدد المستفيد واحدا تلو الآخر، بعدما يستكفي حاجته ويجد له مأوى ينتقل من فيأتي شخص آخر. فهذه من الأوقاف النوعية التي ينبغي يعني أنها التي ينبغي أن تعمم. ولنا أيضا هنالك وقف آخر للناس القادمين من خارج مسقط لزيارة المرضى، أو أنهم لهم مرضى في المستشفى فلا يجدون مأوى يسكنون فيه، فأوقفت أحد المحسنات فيلة لأجل أن يسكن فيها هؤلاء الناس يوم يومين ثلاثة أيام، من يقضوا حاجتهم في المستشفى يخرجوا بعد ذلك. قبل أن ننتقل للسؤال الآخر حول الثقة المجتمعية التي اكتسبتموها، أي أن الإنسان يوقف أصلا ثم يأتي إليكم طالبا إدارته، هذا ليس بالأمر السهل، هذا عمل امتد على سنوات طويلة نسأل عنه بعد فاصل قصير نخرج فيه، ثم بعد ذلك نواصل معكم. أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل. تحدثنا حقيقة عن مشاريع نوعية، وذكرت لنا نموذج مهم ربما لا نجد له نظيرا في عمان، وهو وقف كرامة المخصص للإيواء العاجل للأسر المعسرة، وذكرت أن أحد المحسنين أتى إليكم طالبا إدارته. أنا اللي استوقفني هذا أن ذكرتم كثير من النماذج في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، أن الناس يوقفون أوقافا أو يتبرعون بأموالهم وأراضيهم ثم يأتون إليكم طالبين العون في إدارتها في تثميرها. كيف وصلتم إلى هذه الثقة المجتمعية؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد. المجتمع بطبيعته، يعني أفراد المجتمع بطبيعتهم يحبون الخير، جانب إنساني وجانب ديني، لكن أنا أقول أنه الثقة هذه ما تأتي بالكلام، وتأتي إنما تأتي بأطر عمل على أرض الواقع. اليوم الناس تتكلم عن الحوكمة، عن الشفافية، عن المصداقية، عن أشياء من هذه القبيل. مثال، يعني على سبيل المثال، في لجنة سمائل وأوقاف سمائل نحن لا نقبل أي مبلغ نقدي يسلم يدويا من فترة. كل مبالغ تنزل في الحسابات البنكية المصرفية المحوكمة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف. والأوقاف عندنا الآن للسنة الخامسة على التوالي يأتي مكتب تدقيق، يعني محايد معتمد من الوزارة للتدقيق على أوقاف اللجنة وعلى مصارفها. فنحن يعني في اللجنة وفي أوقافها لا نتعامل أبدا بأي شيء يدوي أو يعني يدويا، أو وإنما الأموال كلها تذهب في الحسابات ثم تصرف من الحسابات لمصارفها التي يعني هي خصصت لها. جميل. تحت نظر الجهة المشرفة وتحت نظر المجتمع. نحن كل سنة يعني نصدر تقريرا، كل ربع سنة نصدر تقريرا ينشر للمجتمع عن الجهات، عن الخدمات، عن ونحاول أن يكون عملنا ضمن منظومة قدر المستطاع. طبعا في لجنة الزكاة لا تتم أي معاملة خارج النظام الإلكتروني لبوابة الزكاة.
0: جميل.
1: هذه الأشياء عززت ثقة المجتمع. هناك أفراد متمكنون يعملون على هذا، لهم مصداقية في المجتمع، وهناك عمل مؤسسي فعلي حاصل في المجتمع. هناك دليل عمل يضبط المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات الموجودة عندنا. المجتمع لما يرى مثل هذا والمحسنون يرون مثل هذا،
0: جميل،
1: أكيد بلا شك بعد فضل الله عز وجل سيدعمون هذا المسار. والحمد لله رب العالمين، نجد تفاعلا، يعني لجنة الزكاة تنفق الآن قرابة المليون ريال سنويا على احتياجات المعسرين والمحتاجين.
0: إن شاء الله. هذا يعني بالإيرادات السنوية للأوقاف مع الصدقات والزكوات التي يدفعونها.
1: نعم، بهذا الشكل.
0: نعم. لكن يعني تبلغ فوق المليون ريال سنويا.
1: نعم، فوق أكثر من مليون ريال، والإنفاق الآن يقارب المليون عندنا في خطة السنوية.
0: نعم.
1: الموازنة المالية المرصودة لعام 2026 مليون ومئة ألف وزيادة، دعما لهذه الأسر في احتياجاتها المختلفة. هذه الثقة تتعزز بأن يروا هناك نوع من المصداقية والشفافية خارج الكلام اللي هو الإنشاء هذا، وإنما بعمل مؤسسي رصين موثق محوكم يدقق عليه سنويا من مكاتب معتمدة وتشرف عليه الوزارة المختصة والجهة المختصة. هذا بهذه الصورة تأتي المجتمع يثق ويعطي ويكرم هذه الأعمال بإذن الله عز وجل.
0: فعل بالفعل، يعني النيات الحسنة لا تكفي بنفسها في هذا الوقت، بل ينبغي أن يتبعها عمل مؤسسي مستدام. كثير من الأعمال الخيرية سابقا كانت بموت المؤسس لها أو القائم عليها تموت بعد مباشرة، لكن العمل المؤسسي ذهاب فرد من الأفراد لا يعني موت ذلك المشروع وانتهاء. طبعا هذا مع الإخلاص، دائما الإخلاص هو رائد كل عمل، فأي عمل يصاحبه الإخلاص ثم بعد ذلك يتبع بهذه الأدوات أكيد يكون حليفه التوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى. نصل أيها المستمعون الكرام إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة الكرام في لجنة الزكاة والصدقات بسمائل التوفيق والسداد، ونعدكم بلقاء آخر نستكمل فيه الحديث عن هذه الأوقاف النوعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين.
4: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
4: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
3: لها قصة وحكاية،
4: نضعها هنا تحت المجهر
3: لنبين أصلها
4: وجذورها
3: وتاريخها. أصل الأشياء،
5: أصل الأشياء.
3: من إعداد عمر برادعي،
4: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
3: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: الإنارة المنزلية من نار الكهوف إلى الزر الإلكتروني، كيف خطر على بال البشر أن ينيروا مساكنهم؟
1: يؤكد العلماء وجود أدلة على استخدام النيران بشكل خاضع للسيطرة من قبل الإنسان المنتصب القامة منذ أكثر من 400 ألف عام، فاستخدم فروع الشجر المشتعلة كشعلة تنير الكهوف والمناطق المفتوحة.
0: لكن إنسان نياندرتال أو الإنسان البدائي استخدم مصابيح حجرية تعمل بشحوب الحيوانات لتوليد ضوء خافت يضيء كهفه، وذلك قبل 40 ألف عاماً. آنذاك لم تكن النار للإضاءة فقط، بل كانت وسيلة للدفاع ضد الحيوانات المفترسة.
1: أقدم مصباح زيت حجري يعود إلى العصر الحجري القديم عام 15 ألف سنة قبل الميلاد، واكتشف في كهف لاسكو في جنوبي غرب فرنسا عام 1940.
0: وفي بابل عثر على مصابيح فخارية بسيطة تعود إلى نحو 4500 سنة قبل الميلاد، كانت تتميز بشكل مسطح مع فتحة لوضع الزيت النباتي أو الحيواني وفتيل ليندلع منه الضوء.
1: أما المصريون القدماء اخترعوا مصابيح زيت من الفخار والقصدير باستخدام فتيل من القطن أو البردي، كما طوروا مصابيح زيت من المرمر عام 3000 قبل الميلاد.
0: وفي اليونان القديمة استخدم الناس في القرن الخامس قبل الميلاد النحاس والبرونز لصنع مصابيح متينة، كما ذكر المؤرخ الشهير هيرودوت في كتابه التاريخ، منوها إلى استعمال هذه المصابيح في المعابد والمسارح خلال الليل.
1: وخلال العصر الذهبي الإسلامي اخترع العالم عبد الرحمن الخازني مصباحا يضيء تلقائيا عند انخفاض الزيت، وذلك في القرن الحادي عشر، فيما وصف بديع الدين الجزري أحد أعظم المخترعين في التاريخ في كتابه الشهير الجامع بين العلم والعمل النافع نظاما هيدروليكيا لإضاءة المساجد، إضافة إلى مصباح الحكمة الذي يطفئ نفسه عند النوم. أما مصابيح الزجاج الملون التي تحيط بالزيت لتضيء الشوارع والجوامع فقد ظهرت في القاهرة الفاطمية.
0: إن ظهور تقنية الإضاءة كما هي اليوم كانت نتيجة تراكم مجموعة من الاختراعات المتتالية، ففي عام 1792 نجح المهندس الاسكتلندي ويليام ماردوك بتجربة إنتاج أول ضوء غازي في منزله في بريستول باستخدام غاز الفحم.
1: لكن الثورة قام بها الكيميائي الإنجليزي همفري ديفي الذي اخترع أول إضاءة كهربائية عام 1802 من خلال ما دعي بالمصباح القوسي.
0: شهد عام 1878 الثورة الكبرى عندما قدم المخترع البريطاني جوزيف سوان أول مصباح كهربائي عملي متوهج يستمر لمدة 13 ساعة. في الوقت ذاته نجح المخترع الأمريكي توماس أديسون في اختراع مشابه، فلجأ الاثنان عام 1883 إلى توحيد براءات الاختراع وتأسيس شركة إديسون.
1: اللافت أن أول مصباح كهربائي اخترعه الإسكتلندي جيمس بومان لينسي عام 1835، لكنه لم يسجل براءة اختراع فضاع اسمه.
0: في الثلاثينات اخترع نيكولا تسلا فكرة الإضاءة الفلورية، وظهر المصباح الفلوري عام 1938، ثم ظهرت مصابيح الهالوجين عام 1953 قبل أن يخترع الأمريكي نيك هولونياك أول صمام ضوئي ثنائي ليد أحمر عام 1962.
1: وهكذا من وسيلة للدفاع ضد الحيوانات المفترسة إلى فكرة توليد ضوء خافت يضيء الكهف، وصولا إلى مصابيح ليد الذكية، مرت الإنارة المنزلية برحلة مذهلة من الابتكار. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أيها الصباح المزخرف بنقش النور على جدران الحياة، انقش رسم الفرح على قلوب العابرين منك إليك، وحرر الصورة من برواز حزنها حين يلفها فرحك الغامر. تساقط علينا رثاما ناعما جميلا لترتاح نفوسنا إلى غيومك البيضاء وشمسك المشرقة، صباح المحبة والجمال.

0: تزكي رائحة الفجر الزاكية وهي تعبر حارات عمان وأسواقها ومدنها لتعيد اللحظة الرائعة بين الشمس وشروقها وبين إضاءاتها لليوم الجديد. وإزكي تاريخ العلم والعلماء وقافلة التاريخ منذ العصور السحيقة، تسير في ركب عمان فتزداد إشراقا على إشراقها. سنبدأ المسير مع الشمس لتحط بنا على طين حارة اليمن التاريخية بأسوارها المهيبة وأبراجها الأربعة الشامخة وحصنها القديم، ثم تمد ضوءها السعيد نحو قرية النزار بوابة التاريخ، ثم يصعد بنا نحو البرج الأثري الشامخ بحارة سيما العلاية الذي يقف على تلة جبلية كأنه حارس يحمي الحارة ويمنحنا مفاتيح الدخول أكثر إلى صباح يتسلسل كمياه فلج اللمكي الذي يزيد عمره عن 2000 عام، يمتد تاريخ شق قنواته الأولى إلى العصور القديمة ما قبل الإسلام. وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن عطاءه وسواقيه كانت تمتد قديما لتصل إلى ولاية أدم، أدرجته منظمة اليونسكو عام 2006 ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. توزيعه يرتبط بالنجوم والشروق، الساعة الشمسية في نظام دقيق أزهرت به الحقول وغنى الحمام على أشجاره ونخيله.
1: ديرت العزة والطيلة لسكنا رفيع المنزل،
2: لسكنها رفيع المنزل. ديرت العز وأهل الطايلة لسكنها رفيع المنزل.

0: قزكي التي يحملها وادي حلفين على كفه ليسقي بحيرات وعيون أفلاجها ويرفع نخيل مقصوراتها الزاهية على ضفافه، وتنتشر واحات كثيفة من النخيل وأشجار الغاف والسدر حوله، وعند جريانه يشكل بركا مائية طبيعية ومناظر خلابة تجذب العائلات ومحب التخييم. في مواسم الأمطار تجري الولاية على عروق من الماء في أودية وادي القريتين للتكوينات الصخرية الجميلة، ووادي زكيت وهو الذي تلتقي به خضرة البساتين بالصخور الداكنة، ووادي سيمون قزح حيث اتساع المجرى واتساع الهدوء الممزوج بجمال الطبيعة. من وادي أمطي تنحدر الشعاب الجبلية مباشرة نحو حارة العين الأثرية، حيث تتدفق المياه فوق الصخر وتنساب بين الحقول الزراعية والمدرجات الجبلية القديمة، ما يمنح القرية مشهدا يشبه الشلالات. لا شيء أجمل من صباح ماطر في إزكي، تنبت الحشائش والنباتات البرية العطرية والموسمية على الهضاب وسفوح الجبال مثل سفوح قرية أمطي وسيما، مما يكسو الجبال القاحلة بوشاح أخضر زاهن، وترتفع مناسيب المياه في الأفلاج والآبار، وتمتلئ قنوات الري السواقي التي تتغلغل داخل ضواحي النخيل، مما يجعلها تفوح برائحة الطين والمطر والزراعة. ربا إزكي بأخضر رفرف تنف الصبا عند الغداة من الفجر، فإني عميد الوجد للمنبت الذي نمتني له في رفعة القدر. صباح الخير من إزكي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. استشهاد 5 فلسطينيين في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها على جنوب لبنان. النسخة 27 لبطولة كأس الخليج لكرة القدم تختتم منافساتها بتتويج المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الأربعاء، فصباح الخير لكم جميعا يا من تستمعون الآن إلينا وأنتم تمضون في سبل الحياة، تحققون معنى الحياة، تحكون ثياب الإنجاز بخيوط الإرادة والعمل. صباح المشرقين الذين يحملون النور في أعماقهم أينما ذهبوا.

في الصباح ليوم جديد وهبنا الله إياه. هناك فرص جديدة أمامك، هناك متسع للخير اللي بتستقبل إن شاء الله في قادم ساعات هذا الصباح، هناك بشائر في طريقها إليك. فصباح الخير، والصباح ترى محاولة جديدة للحياة، فحاول حاول حاول الحين. ليس مصادفة أنك تستمع الآن إلينا لنقول لك صباح الخير، فالصباح فرصة جديدة.

يعني لأن الصباح يأتي دائما حاملا معه الأمل، فصباح الخير. في الصباح صحيح الشمس تشرق، لكن تشرق معها كل الآمال والأحلام والطموحات. وذات مرة قالت له بكل الحب في صباح ذات يوم، قالت له صباح النور، فرد عليها على لسان فيروز: ما أشرق النور إلا من محياك، فصباحك الورد والنور.

إذا أردت أن تعرف قيمة يومك فانظر الحين الحين الحين هاللحظة تحديدا أنت كيف تستقبل صباحك. أريد أذكرك ترى ما تسعى إليه يسعى إليك، فاللهم بارك في كل المساعي التي تحفها الثقة بالله والتوكل عليه. بارك الله خطاكم مشاويركم الحين هذا الصباح التي تنطلقون بها الآن بكل ثقة. ابتسموا ابتسموا الحين الحين للصباح، لأن الصباح لا ينسى من يبتسم.

0: زرعوا بدرون.
1: وصباح الأربعاء 25 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 7 أكتوبر 2026 للميلاد. وصباحاتكم وطن نحبه ونشتاقه، وعندما يأتي الحديث عن الوطن فقلوبنا تتحدث دون شعور بلغة الحب، بالاعتزاز، بالانتماء، بالسلام. فدمت يا وطني الحبيب شامخا على مر الأزمان صباح حبنا واشتياقنا لعمان.

ومن دروب مسقط هذا سعي المخلصين لأعمالهم من مسقط إلى حارات نزوة وصور والبريمي وخصب. صباح يعم أرجاء عمان وصباح الخير من مسقط العامرة، وقد شق الموظفون طريقهم للأعمال والبناء. فمن مسقط، مسقط الخير والفكر والتاريخ والأدب، هذه الصباحات.

صبحتم جميعا أفرادا وجموعا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، إلى مقاصد أعمالكم، غايتكم عمان بناء ونماء، وبحمد الله ورعايته وحفظه عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، حفظ الله عاهل البلاد المفدى وسدد على مسار الخير والتقدم خطاه، وحمدا لله على سلامته.

0: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير.
1: الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.

قد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل

0: وجاء هيثمنا ثبتا بخطوته يمضي برؤيته سبقا وإيقانا وراح للعهد في عزم يجدده اسما وأرضا وتاريخا وإنسانا. عمان وكازاخستان صداقة راسخة ورؤية مشتركة، اتفاقيات للاستثمار والنقل والطاقة وتفعيل الربط بين بورصتي مسقط وأستانا. فزيارة جلالته إلى كازاخستان ليست مجرد زيارة عابرة، بل محطة جديدة في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية من مسقط إلى أستانا. تتقاطع المصالح في التجارة والاستثمار، في الطاقة والنقل واللوجستيات، وتفتح الاتفاقيات الموقعة آفاقا أوسع لشراكات تمتد من آسيا الوسطى إلى الخليج.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

0: على الصحافة. كتبت جريدة عمان في عنوانها الرئيس لهذا الصباح: عمان وكازخستان، صداقة راسخة ورؤية مشتركة. السلطان هيثم: نلتقي حول مبادئ الحوار واحترام القانون، ونفتح آفاقا لتطوير الروابط، اتفاقيات للاستثمار والنقل والطاقة. حيث أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عزم سلطنة عمان على الارتقاء بعلاقاتها مع كازاخستان إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، وذلك خلال زيارة دولة شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت حماية الاستثمارات وتأسيس صندوق استثمار مشترك والنقل الجوي، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين بورصتي مسقط وأستانا الدولية. فيما كتبت جريدة عمان في رأيها لهذا الصباح: عمان وكازاخستان شراكة للإنتاج. جلالة السلطان والرئيس تكيف يبحثان أفاق الشراكة والإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون العاهل المفدى عمان وكازاخستان، تجمعهما صداقة راسخة وتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي. جلالته: الاتفاقيات تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. التعاون الاقتصادي والاستثماري سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا. تكيف: سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا لافتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. البلدان نجحا في بناء أساس متين بإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانة التاريخية.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان في قصر الاستقلال، وجلالة السلطان ورئيس كازاخستان يتبادلان أرفع الأوسمة. جلالة السلطان والرئيس الكازاخستاني يشهدان توقيع 8 اتفاقيات و12 مذكرة تفاهم، تأسيس صندوق استثماري مشترك ومركز للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن. والعاهل المفدى يزور مركز أستانا المالي الدولي ويطلع على دوره في تعزيز البيئة الاستثمارية. تكريما لجلالته، الرئيس الكازاخستاني يقيم مأدبة غداء، وجلالته يشيد بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور. العاهل المفدى وتكيف يشهدان منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني: يا أجمل العهد السعيد وأكمله، يا صبح هيثم في طريق أوله، فامضي يا هيثم سلطانا إماما سيداً.

على الصحافة. عمان وكازاخستان تؤكدان على الإمكانات الكبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق السلع المتبادلة، ومسؤولون يؤكدون زيارة جلالة السلطان تفتح مرحلة جديدة في العلاقات العمانية الكازاخستانية. بحث تعزيز كفاءة منظومة الاستجابة للحالات الطارئة. عمان والهند توقعان على تجديد مذكرة التفاهم في مجالات الأمن البحري واستعراض التعاون العسكري بين سلطنة عمان وبريطانيا. اجتماع خليجي يناقش مجالات التعاون الاجتماعي المشترك، وفي اجتماع شؤون البيئة بدول المجلس مقترح عماني لإنشاء مركز خليجي للدراسات البيئية والتغير المناخي. وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع على التجربة السعودية في رعاية الأشخاص ذوي الإحاقة. أسبوع العمران يبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع. سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي. محافظة ظفار تستعرض مبادرات تطوير الولايات وتمكين الشباب. وفي الصفحات الاقتصادية، المركزي العماني ينظم ملتقى البحوث لتعزيز استشراف السياسات وترسيخ المرونة الاقتصادية. 29 شركة عمانية تستعرض قدراتها الصناعية، وثلاث منشآت تحصد جوائز التميز صنع في الخليج 2026، يناقش توسيع الاستثمارات ورفع تنافسية المنتجات الخليجية. هيئة الخدمات المالية تنظم ملتقى المنصة الوطنية للتأمين الصحي. بورصة مسقط ترتفع وسط تداولات تتجاوز 93 مليون ريال. وفي الصفحات الثقافية، الملتقى الصحفي العماني التنزاني يفتتح في زنجبار. افتتاح معرض عين الطائر الملونة بالنادي الثقافي. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. نسأل الله لكم جميعا دروبا ميسرة وموفقة في مختلف مشاويركم ودروبكم. والخبر الأهم والحدث الأبرز بحمد الله، جلالة السلطان يعود لأرض الوطن بعد زيارة دولة لجمهورية كازاخستان. نرافق المشاوير والدروب هذا الصباح وفي كل الصباحات. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

صباحكم الله بالخير والنور والمحبة والسرور. صباح المستبشرين المتفائلين خيرا، أصحاب الابتسامات اللطيفة الجميلة المتفردة. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. كيف الأجواء معكم هذا الصباح؟ كيف مشاويركم ودروبكم؟ بشروا بشروا عن الشوارع، إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام إن شاء الله. كأن الأجواء بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ. الحمد لله أمس ما شاء الله الأجواء كانت لطيفة. أول الصباح اليوم كنا في أجزاء واسعة من مسقط، ما شاء الله رطوبة عالية، لكن الأجواء في طريقها إلى الانخفاض. درجة الحرارة العظمى مثلا اليوم في مسقط 33 والصغرى 28. كيف الأجواء معكم؟ كيف تبدو درجات الحرارة معكم هذا الصباح؟ يا صباح الورد والفل والياسمين. بالمناسبة على ذكر رجعة الشتوية، ترى استمرار هطول أمطار متفرقة كانت على أجزاء من محافظة الظاهرة ورعدية على المناطق الصحراوية، وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب الحين قد تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء واسعة من المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب وبحر عمان. فكيف الجو معكم؟

اليوم ناوي نتفق على اتفاق. كلنا اللي يسمعنا الآن ساعة 6:39 دقيقة، لا تسمحوا لأي من كان أن يكدر خواطركم، لا تسمحوا لأي شيء أن يزعجكم. هذا الصباح صباح لطيف جميل، صباح لا تشبهه أي صباحات. هذا صباح الأربعاء، صباح 7 أكتوبر 2026 الميلاد. على ذكر أكتوبر، تحية صباحية لكل مواليد أكتوبر. تعرف إيش اللي يميز مواليد أكتوبر؟ جاذبية عالية. وعلى فكرة في الأغلب أغلب مواليد أكتوبر يا أخي عندهم قدرة عالية على إدارة الأمور بدبلوماسية، وبعد يتميزوا بشيء جميل جميل جميل ما في حد يشبههم، الطاقة الإيجابية. طاقتهم حلوة حلوة، وعندهم ثقة عالية بالنفس. تنطبق هذه الصفات على أصحابك، ربعك، أولادك من مواليد أكتوبر؟ يا صباح المحبة والخير، صباح النشاط، يلا يلا نشاط وهمة وحيوية. وعماد السابق يا أبو نور الحين في طريقة إلى المدرسة مع نور ومنار. صباح الخير يا نور، يلا يا منار، نشاط نشاط اليوم. وصباح الخيرات من لبنى الطرابلس، تصبح عليكم جميعا بكل الخير. والتحية الصباحية لبناتها ملكة ويسرى وابنها يوسف الحربي. وصباح الخير يا أم تميم، حيا وسهلا ومرحب بأم فراس. صباح الخير أبو خالد، وليد السليماني، أهلا أهلا بأبو القاسم ومنى والأستاذة سلمى وعادل السعدي. نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور. إذا شعرت أحيانا بنقص في طاقتك، تحس أن عندك طاقة ناقصة، على خبرك عن فواكه تسهم بشكل سريع سريع سريع في أنها تمدك بطاقة إيجابية وبنشاط. الموز والتفاح والبرتقال والتمر والمانجو بعد، هذه أطعمة تضمن لك بإذن الله نشاطا. صباح الخير راشد، معك بوم. صباح الخير، معنا الجو في الموالح رطوبة عالية جدا. صباح الخير جمال الرواحي، وصباح الأنوار لكل المبتسمين المتفائلين الحلوين. لا تنسوا إذا صادفتوا المدللة هذا الصباح صبحوا عليها بالخير، أخبروا المدللة بأن أي طبعا مدللة صاحية من الساعة 6 حتى قبل، يعني في الطريق الى وصل الدوام. صباح الخير.

يا صباح الأنوار والفل والبركات. صباح الخير أمير، إيش قصتك مع مواليد أكتوبر؟ يا أخي مواليد أكتوبر باختصار ما في حد مثلهم، والدليل الحين هو دليل عربي كاتبه سبحان الله، كاتبه الكلام اللي قلته عن مواليد أكتوبر 100%. وتحية لأختها سامي اليعربي، وصباح الخير من أحدهم يصبح بالخير على أخت ريناد الحسني ودعواتكم لها، طالبة تمريض ومن مواليد أكتوبر. مواليد أكتوبر متفردون متميزون ما في مثلهم يا أخي. مواليد أكتوبر فخمين من الله يعني الفخامة. ومواليد أكتوبر بعد من مهامهم المميزة كاريزما، الناس يحبوهم. يعني مواليد أكتوبر من شخصياتهم بعد أنهم رومانسيين على فكرة، ويحبوا السلام والهدوء وأذكياء. صباح الخير هلال، صباح الأنوار لناصر، صباح الخير والمحبة والنور والبركة. إيش رأيكم سؤال ننشط فيه معلوماتكم؟ وهذا السؤال تحدي الله. في ولاية في محافظة جنوب الشرقية، هي الولاية الوحيدة اللي تتبعها نيابتين، في ولاية في جنوب الشرقية تتبعها نيابتين، عن أي ولاية نتكلم؟ يلا، ولاية في جنوب الشرقية تتبعها ولايتين. صباح الخير، تصبح عليكم شخصيا المدللة. صباح الخير يا ليلى، الله يرزقنا ثقة ليلى. أسألكم، إيش الولاية في محافظة جنوب الشرقية اللي تتبعها نيابتين؟ وصباح الخير من مكية الكمزاري، تصبح بالخير على أولادها ياسين الزرافي وعماد الزرافي في طريقهم الحين إلى المدرسة. يلا كل الطلاب اللي يسمعونا الحين وهم في طريقهم إلى المدرسة، يلا نشاط نشاط.

يا صباح الخير والنور والمحبة، صباح النشيطين، حيا وسهلا بكل المبتسمين المتفائلين. صباح الخير من الأستاذ محسن ماهر، يصبح بالخير على جميع معلمي مدرسة عقبة بن نافع في جعلان بني أبو حسن ومعلمي الدمج السمعي. صباح الخير أستاذ ماهر. أستاذ محسن، كيف أصبحت اليوم؟ يا صباح الورد والفل والياسمين، أهلا أهلا بكم جميعا في ولاية في محافظة جنوب الشرقية تتبعها نيابتين، والنيابتين هم طيوي وراس الحد. طيوي وراس الحد في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا من أول النشيطين اللي بيشاركنا الجواب بكل نشاط. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا، أنا من مواليد أكتوبر. أشكرك يا أخي على ذوقك الرفيع، على فكرة صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4054 أنت ذكرتنا بصفة مهمة في مواليد أكتوبر، الذوق العالي، وبعد متفائلين وشخصياتهم ودودة. صباح الخير يا أبو منصور، صباح الخير يا فيصل. في ولاية في محافظة جنوب الشرقية تتبعها نيابتين وهما نيابة طيوي ونيابة راس الحد، أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير والنور عبد العزيز الزجالي، أهلا يا أبو سعود، تتفق مع الصفات اللي ذكرناها حول مواليد أكتوبر؟ ودودين، كاريزما عالية، شخصية واثقة من نفسها، دبلوماسيين ومحبوبين من الله. صباح المحبة والخير خالد الرحبي، شخصيا يكلمك مواليد أكتوبر. وصباح الخير من أحدهم يقول ولدي تركي من مواليد أكتوبر والصفات اللي ذكرتها كلها تتفق في بعد. ولا لا أبدا، مواليد أكتوبر ما في حد مثلهم.

0: عيون.
1: صباح الخير شاهين. صباح الخير. شكرا شكرا شاهين. صباح الخير ملك صواعي، ومرحبا بحمدان شكيلي، وصباح الخير والنور لخالد الرحبي. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، راجين لكم صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والأمال والطموحات والتطلعات نيابة. راس الحد وطيوي في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا يلا يلا يلا، راس الحد وطيوي في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب بكل نشاط من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بفارس شكرا لك يا أخي. وفيصل صباح النور، أهلا بسكينة، أصبح على المدللة أم جمعة وقول لها كل عام وانت بخير، وصباح الخير والنور والمحبة لكم جميعا أينما كنتم نيابة طيوي وراس الحد في أي ولاية من الولايات. أبو جهاد أصبح عليكم بالخير، أنا أعرف واحد من مواليد أكتوبر بس في كل الصفات اللي قلتهم، شفت كيف أبو جهاد؟ صباح الخير، أنا ريم بنت صلاح البلوشي، أصبح عليكم بالخير من مدرسة منبع الإيمان. مدرسة منبع الإيمان ما غريب علي، وين وين؟ في أي ولاية؟ صباح الخيرات والأنوار، وريم تصبح بالخير على أختها ميرة. ومهرة البلوشي صباح الخير، فعلا زوجها أبو آدم من مواليد أكتوبر، وفعليا تتفق هذه الصفات اللي ذكرتها لمواليد أكتوبر مع شخصياته. صباح النور والخير لكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والآمال والطموحات، ومرحبا مرحبا بالجميع نيابة طيوي وراس الحد في أي ولاية من ولاياتنا، وهي الولاية الوحيدة في جنوب الشرقية اللي فيها نيابتين. يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة، وين النشيطين؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وتحية صباحية من مديرة مدرسة النسائم بولاية السويق، توجه تحياتها إلى كل قلب جميل في أسرة مدرسة النسائم، الهيئة التعليمية وأعضاء مجلس أولياء الأمور والطالبات طالبات التربية العملية في يوم الصحة النفسية، وضمن مبادرة توباز السعادة تهدي كنا هذه اللفتة البسيطة تعبيرا عن امتنانها لوجود كنا ولما تقدمنه من دعم وعطاء وأثر طيب. مديرة مدرسة النسائم تتوجه لكنا بالتحية وتقول للمعلمات، أنتن لستن مجرد معلمات تؤدين الواجب، بل قلوب تمنح وعقول تبني وأرواح تزرع الأمل في نفوس الطلبة، وتقول لكنا جميعا شكرا شكرا لأنكن جزء من أسرة مدرسة النسائم وللأثر الجميل في النفوس من حولكن، وأنتن تتركن هذا الأثر الطيب.

صباح الخير والنور يا صباح النشاط لكل المبتسمين المتفائلين. ولاية في محافظة جنوب الشرقية، الولاية الوحيدة اللي فيها نيابتين هم طيوي وراس الحد. عن أي ولاية نتكلم؟ صباح الخير سعود الرواحي وخالد الحميدي، وصباح الخير. اليوم عيد ميلاد مجد مسروري، ما شاء الله يا مجد، كل عام وانت بخير يا مجد. وصباح الخير من أم ليث وغيث. إيش قصتك مع مواليد أكتوبر؟ قصة لا يمكن تفسيرها يا أم ليث وغيث. أم تركي صباح الخير، أم ريم صباح النور، أهلا أهلا براشد المشرفي، وصباح الخيرات لناصر، حيا وسهلا بالجميع. طيوي وراس الحد في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في شيء صاير الحين، تذكير، ترى مخباك جيبك ليس مخزن. 5 أشياء قد تسبب لك المتاعب دون أن تشعر. أنت تخلي في جيبك كل شيء، تخلي هاتف ومحفظة ومفاتيح وقلم، إذا كنت كذلك اكتب لنا نعم، وإذا كنت لا اكتب لنا لا، عشان أخبرك في شيء لازم تعرفه. وليد الهناي صباح الخير، وفاي صباح النور، أهلا أهلا بنورة صباح الخير يا ناصر، حيا وسهلا ومرحب بأمل، ونصبح بالخير على منتصر. صباح الخير يا خالد، خالد طبعا إجابتك خاطئة، راس الحد وطيوي في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. إذا كنت من هذا النوع اللي في مخباك في جيبك تحط كل هذه الأشياء، تحط محفظة ومفاتيح وتليفون وقلم، اكتب لنا نعم، وإذا كنت لا اكتب لا، عشان أخبرك شيء شيء شيء شيء شيء مهم جدا جدا، ضروري أنك تعرف عن شخصيتك. صباح الخيرات والبركات، أهلا وسهلا ومرحبا بنصر، صباح المحبة والمودة لكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والطموحات في مشروبات صباحية تضر المعدة لما تتناولها على معدة فارغة، فانتبه جيدا، القهوة والعصائر الحمضيات والمشروبات الغازية، انتبه جيدا من تناولها على معدة فارغة، وأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل البهجة.

الخير والنور، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. ترى ليس فقط سن السنوات هو اللي يحدد عمرك، ترى الأطباء يستطيعوا تحديد عمرك بطرق أخرى، من بين هذه الطرق حتى ملامح وجهك. صباح الخير. ما عندكم سالفة إلا مواليد أكتوبر، وين مواليد باقي الشهور؟ يا أخي جمال خليك متابع الأيام القادمة. مواليد أكتوبر صفاتهم متفردة. صباح الخير من إحداهن، تهني خالتها زوين العريمي بيوم ميلادها وتقولها كل عام وانت بخير. أم عبد الملك، أم عبد الملك تهني خالتها زوين العريمي بيوم ميلادها. ممكن تحطوا لها أغنية؟ كل الأغاني اليوم إهداء لزوين العريمي بمناسبة يوم ميلادها. وصباح الخير نور نوح الحم راشدي، أهلا بأم دانا. وصباح الخير يا إيناس، نصبح عليكم جميعا بكل الخير نيابة طيوي وراس الحد. في أي ولاية من الولايات شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. يلا وين النشيطين؟ تعالوا تعالوا. على ذكر النشاط والطعام والصحة، في أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، إيش هي؟ يلا إيش الأطعمة اللي تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال؟ اللي يجاوب إجابة صحيحة يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. يلا، في أطعمة خضروات تحديدا تحتوي على فيتامين سي أكثر حتى من البرتقال. ركز ركز وشاركنا الجواب، وشارك أبنائك السؤال عشان تضيف لهم معلومة جديدة. في أنواع من الخضروات والفواكه تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال. هالفترة فترة موسم التغيرات الجوية، وهناك مشروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة. البعض يلجأ إلى عصير البرتقال وأقراص فيتامين سي أو مشروبات الزنجبيل، لكن هناك فواكه وخضروات فيها فيتامين سي أكثر من البرتقال، ولا واحد لحد الحين جاوب الإجابة الصحيحة. شاركنا الجواب يلا من كلمة، شاركنا الجواب من كلمة كلمتين إلى 90456 أو at morning youth.

خير، معك أم حمود الفرعي وولدي من والد أكتوبر. تنطبق عليه الصفات اللي ذكرناها أم حمود ولا؟ وصباح الخيرات بالمناسبة الأغنية اللي كانت قبل شوي إهداء من رشا العويسي إلى شهد الحريمي بمناسبة يوم ميلادها، وتتمنى لها الصحة والعافية. اليوم عيد ميلادها ما شاء الله، شفتوا كيف؟ مواليد أكتوبر غير غير غير. صباح الخير أم رتيل وأمل الحكماني، معاكم أم رهف، وأحلى مواليد أكتوبر. صح، صباح الخير لكل مواليد أكتوبر، أنتوا غير غير، روحوا دواماتكم بثقة عالية. أحمد شعيب صباح الخير، وصباح الأنوار من إحداهن تصبح بالخير على مديرة مدرسة سيح المحامد مريم الساعدي وكل الطواقم الإدارية والتعليمية من المعلمات المخلصات. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة بالأحلام والآمال والطموحات والذكريات. سلمى صباح الخير، وصباح الخير رواحي.

خير من سيف إلى أحمد، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. اسمع اسمع الصوت يا أخي، ذكريات ذكريات. هذا صوت من الفنانات العمانيات.

شفتوا الصوت ولا لا؟ صوت من صوت من راشد بكاري ابو عبد الله. صباح الخير. صباح الانوار ابو احمد. ابو احمد لا لا لا لا لا لا معروفه معروفه هالفنانه من صوت من. هذه الفنانه تعيدكم بالذكريات الى عبري. صباح الخير هلال. صوت من هذا صوت من

عرفتوا ولا لا؟ ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. هذا صوت من الفنانات العمانيات التي غنت في مهرجان عبري. ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. صباح الخيرات لي من أحدهم، يصبح بالخير على أمل الحكماني مواليد أكتوبر. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1322، لا طبعا هذا ما صوت الفنانة فاطمة الفارسي. صباح الخير لطالب الهندسي، وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. هذا صوت من؟ صوت من الفنانات العمانيات اللي أيوة بالصح صح نفس الصوت، هي اللي مغنية عيود عيود بعد. صوت من؟ صباح الخير والنور، حيا وسهلا ومرحب بأبو أسعد محمد الضوياني. عرفتوها صوت من؟ صباح الخير لمنتصر. منتصر لا طبعا إجابة خاطئة. اللي عرف الجواب سريعا سريعا يعني تقريبا من مواليد سبعينيات ثمانينيات ممكن تسعينات يعرفوها بعد، لكن مواليد الألفية أي واحد يسمعنا إذا من مواليد الألفية تصور أنك صعب شوية تعرفها. صباح الخير والنور آمنة، أهلا بأبو عبد الله. وصباح الخير ومحور، أهلا وسهلا بالجابرية. وصباح الخير والنور للجميع. يا أخي هالأغنية والصوت تحس أن الأداء من أعماق القلب صح. أي واحد يسمعنا من مواليد أكتوبر من مواليد الألفية ارفع يدك، نريد نعرفك عرفت ولا لا. فيصل حارثي صباح الخير، وصباح الخير أم زكريا. نصبح بالخير على محمد وناصر وعلي وسيف. هذا صوت الجميل اللي يتغنى بالذكريات وبالجمال، هو صوت هدى الخنبشي.

شاهين شكرا لك يا أخي. شاهين حريص في الصباحات الباكرة بيحضر فنجان من القهوة، فشكرا شكرا لي شاهين، وصباح الخير والنور من حل الحضرمي. صباح الخير، أكيد أنت السعدي من مواليد أكتوبر. شوف بغض النظر مواليد أكتوبر نادرين، وندرتهم أن ما يحد يكون من مواليد أكتوبر. صباح الخير والنور لناصر، أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد، وصباح الخير ليوسف أبو أحمد، وصباح النور للجميع. أمل العوفي تصبح بالخير على العنود السريري بمناسبة يوم

ميلادها اللي كان أمس. و من أمل العوفي إلى العنود السريري، أمل تنطبق عليها العنود الصفات اللي ذكرناها حول مواليد أكتوبر، وصباح جميل لطيف لا يشبه أي صباحات، لأن الشاعر الجميل حمد الحارثي رفقة أولاد الحين ما شاء الله الله يبارك فيهم، عبد الله وسعيد وسيف وسارة وعبد العزيز. يلا يا عبد الله، سعيد، سيف، سارة، عبد العزيز، يوم دراسي سعيد إن شاء الله ونشيط. يلا يلا يلا، وابتسامة جميلة لطيفة على محياكم. صباح الخير والنور، أنا من مواليد أكتوبر، تنطبق عليك الصفات اللي ذكرناها، شخصية دبلوماسية وشخصية متميزة، تحية صباحية خاصة جدا جدا جدا جدا لسلطان بن سعيد بن راشد البلوشي. سلطان صباح الخير. طبعا طبعا سلطان، يعني خبرتك ما ممكن أن يوصفوا بصفات مواليد أكتوبر، صح، ما مبالغة، صدقا صدقا، شخصيات رومانسية، كاريزما عالية، ذكاء عاطفي، شخصية مسالمة، على فكرة أذكياء. مواليد أكتوبر يتميزون ويتفردوا عن كل الآخرين بأنهم أذكياء. صباح الخير حمود، الله يا راشد ذكرتنا بالذكريات الجميلة مع هدى الخنبشي وفاطمة. صباح الخير أم عبد الباري، صباح النور وصباح الخير للجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات. أما الولاية الوحيدة في محافظة جنوب الشرقية اللي تتبعها نيابتين هي ولاية صور، ولاية صور تتبعها نيابتين راس الحد وطيوي، فتحية من صور. صباح الخير من صور العفية، نصبح عليكم بالجميع جميعا بكل الخير. أهلا أهلا بمن يستمع الآن إلينا من صور، سواء من صور الحين تسمعنا، ولا أنت من صور وفي مسقط ولا في مكان آخر وتستمع إلينا من العفية صور. صباح الخير صور، من الولايات التي تتميز بأنها تجمع بين ساحل وسهل وجبل وحتى بر، فصباح الخير من صور إلى صور وإلى من سكن صور.

يا صباح النور والخير والمحبة، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. ترى شرب القهوة بعد الساعة 1 ظهرا يهدد جودة نومك، فانتبه جيدا. تشرب قهوة؟ شرب من أول الصباح إلى وحدك حد أقصى، جودة النوم تتأثر إذا شربت القهوة. بعد الساعة 1 صباح الخير للجميع. هذا ما أظهرته أبحاث أسترالية. تناول القهوة قبل النوم بأقل من 8 ساعات يؤثر على جودة النوم. أما الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، رغم شهرة البرتقال، فالفلفل الحلو، الفلفل الأحمر الحلو، يحتوي على كمية أعلى من فيتامين سي من البرتقال. صباح الخير لنجاة. على ذكر الألوان واللون الأحمر، أريد أسأل سؤال أتحدى فيه معلوماتكم، نشط ذاكرتكم، إيش هو اللون الأصلي الطبيعي للمطاط؟ ما هو اللون الطبيعي والأصلي للمطاط؟ يلا بنشوف من أول واحد يشارك الجواب. شارك هذه الأسئلة، ولدك في طريق الآن إلى المدرسة، شارك هذا السؤال، إيش هو اللون الأصلي للمطاط؟ المطاط إيش لون الأصلي الطبيعي الطبيعي؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. ومأسعد على فكرة، الصفات اللي ذكرتها عن مواليد أكتوبر تنطبق على بنت خالي مآثر البدري وعيد ميلادها أمس. شفتوا كيف؟ إيش هو اللون الطبيعي للمطاط؟ ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. نشوف من أول واحد بيشارك الجواب من كلمة واحدة. يلا، ما هو اللون الأصلي، اللون الأصلي الطبيعي للمطاط إيش هو؟ يلا وينكم؟ وين النشيطين؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. من تهدي هالأغنية؟ من تهدي هالأغنية وخاصة مطلعها؟ من؟

أهلاً أهلاً بالجميع وصباح الخير والنور والعافية. ليش تنتشر التهابات الحلق في هالفترة، فترة الانتقال من الصيف إلى الشتاء، فترة الخريف تحديداً؟ بخبرك لا تروح بعيد. أسألكم، ترى سألناكم سؤال، ما هو اللون الطبيعي الأصلي للمطاط؟ إيش لون الطبيعي؟ صباح الخير نعيم البلوشي وأم ريمان وسالم وأم حور، وصباح الخير لأمل. أمل طبعا إجابة خاطئة، اللون الطبيعي الأصلي للمطاط إيش لونه؟ على الرغم من أن إطارات سيارات لونها أسود، لكن ترى ليس لون المطاط أسود. صباح الخير ماجد، وصباح الخير لناصر، أهلا بخالد، وصباح المحبة والسعادة والنور والبركة. قرأت دراسة تقول، هذه الدراسة، أن للأسف نسبة كبيرة من الأشخاص من المصابين بمرض ضغط الدم المرتفع ما يعرفوا. فنصيحة، وصل عمرك 40 إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحوصات الدورية المعتادة، حتى اللي أعمارهم أقل افحصوا بشكل دوري. صباح الخير والنور موسى الهادي، وصباح الخير والنور يا أم سلطان، نصبح بالخير على الجميع. صباح الخير يا زينب، أسألكم إيش هو اللون الطبيعي الأصلي للمطاط؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. لازم نفهم سر حديثك الدائم عن مواليد أكتوبر، يعني بخبرك لا تروح بعيد. على فكرة، على ذكر مواليد أكتوبر، أمس كان عيد ميلاد سيف الهلالي، أمس 6 أكتوبر 2026. كل عام وانت بخير.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن من مدرسة الثرمد للصفوف من الأول إلى الرابع بولاية السويق الطالبة سارة، سارة بنت سيف بن حمد النعماني. صباح الخير يا سارة.
1: صباح النور.
0: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نريدك تكوني نشيطة سارة. أنت صف كم سارة؟
1: صف الرابع.
0: رابع كم؟
1: رابع ثاني.
0: والحين أنت وين؟
1: أنا الحين في البيت.
0: ليش متأخرة اليوم؟ أفا سارة لازم تكوني في المدرسة الحين. سارة؟
1: ها؟
0: قولي نعم نعم نعم نعم
1: نعم.
0: يلا يلا عشان تكوني نشيطة عرفينا على نفسك سارة، يلا عرفينا عليك يا سارة.
1: أنا الطالبة سارة بنت سيف النعماني في الصف الرابع ثاني في مدرسة ثرمد للتعليم الأساسي في ولاية السويق.
0: يا مرحبا بالنشيطة سارة. وسارة أنت إيش مواهبك الحلوة؟
1: أنا موهبتي هي الإنشاد وأملك مواهب أكثر منها، هي قراءة القرآن الكريم والرسم والتلوين.
0: جميل يا سارة، ومتى اكتشفتي موهبتك أنك جميل صوتك في الإنشاد؟
1: منذ كنت الصف الثاني.
0: ممتازة يا سارة. ومن كان اللي يدعمك دائما يا سارة؟
1: أمي وأبي وعائلتي.
0: ممتاز يا سارة. وكيف كان يدعموك؟ يعني ايش يسووا لك؟
1: انهم يشجعوني ويقولون ان صوتي حلو، مثلا اذا طلعنا مكان في السيارة نسوي فعاليات الانشاد.
0: زين يلا نريد نسمع صوتك عشان نشوفك يعني انك صوتك حلو ولا لا.

0: سيما،
1: الله الله الله
0: عليك.
1: الله، صوتك جميل سارة. وعندك بعد نشيد غير سارة؟ سمعيني نشيد ثاني
0: ايوه
1: بصوتك الحلو. يعني انت في المدرسة، لحظة لحظة سارة، انت في المدرسة يخلونك تنشدي في الإذاعة؟
0: نعم
1: كلهم يقولون صوت سارة الحلو. يلا

0: رحيم بكل الورى والعبيد.
1: جميلة سارة، ما شاء الله صوتك حلو يا سارة. سارة سارة يا سارة، قولي نعم.
0: نعم،
1: انزين سارة، انت ايش تنصحي زملائك الطلاب عشان يكونوا نشيطين وشاطرين مثلك ومتميزين؟
0: إن إذا عندهم موهبة لا يخبونها ويقولون عشان يكبرون موهبتهم وينمونها.
1: شاطرة يا سارة، باللهجة السوي قوية ينمونها. انزين يا سارة، انت بعد عندك نشيط غيره؟
0: أيوه،
1: يلا.
0: سال دمعي شوقان يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا للصلاة عليك،
1: اللهم صل وسلم.
0: طارت

0: دينا قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا سارة، صوتك جميل يا سارة. طيب يا سارة، وما خبرتينا انت في المدرسة في أي مادة أكثر شيء تحبيها وشاطرة ومتميزة فيها؟
0: مادة الرياضيات
1: شاطرة يا سارة. عاد نسألك سؤال في الرياضيات، في جدول الضرب،
0: أيوة هذه
1: 6 ضرب 5 كم؟ 6 ضرب 5، 6 ضرب 5 كم؟ كم سارة؟ 6 ضرب 5،
0: حيد
1: 30. صح سارة، ما شاء الله. سارة، في سؤال
0: نعم.
1: ثاني، أقرب عدد للرقم 62 أي رقم؟ من العشرات يعني، كم؟ رقم كم؟
0: 30.
1: 60. صح. طيب طيب يا سارة، سارة أنت إيش تتمني في المستقبل تكوني؟
0: أريد أكون معلمة رياضيات.
1: بالتوفيق أستاذة سارة. شكرا لك يا سارة،
0: عفواً.
1: مع السلامة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا للطالبة النجيبة.
0: أريد أشكر أمي وأبي وعائلتي، وأريد أشكر أستاذة بدرية الفارسية لأنهم اللي دعموني،
1: شكرا يا سارة.
0: وجدتي
1: جدتك من اسمها؟
0: ضنينة.
1: طيب يا سارة، شكرا جزيلا لك، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: كانت معنا الطالبة النجيبة سارة بنت سيف بن حمد النعماني في الصف الرابع من مدرسة الثرمد للصفوف من الأول إلى الرابع بولاية سويق. نتوجه لها بالدعاء بالتوفيق إن شاء الله ولكل أبناء عمان.

صباح الخير ولا نوار، اهلا اهلا بمحمد. صباح الخير احلام، اهلا باحمد الوهيبي وهلال وزينب، وصباح الخيرات اهلا اهلا ببلقيس المسكري ومشعل المعمري ونبيل البلوشي، وصباح الخير من ام رهف تصبح بالخير على امل الحكماني وحلا الحضرمي بمناسبه يوم ميلادهم، وصباح الخير لمريم البلوشي، ونصبح عليكم جميعا بكل خير ونور ومحبه. ايش هو اللون الطبيعي للمطاط؟ ما هو اللون الطبيعي للمطاط؟ يلا الجواب بكل نشاط الى 90456 او ات مورنينج يوث. ان شاء الله صباحات ملؤها الخير والنور والمحبه والبركه والتوفيق. نوبل للفيزياء للبلجيكي فرانسيس هالزن عن بحوثه في مجال الجسيمات. بالمناسبة نوبل للآداب 2026 في أسماء عربية تتصدر قوائم التوقعات. تظهر في القوائم المتداولة أسماء السوريين أدونيس وسمر يزيك وسليم بركات والكاتب المغربي الطاهر بجلون والكاتبة اليمنية بشرى المقطري. توفيق إن شاء الله الكتاب العرب لنيل أحدهم جائزة نوبل للآداب 2026. إيش هو اللون الطبيعي الأصلي للمطاط؟ يلا إذا ابتدى صباحك الحين شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth، فيما نشارك الأشقاء في المملكة العربية السعودية، نشاركهم التهاني بفوزهم في خليجي 27. ففي جدة الأخضر سطر مجدة، واختتمت مساء أمس منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27 واللي احتضنتها مدينة جدة على مدى أسبوعين بإقامة المباراة النهائية بين المنتخبين السعودي والإماراتي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الإنماء، اللي شهد مراسم الحفل الختامي للبطولة قبل أن تتجه الأنظار إلى المواجهة الحاسمة لتحديد بطل النسخة 27 المنتخب السعودي الذي كسر عقدة الانتظار وتوج نفسه باللقب الرابع.

0: يصيب. همام يا عيني همام، هيا إلى الأمام. تقدم الأخضر بهدف أول بتسديدة بتسديدة قوية بسهم لا يخيب رسمه الجمهور وسجل.
1: مبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية، هارد لك لي الأشقاء في الإمارات والمنتخب الإماراتي، وإن شاء الله في القادم. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات والمحبة والبركة، نصبح عليكم جميعا بما يسر خواطركم. راجينا لكم جميعا الصباحات المشرقة بتحقيق الأحلام والأمال والطموحات. أما اللون الطبيعي الأصلي للمطاط فهو أي لون؟ شاركونا الجواب. اللون الطبيعي للمطاط هو اللون الأبيض، الأبيض الحليبي أو الأبيض المائل للصفرة. أما كون الإطارات لونها أسود رغم أنها تصنع من مطاط بسبب إضافة مادة الكربون الأسود. شكرا لتفاعلكم جميعا، وأسعد الله صباحات بكل نشاط. على ذكر النشاط، قرية سيجا، قرية سيجا في أي ولاية من ولاياتنا؟ بشوف أول المجاوبين عشان أضيف لك معلومة عن قرية سيجا. صباح الخير والنور، صباح الكلمة الحلوة، صباح الأثر الطيب اللي تتركه في قلوب الآخرين بابتسامة حلوة وبكلمة جميلة محبرة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

أهلاً أهلاً بالجميع، أسألكم قرية بلدة سيجة في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح. محمود الجابري صباح الخير، أهلاً أهلاً بزينب وصباح الأنوار يا زينب. ممكن تهدوا أخوي أحمد من اليوم، عيد ميلاده 27 أكتوبر إن شاء الله. إن شاء الله يا زينب يوم 27 أكتوبر حاضرينه عشان تسمعينا من اليوم إلى 27 أكتوبر. صباح الخير أم حسام المسكري، صباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم. أريد أضيف لكم معلومة عن بلدة سيجة. بلدة سيجة في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بطارق السيابي نعيم، أهلا وسهلا ومرحبا أبو الخزامة. قرية سيجة في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ سيجة في أي ولاية من الولايات؟ صباح النور والخير والمحبة والبركة في أطعمة نحن نتناولها بشكل دائم لكنها تسبب مشكلات في انتفاخ البطن. من بين هذه الأطعمة البقوليات ومنتجات الألبان والقمح وبعض منتجاته والأطعمة الغنية بالدهون، فانتبهوا جيدا. أهلا بالجميع، صباح الخيرات والبركات. تعرف أن في أطعمة خضروات وفواكه تشكل صيدلية خريف؟ تعرف فترة انتقال الأجواء وصيف وخريف والتهابات حلق ومشكلات، ففي أطعمة تسهم في أنها تشكل فعلا صيدلية. من بين هذه الفواكه التفاح والرمان وبعد الجوز واليقطين والبروك، أيضا بعض الأوراق، بعض الخضروات ذات الأوراق الخضراء، وكذلك القرفة، لكن طبعا بكميات مناسبة. اللي ابتدى صباحها الحين 7:36 دقيقة، قرية سيجة في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب. عدنان الدرعي للأسف إجابة خاطئة، وصباح الخير من أحدهم تطلب منكم الدعاء لأختها أم ميرة، الشفاء العاجل إن شاء الله يا أم ميرة. أهلا بكم جميعا وصباح الطيبين اللطيفين الجميلين هذا الصباح.

أهلا بكم. هذه الكلمات هذا الصباح. وامضي لحلمك واثقا، كن في مقدمة الصفوف، وامنح فؤادك أن يسافر في الأمان دون خوف. فاليوم تبذل للمنى، وغدا سترضيك القطوف. أنت الصباح، فلا تضق مهما تكدرت الظروف. فاجأت قلبي بالسؤال وقلت يا قلبي أجب، ورطتني في الحب فعلا، أشعلت نار الشوق، وتركت لي جرحا غريبا مستبدا مضطرب. كل الجروح تطيب إلا جرح قلبي لم يطب، عجبي على جرح بقلب المرء مفتوح وما يدري السبب. وأحتاج منك إذا مر دهر علينا من الأمنيات يدا تقاسمني كل هذا الحنين، وأهفو إليها إذا ضاق عمري، وأسند رأسي طويلا وأغفو إذا أرهقتني دروب السنين. صباح الشعر يا نغما على قيثارتي، ويا من صوتها الفتان من همس الشدى أشعر، حبيبة عمري الآتي تعالي نخلنا أثمر. رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. حبيبي حبنا قدر، ومهما ضاع نلقاه. أحببته حتى كأن طيوفه مطر، مطر السماء على الحقول اللاهثة، من فرط رقته تماهى ظله مع ظل بدر في السماء الثالثة. لها لحاظ إذا رفت به سقطت ملامحي كلها في رصد معناه، من فوقه ظلل من تحته ظلل، والخد عن ضوئه ما بث شكواه، والثغر تحسبه ما شق بل رسمت على الحرير بإتقان ثناياه. يا ثغرها المرسوم للصبح انتمى، لما تبسم أزهرت في السماء، ضاق الكلام بحبنا فترنمت، والخد كالورد الخجول تكلم من دون إفصاح، عرفنا أننا بالحب نغرق في بريق من لمى، لكنها قالت أحبك كلما هتف النسيم وفي ضلوعي تمتمى.

0: أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، رجينا لكم على الدوام صحة وعافية، وأسعد الله صباحاتكم بكل أمل وتفاؤل. صباح الخير بالوليد، أهلا أهلا ومرحبا بعلي، وصباح الخير يا بلقيس، صباح الأنوار للجابري، أميرة، عدنان، طارق. أسألكم عن بلدة سيجا، سيجا في أي ولاية من الولايات؟ ضروري تشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، عشان نريد أضيف لك معلومة عن سبب تسمية هذه القرية. بلدة سيجا في أي ولاية من الولايات؟ يلا إذا ابتدأ صباحك الحين الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير. هل تم الإعلان عن جائزة نوبل للآداب؟ لا، هل حدث؟ لا، جائزة نوبل للآداب لم يتم الإعلان عنها إلى الآن. نحن سألناكم عن بلدة سيجا، بلدة سيجا في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح. نتجه بكم الآن إلى الحديث حول فعاليات مؤتمر عمان للصحة النفسية
1: مع الحدث.

0: بهدف التقاء الخبرات والتجارب لصناعة تغيير وأثر أفضل في مجال الصحة النفسية، ينطلق اليوم مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية بتنظيم من مستشفى المسرة وعدد من الجهات الصحية بوزارة الصحة، ويتضمن المؤتمر عددا من الجلسات المتخصصة. معنا الآن الأستاذة فاطمة بنت حسن الشيزاوي، وهي نائبة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر عمان للصحة النفسية. صباح الخير أستاذة فاطمة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور، أهلا أستاذ راشد، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: حياكم الله أستاذة فاطمة. وقبل الحديث عن المؤتمر، أساسا العالم لماذا يحتفل بيوم الصحة النفسية؟ لماذا يخصص يوم بشكل سنوي للاحتفاء بالصحة النفسية؟
1: نعم، سؤال جميل جدا. يمكن بكل اختصار، الصحة النفسية صار جزء أساسي من صحة الإنسان، وهذا اليوم أكثر شيء سيسلط الضوء على أهمية الوعي، تقليل الوصمة، وأيضا تشجيع الناس على طلب المساعدة، والأهم تحويل الوعي إلى خدمات وأيضا ممارسات أقرب لاحتياجات المجتمع.
0: جميل. طيب، ما الرسالة يعني اللي بتكون خلف شعار هذا العام 2026؟
1: شعار هذا العام يركز على الاستماع للتجارب الواقعية، طبعا شعار جدا جميل، لأصوات حقيقية وأيضا تغيير حقيقي. والرسالة ببساطة أن هي الاستماع وحده لا يكفي، بل يجب أن نفهم تجارب الناس وأيضا نستفيد منها، ومن هذه التجارب ممكن أن نحولها إلى قرارات وخدمات تحدث فرق حقيقي في الخدمات.
0: نعم. طيب، فيما يتصل بفعاليات مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية، ما التفاصيل التي من الممكن تقديمها بشكل أوسع؟ أهمية هذا الحدث، الأهداف من تنظيمه، من تستهدفون أيضا؟
1: من ناحية الفئة المستهدفة، طبعا نحن دائما نسعى في مستشفى المسرة أن نغطي شريحة أكبر من المشاركين من مختلف القطاعات، سواء كان في الصحة أو خارج الصحة. ونبدأ فعالياتنا اليوم بورش عمل، طبعا 3 ورش عمل تعتبر تطبيقية. الأولى حول المهارات النفسية في التواصل وأيضا تحفيز التغيير، والثانية تعتبر أيضا مهمة حول القيادة وتأثيرها على الصحة النفسية وأيضا بيئة العمل، وهذه نقطة جدا مهمة. أما الثالثة فهي تتناول أيضا موضوع جدا مهم للأسر والمجتمع، وهو أبناؤنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فرص وتحديات للصحة النفسية. أما في اليوم الثاني بإذن الله تعالى غدا سيقام اللي هو مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية، ويشمل جلسات علمية أوراق بحثية، وأيضا هناك بعض النقاشات في موضوعات حديثة ومتنوعة في مجال الصحة النفسية. وكانت نقطة جدا مهمة أيضا اللي هو إبراز الابتكار والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية. أما اليوم الثالث بإذن الله تعالى سننتقل إن شاء الله من القاعات إلى المجتمع من خلال قافلة مستشفى المسرة للصحة النفسية، إن شاء الله راح يكون في زبلز لتقديم التوعية بشكل جدا مبسط وتفاعلي، والجميع مدعو طبعا لحضور هذه الفعالية اللي راح تكون إن شاء الله يوم الجمعة من الساعة 5 إلى الساعة 9 في زبلز بإذن الله.
0: جميل. إذن تجارب حقيقية تسمع، أصوات واقعية، تغيير حقيقي. كيف استطعتم توظيف هذا الشعار مع حلقات العمل والورش في الاحتفاء بمؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية؟
1: جميل جدا. في الحقيقة تطبيق يعني كل الورش وأيضا الأوراق البحثية اللي رحنا نطرحها إن شاء الله غدا، دائما نبدأ نحن مهارة الاستماع والتواصل، ثم ننظر إلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان سواء في العمل داخل الأسرة أو مع أبنائنا في عصر الذكاء الاصطناعي الحالي، وأيضا نحول هذه التجارب والمعرفة إلى حوار علمي وتوعوي أيضا للمجتمع. يعني خلينا نقول يمكن نختصر رسالتنا في هذا الموضوع أننا نستمع، نفهم، نستجيب، ثم نحدث تغيير بإذن الله تعالى.
0: جميل. وماذا عن القادم، الفعاليات القادمة اللي بتشتغلوا عليها إن شاء الله فيما يتصل بالصحة النفسية؟
1: نعم، طبعا نحن يمكن هذه 3 أيام الكثير راح نركز في هذه المواضيع اللي هي غدا إن شاء الله راح يكون المؤتمر، وبعد غد أرجع وأدعوهم مرة ثانية المستمعين أنهم يحضروا معنا اللي هو المعرض التوعوي لقافلة مستشفى المسرة إن شاء الله في ذا فيليج في خلال هذه 3 أيام، هذه بما معناه البرامج اللي راح تقدم إن شاء الله بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
0: نرجو لكم التوفيق إن شاء الله ومتابعين لهذا الحدث الدولي المهم. شكرا لكم أستاذة فاطمة، موفقين إن شاء الله.
1: شكرا. شكرا.
0: شكرا. شكرا. شكرا. شكرا للأستاذة فاطمة بتحسن الشيزاوي نائبة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر عمان للصحة النفسية الذي سينطلق بعد قليل في رحاب مستشفى المسرة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الصف السابع بمدرسة البشير من المندل التعليم الأساسي بولاية نزوة.
1: بارك الله فيك يا تركي، لماذا سميت مدرستكم بالبشير بن المنذر؟
0: نسبة العالم الشيخ البشير بن المنذر السامي النزواني، وهو أحد علماء نزوة وعالم عمان البارزين في القرن الثاني الهجري.
1: بارك الله فيك يا تركي، الآن أخبرنا عن هواياتك ومواهبك.
0: أمارس هواية السباحة ولعب كرة اليد وكرة السلة.
1: ممتاز يا تركي، ليش تحب هذه الرياضات يعني؟
0: وفي السباحة لما أتبعها أحس بالنشاط والحيوية، وكرة اليد وكرة السلة لأني طويل ويساعدني إني أمارسهن وشايف نفس مستواي زين فيه.
1: جميل جميل، أي مستوى وصلت الحين في السباحة؟
0: الحمد لله زين. أنا في الإجازة الصيفية أروح نوادي أتعلم سباحة فيهن وأطور مستواي وكل شيء.
1: جميل جميل يا تركي، وفي كرة السلة الحين صرت لاعب موهوب يعني؟
0: هي طولي يفيدني في كل شيء، في اليد، في كرة السلة، في التقدم، في رمي الكرة، ويخلوني أشارك.
1: جميل يا تركي، بالتوفيق إن شاء الله. طيب يا تركي، إيش بتسمعنا الحين بعد من هواياتك الأخرى؟
0: صوت ما واضح.
1: إيش بتسمعنا، القصيدة الحين؟ وتجلت لي عمان.
0: يلا. نعم، وتجلت لي عمان للشاعر هشام الصقفي. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من عقول الشوق فاستقنخل. وتجلت لي عمان في ظنى الغربات قبل، عطشا يأكل عمري فهت لي في العمر قبل. يا إلقاع السواقي انغوى قلبي جل، يعزف المجد حضارا خالا يشبيه حقله. كل حرف في عمان غصن حب من تظل، فافتحوا صدري ففيه حابل ضين سهله.
1: جميل يا تركي، بارك الله فيك. وماذا عن هواياتك الأخرى في التصميم؟
0: تصميم، أحب التصميم الإلكتروني، وأحب تعلم كل شيء ما هو جديد في هذا المجال، لأنه يجمع بين الإبداع والتقنية وأفكار من أقدر نحولها إلى مشاهدة على الشاشات، وأقدر حرية الاختيار عندي الألوان والخطوط، وما أحتاج لأدوات غالية الثمن عشان أسوي. وممكن نصمم بوستر أو فيديو يوصل للناس كثير في دقائق.
1: أي تطبيق تستخدم في التصميم؟
0: تطبيقات واجد، يعني في تطبيقات مثلا تبحث في تطبيقات تنزيل، تبحث تطبيق تصميم، وأول ما تدخله تستكشف الأشياء اللي داخل، وتبدأ تتعلم شوي شوي في البرنامج وتعرف.
1: جميل يا تركي، وعادي يعني تبيع خدماتك في التصميم؟ يعني ممكن تصمم حال الأشخاص اللي يبغوا تصاميم؟
0: إن شاء الله في المستقبل.
1: إن شاء الله. وبعد إيش غير التصميم؟ تصوير، تحب تصوير؟
0: نعم، أحب التصوير لأوثق اللحظات الجميلة.
1: ممتاز ممتاز.
0: أني في المستقبل أن أصبح عالما لثلاث أسباب. أول سبب الفضول، ثاني سبب أحب الاكتشاف، أتخيل أني أول حد في العالم أعرف شيء ما حد عرفه قبلي، ثالث سبب الفائدة، والفائدة إذا ساعدت ناس أو حليت مشكلة أو عالجت مرض ما.
1: يعني تريد تكون في المستقبل عالم؟
0: أيوه نعم.
1: جميل، وإيش خطواتك عشان تصير عالم؟
0: أول شيء تشجع نفسي للدراسة وأجيب درجات حلوة وجميلة، وبدي أدخل في كل شيء، يعني أشوف المجال اللي أحبه أدخل فيه وأتعمق فيه.
1: ممتاز يا تركي، بالتوفيق إن شاء الله.
0: أحب آخر شيء أقدم كلمة شكر في الختام، أقدم كلمة شكر لله تعالى وجدي وجدتي وأمي الحبيبة، وشكرا أستاذة فرحة، وشكرا أستاذ راشد، وشكرا أستاذ هلال، وشكرا كل معلم علمني.
1: شكرا جزيلا لك العالم تركي، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: الله يسلمك.
1: شكرا للعالم تركي بن سعيد بن ناصر البوسعيدي في الصف السابع من مدرسة البشير بن المنذر للتعليم الأساسي بولاية نزوة، نرجو له بإذن الله مستقبلا مشرقا عامرا بتحقيق الإنجازات.

0: مرحبا بالجميع، ولمن ابتدأت صباحاته الآن سألناكم عن بلدة سيجة. بلدة سيجة في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بالدكتور جمال الكلباني، وصباح الخير لحسام، نصبح بالخير على ناصر وأبو عمر وعلي وسعيد الجابري. بلدة سيجة في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بحمد الله وتوفيقه عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. حفظ الله عاهل البلاد المفدى وسدد على مسار الخير والتقدم خطاه جلالته. نلتقي حول مبادئ الحوار واحترام القانون، ونفتح آفاقا لتطوير الروابط. عمان وكازاخستان صداقة راسخة ورؤية مشتركة، حيث أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عزم سلطنة عمان على الارتقاء بعلاقاتها مع كازاخستان إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، وذلك خلال زيارة دولة شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت حماية الاستثمارات وتأسيس صندوق استثمار مشترك والنقل الجوي، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين بورصتي مسقط وأستانة الدولية.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.

0: اهلا اهلا بالجميع. في يناير 2025 وفي اثناء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، اقر مجلس الوزراء انشاء البرنامج الوطني للجينوم. اليوم وبعد قليل وزارة الصحة تحتفي بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني تحت رعاية معالي الدكتور وزير الصحة، وذلك بساحة المختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب.
1: مع الحدث

0: كان الهدف من إقرار البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني بوزارة الصحة بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال التي ستمكن من تحسين التشخيص المبكر للعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. حول وضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني، بعد قليل ينضم معنا مشكورا الدكتور المنذر بن عبد الله المعولي، وهو استشاري أول الطب الوراثي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليك وعلى المستمعين الكرام،
0: حياكم الله. في البدء دكتور، يعني ما الأهداف الوطنية لإنشاء المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني، وما أبرز الخدمات التي من المتوقع أن يقوم بتقديمها؟
1: أولا طبعا جزيل الشكر لإذاعة شباب على تسليط الضوء على الفعالية وضع حجر الأساس، وطبعا ترجمة للقرار من مجلس الوزراء قبل سنة مثل ما تفضلت. اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. الهدف الرئيسي أولا المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 ولسيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف مثل ما تفضلت نفس الشيء قبل قليل هو إنشاء قاعدة بيانات وطنية جينومية تمثل المجتمع العماني وتكون مرجعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. والقاعدة الوطنية هذه ستستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، هي البرامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد للأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين لهذا الأمراض. وأيضا الهدف الأخير هو دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية، وذلك يعني مستقبلا يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. هذا طبعا مستقبل الطب إن شاء الله.
0: جميل. طيب، وفيما يتصل بإسهام المركز في تعزيز مجالات البحث العلمي والبيانات الحيوية في سلطنة عمان؟
1: طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها نفس في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: جميل. والفوائد المتوقعة على مستوى القطاع الصحي والأكاديمي محلي وبشكل محلي وبشكل دولي دكتور؟
1: على المستوى الصحي الفوائد متوقعة أنه سيسهم المشروع يعني في المستقبل عند اكتمال البناء قاعدة البيانات وعند اكتمال المرحلة التشغيلية في تعزيز التشخيص المبكر للأمراض الوراثية النادرة، تحسين الوقاية، دعم اختيار المناسب، نفس الشيء تقليل الفحوصات غير الضرورية وتقليص رحلة المريض من حضوره إلى المستشفى إلى التشخيص الدقيق، وأيضا تقليص رحلة المريض ما بين المؤسسات الصحية. فهذا أحد الفوائد المتوقعة على المستوى الصحي. أما على المستوى الأكاديمي فسيوفر المركز منصة وطنية للتدريب والتعليم والبحث وتعزيز بنات كفاءات يعني عمانية في مجالات الجينوم ومجالات الطب الدقيق ومجالات الطب الشخصي وأيضا مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وطبعا يعني هذه المنصة الوطنية على المستوى الأكاديمي تكون موجودة محليا بإدارة محلية في مراكز حوسبة وخوادم محلية.
0: جميل. طيب، اليوم وضع حجر الأساس دكتور المنذر، ماذا عن المراحل القادمة إن شاء الله من المشروع؟
1: طبعا اليوم حجر الأساس واللجنة، وكذلك الشكر للجنة المشرفة على المشروع، اليوم وضع الحجر الأساس، ونحن في المراحل القادمة نستكمل البنية الأساسية للمركز وتجهيز المختبرات وتجهيز المنشآت التقنية للمركز، ونفس الشيء إنشاء وتجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتخزين وإدارة البيانات الجينومية في المركز نفسه. ومن ثم بعد ذلك نبدأ المرحلة اللي بعدها، هي إنشاء قاعدة البيانات بشكل تدريجي، وإن شاء الله نصل للمجتمع ونشرح أكثر لقاعدة البيانات هذه. وفي نفس المرحلة هو وضع الأطر الوطنية لحوكمة البيانات وتطوير أنظمة الحماية الخصوصية وأمن المعلومات. في المرحلة النهائية هي المرحلة التشغيلية والانتقال إلى التطبيقات الصحية المرجوة من المركز إن شاء الله.
0: نرجو لكم التوفيق دكتور المنذر، وبعون الله متابعين للمراحل القادمة للمشروع، موفقين إن شاء الله.
1: لكم جزيل الشكر. أحسنتم.
0: شكرا للدكتور المنذر بن عبد الله المعولي، وهو استشاري أول الطب الوراثي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية، حيث بعد قليل وضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني.

0: اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار والبركات. اهلا وسهلا ومرحبا بمصطفى الحبسي. كيف المشاركه في صباح المدارس؟ مشاركه بارسال بيانات الطالب متبوعه برقم التواصل، بيانات الطالب الاسم والصف والمدرسه اهم المواهب ورقم التواصل الى رقم الاتصال 90456090456، وبدوره الزميل سيف الهلالي يتواصل معكم بعون الله. صباح الخير لماجد اليعربي، أهلا بخالد، وصباح الأنوار للجميع. جاءت دعوة سلطنة عمان وكازاخستان إلى زيادة التبادل التجاري وتنويع هيكلة مقرونة باتفاقيات لحماية الاستثمارات وإنشاء صندوق مشترك وتنظيم الخدمات الجوية خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أستانا، واختتمت مساء أمس لتفتح الاتفاقيات ومجالات التعاون مجالا لتوسيع الأسواق أمام مشروعات إنتاجية جديدة وتوفير التمويل وخدمات النقل والمهارات التي تحتاج إليها. قد لا تكون بعض المشروعات مجدية إذا بقيت رهينة لأسواق محدودة، لكنها تكتسب فرصة أفضل للنمو حين تتسع أمامها منافذ البيع ويتوفر لها التمويل. الربط اللوجستي بين آسيا الوسطى والخليج يتيح تطوير مشروعات مشتركة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ينضم معنا الآن سعادة حسين بن محمد اللواتي، وهو عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية مطرح، عضو لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى. صباح الخير سعادتك، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير والبركات أستاذ راشد، أهلا وسهلا، صباح عماني جميل إن شاء الله علينا وعليكم.
0: علينا وعليكم إن شاء الله سعادتك، أهلا ومرحبا بكم. وفي البدء، كيف تابعتم أبرز النتائج والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء زيارة جلالة السلطان المعظم، زيارة الدولة إلى كازاخستان، وهذا الزخم الكبير من الاتفاقيات وحضور مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات؟
1: فعلا أخي العزيز، زيارة السامية لجلالة السلطان يعني لها بعد كثيرة من يتمعن في هذه الزيارة ويرى أيضا الوفد المرافق لمولانا. لا شك أن الزيارة تحمل أبعاد كثيرة، منها الأبعاد التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية. طبعا لا شك هي زيارة تكاملية أيضا وواعدة لما رأينا من الاتفاقيات اللي كانت أيضا تخدم المصالح المشتركة أكيد للبلدين. 10 مذكرات تفاهم، 5 اتفاقيات تنفيذية، وبصراحة ما لفت الانتباه أيضا التغطية الإعلامية التفصيلية من قنوات البلدين، هذا يؤكد أيضا للاهتمام الاستراتيجي المشترك. اتفاقية أو عفوا زيارة جاءت تاريخية في وقتها، استراتيجية في الأبعاد التي ترمي إليها، أيضا مثل ما قلنا أيضا الاستشرافية توقعا في توجهاتها، ونأمل إن شاء الله أن يكون لها الصيت الكبير والأثر على الاقتصاد وفي البلدين إن شاء الله.
0: طيب سعادتك المتابع للشأن العماني على مدى سنواته 6 الماضية من عمر نهضته المتجددة، يلحظ حراكا دبلوماسيا متواصلا سواء من خلال الزيارات السامية والاستقبالات أيضا هنا في مسقط وصلالة، فكيف تعبر هذه الزيارة تحديدا إلى جمهورية كازاخستان بخصوصية جديدة، وهي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى آسيا الوسطى تحديدا، فما الخصوصية التي تمنحها كازاخستان للمستقبل العماني الكازاخستاني؟
1: يعني بلا شك هنالك الصورة الكبرى التي ننطلق منها، لأنها ليست مجرد زيارة رسمية، بل هي زيارة رسمية أولى لصاحب الجلالة إلى كازاخستان، رغم أنه طبعا يعني ما حدث قبل هذه الزيارة وما حدث أثناء هذه الزيارة وأيضا متابعتنا التي يجب أن تكون قائمة على معايير معينة لما بعد هذه الزيارة، هي خطوة استراتيجية تفتح لعمان، والكثير أكد على ذلك أنه تفتح لعمان نافذة جديدة على وين؟ على آسيا الوسطى. نقل العلاقة بين البلدين بحيث يكون ما فقط تعاون تقليدي وإنما شراكة أوسع، وهذا ما أكدته مذكرات التفاهم، وليس فقط ذلك وإنما حتى الاتفاقيات التنفيذية. ولاحظ أن المجالات الاقتصادية التي وقعت فيها ولها هذه الاتفاقيات كانت اقتصادية تنموية ومتعددة. يعني أرجع إلى النقطة اللي بدأت منها وهي ما قبل الإعداد المسبق اللي شفناه مع أيضا الوفد المرافق لمولانا بهدف التوطيد والتنفيذ، وأيضا هذه أيضا إشارة إلى عمل الفريق الحكومي الواحد. الزيارات والمحادثات أثناء الزيارة السامية، التغطية الإعلامية كما أشرت، وأيضا الاقتصاد اللي نحن رح يخدم رؤية عمان 2040 من عدة نواحي. تنوع هذه المجالات طبعا أستاذ راشد لاحظنا الاستثمار في النقل، في الصحة، في الزراعة، في الثروة الحيوانية، الاتصالات، طبعا الاقتصاد المعرفي، وأشار إلى ذلك أيضا رئيس الغرفة وبعض من أيناهم في لقاءات الصحفية. التوجه نحو القطاعات المتعددة هذا يتقاطع لا شك بصورة واضحة مع المستهدفات في التنويع الاقتصادي. الاستثمار في الطاقة طبعا تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك، هذا أيضا مرة أخرى يؤكد على أنه مولانا يريد أن ويسعى إلى أن يحقق نتائج قصيرة وطويلة الأمد من خلال هذا التبادل التجاري. وبلا شك أن عمان أن تكون بوابة بحرية وآسيا الوسطى، هذا الامتداد الاقتصادي الجديد حتما سيشكل يعني تميز وزاوية أخرى من خلال تكاملية الحراك لمولانا وحكومة سلطنة عمان.
0: نعم، كيف تنظرون إلى المستقبل، مستقبل العلاقات العمانية الكازاخستانية وسط هذه الاتفاقيات الواسعة ومذكرات التفاهم والعزم الأكيد إلى فتح مرحلة جديدة في هذه العلاقات؟
1: بطبيعة الحال إحنا إذا رأينا الاتفاقيات كاتفاقيات فقط يعني سنصل إلى شيء ولكن محدود، ولكن ماذا بعد الاتفاقيات؟ علينا في الواقع أنه نقرأ الاتفاقيات ليس فقط كاتفاقيات تم توقيعها، ولكن علينا نشوفها 15 نافذة محتملة للاستثمار والتجارة. خلينا نشوف أيضا من الاتفاقيات اللي وقعت، يعني تعاون أكاديمية السلطانية مثلا للإدارة ومركز الخدمة العامة. إذن واضح أنه الاتفاقيات التي وقعت كانت تشمل الكثير من القطاعات وحتى تطوير الكفاءات العمانية والكفاءات الكازاخستانية والتعاون المشترك. طبعا الأسئلة المحورية أعتقد هي ماذا بعد الاتفاقيات، يعني ما هي البرامج القابلة للقياس، كيف ممكن أن يستفيد الاقتصاد والمواطن في البلدين والقطاع الخاص بأمانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فإذا كيف نقيس الأثر بعد عام، إذا يعني صح التعبير 12 شهر، خلينا نحط بعض البرامج القابلة للقياس. فإذا ماذا بعد توقيع هذه الاتفاقيات وماذا بعد الزيارة؟ ونأمل من الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأنه واضح التركيز والزخم مثل ما تفضلت في بداية حديثك لهذه الزيارة وما بعدها. وأيضا يعني دعوة مولانا للرئيس الكازاخستاني لزيارة سلطنة عمان وما سيأتي بعد الزيارة السامية لكازاخستان، نؤمل عليه الكثير إن شاء الله.
0: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لكم سعادتك على هذه الإضاءات الاقتصادية بالغة الأهمية. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا
0: أستاذ راشد. شكرا لسعادة حسين بن محمد اللواتي، عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية مطرح، عضو لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى. إذن عمان وكازاخستان صداقة راسخة، رؤية مشتركة، اتفاقيات للاستثمار والنقل والطاقة، وتفعيل الربط بين بورصتي مسقط وأستانة. صباحاتكم عطاء يتواصل من أجل عمان، ونتواصل معكم في صباح الشباب. يصحبكم بعد قليل حسين العميري مع آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة. منتخبنا الوطني الأولمبي يختتم معسكره الداخلي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة الشهر المقبل بفوز ثان تواليا على حساب طاجيكستان بهدف وحيد.
1: القادمة فرصة مثالية مواتية للمنتخب العماني. ملعوب، الله، كيف لعبت هذه الكرة يا علي؟ كيف؟
0: منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يحقق فوزا ثمينا بثلاثة أشواط لشوط واحد على حساب الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة العربية 24 للرجال المقامة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 6 منتخبات عربية، هي بالإضافة إلى سلطنة عمان والجزائر، الأردن صاحب الضيافة، السعودية، الكويت والبحرين، ويخوض الأحمر مواجهته الثانية اليوم بلقاء السعودية.
2: الخبرة المدنية تعود مرة أخرى، الضرب قوي، الله الله الله الله الله الله الله الله الله، لفلاح بن سليم يعود بالتعادل. ما هي الحلول لهذا اللاعب لإيقاف فلاح؟ الله يا فلاح.
0: المنتخب السعودي يتوج بطلا لخليجي 27 بفوزه على نظيره الإماراتي بثنائية نظيفة بعدما سجل همام الهمامي وفراس البريكان الهدفين المبكرين منهيان انتظارا دام 22 عاما. وتوج المنتخب السعودي على أرضه وبين جماهيره في استاد الإنماء في مدينة جدة مختتما بذلك هذه البطولة.
3: تسديده نصيب همام يا عيني همام. تسديدة، جول جول، الله الله الله الله الله، يا صقور حلقي، يا جماهير اهتفي، يا جماهير رددي، جهزوا للأخضر السعودي كأس الذهب، جهزوا للأخضر السعودي، يا لها من بداية، يا لها من رقم.
0: هذا وقد استحوذ المنتخب السعودي على النصيب الأكبر من الجوائز الفردية لخليجي 27 بعدما توج بلقب البطولة على حساب منتخب الإمارات إثر فوزه بثنائية نظيفة. وحصل همام الهمامي على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما قدم مستويات لافتة خلال مشوار المنتخب السعودي وأسهم في وصوله إلى المباراة النهائية. وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة إلى الحارس السعودي محمد العويس الذي تمكن من الحفاظ على شباكه طوال المباريات الخمسة التي خاضها في البطولة. كما حصد المهاجم السعودي فراس البريكان جائزة هداف خليجي 27 بعدما أنهى البطولة في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف متساويا مع العماني ناصر الرواحي. في المقابل خرج المنتخب اليمني بجائزة فردية تمثلت في اختيار عادل عباس أفضل لاعب شاب في البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
3: ركنية عرضية للمحاولة، تصويب، الله الله، تغير اتجاهها منتخب الإمارات الوطني، يتأخر بهدف الآن، تتعوض إن شاء الله، تتعوض إن شاء الله. سعادة كبيرة بالنسبة لهمام الهمامي وبالنسبة للاعب الذي يريد وقرة من جديد. منتخب سعودي مشاهدينا 3 ألقاب خليج 12، يحاول الآن، انطلاق الآن، تقدم الآن، فرصة الآن، الكرة منزلت والمحاولة تتهيئ، البينية البينية، الله، الوطني في الدقائق الأولى. شوف اللقطة، شوف التمريرة، شوف التحرك، شوف الارتباك هنا، شوف البداية اللي هرب من خلالها الهدف في رأس البريكان ووضع الكرة في الشباك. نشوف الآن خيمينيز، نشوف الآن خيمينيز على تنفيذ كرة ثابتة. خيمينيز بيرسل كرة عرضية والرأسية ترجع الكرة مرة أخرى، الرأسية تأتي. يا بولا يا بولا يا رب، محمد العويس يحافظ على شباكه النظيفة. المنتخب السعودي في الكرات المرتدة، في الكرات المرتدة، في الكرات المرتدة. هنا المرور، هنا أبو الشامات، هنا أبو الشامات. لعلها لك أيضا هدف، هنا هو التتويج، وطلبت من اللاعبين الاستمتاع، لكن حتى الآن لا نشاهد ذلك الاستمتاع. والعرضية ولوكاس بيمينتا، تعود الكرة مرة أخرى. هذه في الجهة اليمنى مطالب بأداء أفضل برونو، والكرة بتصل الآن إلى عصام فايز. يا سلام على اللمسة، يا سلام. هناك ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء. مطالب برونو بإقرارها ولتقديم الكثير من المقترحات في السنوات المقبلة لتطويرها أكثر، لإنجاحها بشكل أكبر، ولكن التمريرة تحتاج إلى إنجاح. يا بولو، الله يا بولو، لو سجلت، لو سجلت ربما. من الآن يا بولو، يا للكرة، يا للكرة، يا للكرة، يا بولو.
0: وأكد المدرب اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي أن فريقه كان الأفضل في البطولة ويستحق التتويج باللقب. جاءت تصريحات دونيس في المؤتمر الصحفي عقب التتويج بلقب خليج 27، وشدد على أن الأخضر كان الطرف الأفضل طوال البطولة واستحق هذه النتيجة بفضل الروح القتالية والالتزام، ومشيرا إلى أن المنتخب استفاد كثيرا من تجربة كأس العالم 2026 وتطور خطوة بخطوة. كما طالب وسائل الإعلام السعودية بالصبر والدعم المستمر للاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل أفضل، كما أثنى على الشغف الكبير والدعم اللامحدود من الجماهير، مؤكدا أنهم يستحقون هذه الفرحة.
2: خلص بالرأس من مليوني، عاد التسديد. يا للشوق الكبير، يا للشغف الكبير، يا للعودة السعودية، يا للعودة السعودية. الخليج أولا، وبعد ذلك أنت يا آسيا، وبعد ذلك أنت يا آسيا. اشتاقوا، اشتاقوا، اشتاقوا، ويريدون أن يجبرون شوقهم. همام الهمامي سجل في هذا اللقاء، وعن طريق هذا الخطأ من مدافع كحال هدفه الذي سجل، والافتتاحية التي كانت لمصلحة المنتخب السعودي في مرمى المنتخب الكويتي. الله على انطلاقة القمة، على بداية القمة، على انطلاقة الحدث بعد 22 عام من الانتظار. والكأس تبتعد وترفض الأخضر، ها هي، ها هي على أعتاب أبوابهم، يضربون الباب، يضربون الباب. فتجاوب البطولة من يقول همام: أنا السعودي، أنا السعودي. عدت الكرة الماضية من كمارا، مرت اللقطة السابقة من عثمان، وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السعودي. يا للبداية الإماراتية السريعة، والتهديد الأول الذي كان حاضرا من خيمينيز، وبعد ذلك العودة السعودية بتهديد حقيقي بهدف سجل بالغلط.
0: من جانبه أكد زلاتكو داليتش مدرب منتخب الإمارات أن الأخضر السعودي استحق التتويج باللقب عطفا على ما قدمه في هذه المباراة وفي البطولة بشكل عام، مهنئا المنتخب السعودي ومؤكدا أنه واجه فريقا قويا جدا لم يرتكب الأخطاء واستحق الفوز باللقب، وعز خسارة فريقه إلى الأخطاء الفردية وتلقي وتلقيه لهدفين مبكرين صعب اللقاء، كما أن اللعب أمام الجماهير السعودية شكل ضغطا كبيرا على اللاعبين.
4: بالتأكيد بعد نجاح المنتخب في التتويج في هذه البطولة، ارفع كاسك يا سعودي. انتظار في هذه اللحظات صورة للتاريخ، ويتقدم العويس للحظات تاريخية انتظرناها أكثر من 20 سنة. الأخضر بطلا لكأس الخليج، مبروك للمنتخب السعودي، مبروك للصقور الخضر، مبروك للمملكة العربية السعودية. عز وفخر يا سعودي، عز وفخر يا سعودي. هذه اللحظات التاريخية في كرة القدم السعودية، التتويج بلقب خليجي 27، كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخ الأخضر بعد غياب طويل. اليوم نحن
0: بالشباك النظيفة. طبعا المنتخب السعودي يتوج بهذه البطولة، وهو ثالث فريق يتوج بالبطولة بشباك نظيفة بعد الكويت في خليجي 3 وسلطنة عمان في خليجي 19. بعيدا عن أخبار كأس الخليج إلى دور الأمم الأوروبية، وضمن منافسات المستوى الأول في المجموعة الثالثة، منتخب إسبانيا يطيح بمستضيفه منتخب كرواتيا بالفوز عليه بهدفين لواحد بعد أن كان متأخرا بهدف وحيد. بهذا الانتصار الثمين حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى ربع نهائي دور الأمم الأوروبية، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، محققا العلامة الكاملة إلى حد هذه المرحلة الرابعة. في المقابل تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة بفارق 6 نقاط خلف إنجلترا الثانية.
5: ميرينو جول، بالله عليكم والله لم أشاهد المباراة قبل الآن وأعلق عليها مسجلا، لأنه قبل دقيقتين قلت سيأتي الهدف الثاني لإسبانيا، وجاء الهدف من ميرينو بروعة، من تمريرة من يريمي بينو لميرينو. منذ دخول انقلبت موازين المباراة، الإسبان ما لهم حل، كانوا خاسرين 1-0 وينهون مباراة متفوقين 2-1. نعم ما لهم حل، 3 أهداف في 4 مباريات لميرينو الذي يسجل هدفا آخرا، هو 15 في مشواره في 55 مباراة. استلمها بالدوران وضربها باليسرى في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ليفاكوفيتش، مسجلا ثاني أهداف إسبانيا.
0: وفي المجموعة ذاتها بات المنتخب الإنجليزي على أعتاب العبور إلى ربع النهائي بفوزه على نظيره التشيكي بثلاثية نظيفة في منافسات المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية في موقعة شهدها ملعب ويمبلي، والتي شهدت معادلة القائد هاري كين الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إنجلترا، والمسجل باسم بيتر شيلتون برصيد 125 مباراة. بهذا الانتصار رفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف إسبانيا المتصدرة، و6 نقاط أمام كرواتيا صاحبة المركز الثالث. أما تشيكيا المتعثرة فقد واصلت رحلة البحث عن أولى نقاطها.
6: كرة ممتازة من أندرسون، عرضية هاري، فعلها الأمير، أمير لندن يفعلها هنا ويسجل الهدف الثاني. نعم هاري، الطلقة التي لا تخطئ أبدا هدفها، يسجل ثاني أهداف في الإنجليز في هذا اللقاء. إنجلترا والهدف الثاني، ممتاز الكرة منذ البداية حتى النهاية، فعلى هاري كين إعصار هاري، يضرب هنا في ويمبلي بهدف ثاني بروعة كرة، بروعة مرور من أندرسون، يا عيني على أندرسون، أندرسون إلى مورغان، بعد ذلك هاري كين. ما أجمل إنجلترا توخيل.
0: وفي منافسات المستوى الثاني فازت سويسرا على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة، فيما خسرت اسكتلندا من ضيفتها سلوفينيا بهدف 2.
7: سلوفينيا أقرب، سلوفينيا سلوفينيا سلوفينيا، هدف ثاني يأتي، إنهم يقلبون الطاولة، ريمونتادا تاريخية للمنتخب السلوفيني هنا في الهامدين بارك. منتخب سلوفينيا يقلب تأخره في الشوط الثاني، أي عودة وأي كامباك. أيوة ريمونتادا المنتخب الأسلوفيني. نعم هنا.
0: وفي مباريات المستوى الثالث فازت ألبانيا على سان مارينو بهدفين لواحد، بيلاروسيا على فنلندا بهدف، خسرت مولدوفا من ضيفتها سلوفاكيا بربعية نظيفة، تعادلت إستونيا مع إيسلندا بلا أهداف، وخسرت لوكسمبورغ من ضيفتها بلغاريا بهدفين نظيفين، فيما تعادلت كازاخستان مع جزر البارو بهدفين لمثلهما.
4: ده خطأ هنا من جانب تيات، انطلاقة حلوة، ساتفايف يسجل ساتفايف 17 عام لعب كايرات ألماطي. ايه البداية وايه الروح وايه الرغبة وايه الصعوبة اللي بيخلقوها
0: على مستوى المباريات الدولية الودية. واستعدادا لأمم آسيا، منتخب الأردن يتعادل مع ضيفه الفنزويلي سلبا في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.
4: قائد انت علوان داخل منطقة الجزاء، يسدد علوان خطيرة كانت للنشابة، يسدد علوان والحارس كريستوفر يتصدى لتسديدة علوان. يا سلام، اوه يا محمود يضيع الكرة، هي الأخطر يا محمود، كنت وحيدا يا محمود، فعلت كل شيء. شاهد يا السلام، هنا الكعب هنا لوحده حكاية.
0: في إطار المباريات الودية أيضا، حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب حسين آية أحمد بالجزائر في ختام معسكر محاربي الصحراء. في بقية المباريات الودية على المستوى الآسيوي، كوريا الجنوبية فازت على أوزبكستان بثنائية نظيفة، الصين خسرت من طاجكستان بهدف، الهند خسرت أمام أورغواي بستة أهداف لهدف، روسيا تعادلت مع نيجيريا بالثلاثة.
8: روعة، يا سلام على هذا الهدف، محمد البشير باللومي فعل ما فعل أباه قبل 45 سنة وسجل في شباك منتخب النيجر هدف ممتاز، هدف في منتهى الروعة، يفجر المدرجات، يحرر التوزيع من هناك، ممتاز يا سلام، روعة من عمورة محمد الأمين بالرأس من هناك، وكأنها تسديدة بالرجل من عمورة محمد من هناك، توصل الكرة
9: ضرب الجزاء،
8: ما فيهاش نقاش هذه البولبينة هي من حركة.
0: خبرنا الأخير فجر اليوم، طبعا أسدل النجم ليونيل ميسي الستارة على مسيرته الدولية مع منتخب التانغو التي امتدت لواحد وعشرين عاما، مودعا الجماهير الأرجنتينية في ظهوره الأخير مع أبطال العالم السابقين في العاصمة بوينس آيرس. وفي نهاية مثالية بدت وكأنها كتبت خصيصا له، اختتم النجم البالغ من العمر 39 عاما والذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ مسيرته الدولية بتسجيله لهدفه الدولي 126 أمام 85 ألف متفرج خلال فوز الأرجنتين السهل على بنين بثلاثة أهداف دون مقابل. وخاض ميسي مباراته الدولية رقم 208 معززا رقمه القياسي، كما صنع الهدف الأول الذي سجله المخضرم نيكولاس أوتاميندي، فيما أضاف نيكو باز الهدف الثاني.
8: هذه الأرقام أنه نواصل الحديث عن ليو ميسي، لأنه لازم نخرجوه عن القاعدة تماما ونخرجوه عن القائمة ونخرجوه عن اللعبة تماما. ليو ميسي سيكتب التاريخ لأنه ظاهرة كروية لم يسبق لها مثيل، ولا أعتقد بأنها تتكرر. لن يكفيك لا شعر ولا كلام ولا تعبير ولا أي شيء، يكفي فقط التفرج، الفرجة والاستمتاع مع ما يفعله ليونيل ميسي.

0: يسجل باليسرى، يسجل بالراس، يسجل بالصدر وبالكتف وحتى بالظهر، يفعل ما يشاء فيه.
1: تكريم كبير في وداع مؤثر لليو الذي ذرف الدموع وهو على متن الحافلة التي كانت تقله برفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني وسط حشود من الجماهير التي اصطفت لتحيتهم في طريقهم إلى الملعب. دخل ميسي إلى أرضية الملعب برفقة أطفاله الثلاثة ولوحت له زوجته أنتونيلا ووالدته سيليا كوتشيتيني بحب من المقصورة الخاصة التي كانت تتابعان منها المباراة. وقبل انطلاق المباراة بقليل وضع قميص ميسي أو وضع قميص أرجنتيني عملاق يحمل كلمة شكرا فوق الرقم 10 الخاص بالأسطورة الأرجنتينية على أرضية الملعب وسط هتافات جماهيرية صاخبة. وتأثر ميسي مجددا، ذرف الدموع في الملعب. توقفت المباراة في الدقيقة العاشرة تكريما لرقم قميص ميسي الشهير، حيث حظي هذا النجم الكبير، النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، بتصفيق حار استمر لدقيقة كاملة. نهاية الجولة مع نهاية مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي. ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة. جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. معرض أكتوبر العمران يكشف عن مشاريع عمرانية مختلفة متوزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق

0: الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عندك إهداء عندك ذكرى ما تنسي 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل شكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ماضي زاد في حبك مقرة. كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجه قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

عندك إهداء عندك ذكرى ما تنسي 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداء وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا، يا صباح الخير عليكم وصباح الجمال. نلتقي معكم في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب وإطلالة جديدة من برنامجكم مسك النهار. مسك النهار ليأتيكم الآن إلى تمام 12:00 ظهرا، وكذا مستمعين دائما في حلقتنا هناك مجموعة من المواضيع المختلفة اللي نتشارك تفاصيلها، وأكيد دائما مشاركاتكم عبر 7244-2009 تضفي لنا الكثير. إذن كل التحية لكم، تحية لمن انضم إلينا، ونرجو لكم دروب آمنة، تصلون بالسلام إن شاء الله لمقاصدكم، واللي يستمع لنا وهو في بيته أو في أي مكان إن شاء الله تعالى هكذا تقضي معنا أوقات ممتعة أيضا، نرجو لك صباح سعيد. كل تحية لكم مستمعينا، نلقاكم إعدادا وتقديما رويدا الرواحي، وفي الإخراج هذه تحيات ملاذ اليوسفي.

حياكم الله مستمعينا، 7 دقائق بعد 11 صباحا، وهذا المشوار يبتدي معكم الآن من مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. كل التحية لكم وكل التحية للي دائما يتواصل معانا، يشاركنا تفاصيل موضوعاتنا، وخاصة أنه دائما مواضيعنا في مسك النهار مستمعينا تلامسنا وتلامس حياتنا اليومية. اليوم أيضا موضوعنا يمكن البعض منا يعتبر عادة مهمة جدا في يومه، ويمكن البعض يعني هذا الشيء لربما صادفته في حياته اليومية مع أشخاص قريبين، نشوفهم أنه لما أبنائهم يرجعوا من الدوام ومن المدارس يقولوا والله لا ما تناموا، خاصة إذا كانوا أطفال يعني بعدهم الحين، يعني سواء كان في الروضة صف الأول يقولهم لا تناموا، مثلا سيروا شيء الفلاني، حاولوا تحلوا أشياءكم، أهم شيء أنكم ما تناموا. ليش؟ عشان في الليل والله تناموا من وقت. لكن في الحقيقة يعني هل هذه العادة تعتبر عادة صحيحة؟ هل موضوع أنه أنا لما أخلي ابني ما ينام قيلولة الظهر راح ينام من وقت بالليل؟ وهل عمق النوم أيضا راح يكون نفسه؟ طبعا تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع راح نتناقش اليوم بإذن الله تعالى مستمعينا في مسك النهار.

مرض، كيفك مع القيلولة؟ كنسلت القيلولة بالله عليك. أتوقع يمكن دوامك يفرض عليك ذلك، دوامه يفرض علي ذلك. لكن في ناس يقول لك لا، أنا بالنسبة للقيلولة شيء مهم جدا وما أقدر إني أفوتها، لأنه سبحان الله القيلولة بشكل عام فعلا لها يعني الكثير من الفوائد اللي ممكن الناس تغفل عنها. وطبعا نحن لما نقول القيلولة أيضا هناك في شيء اسمه الحيلولة وفي العيلولة. طبعا الحيلولة هي النوم اللي تجي بعد صلاة الفجر، وطبعا هذا الشيء نعرفه، وخاصة أنه يمكن هذه الوقت ما بعد صلاة الفجر وقت مبارك جدا، الواحد يدعي، الواحد يسعى ليكسب رزقه، فسبحان الله جميل أنه نستغل هذا الوقت ما بعد صلاة الفجر ونحاول أنه ما ننام. ليش؟ لأنه نفس ما قلنا النوم اللي بعد صلاة الفجر تسمى الحيلولة. لكن أيضا العيلولة هي النوم اللي تجي فترة العصر، طبعا تسمى العيلولة، ولكن النوم المثالية من بين هذين الثلاث هي القيلولة. طبعا القيلولة يمكن البعض منا بالنسبة للقيلولة هي عبارة عن نومة تمتد إلى ساعة، ممكن تمتد إلى ساعتين. البعض يقول لك والله أنا بس أنام 5 دقائق، يمكن البعض يزيد يمكن البعض يقلل من هذا الشيء، ولكن في تفاصيل كثيرة حول الموضوع راح نكشفها من خلال الدراسات اللي درست الموضوع، وأيضا من خلال ضيفنا اللي راح يكون معنا في قادم الوقت الدكتور حمد السناوي اللي عنده طبعا مجموعة من التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. راح نشوف علميا هل القيلولة فعلا لها فوائد اللي نسمعها دائما، المدة اللي لازم أنامها أو اللي ممكن أنامها علشان فعلا أحصل على هذه الفوائد، وإذا نمت مدة أكبر من المدة المتفق عليها لفترة القيلولة إيش راح يصير للجسم، كيف راح يكون المزاج، هل راح أكون أنا قادر فعلا أتماشى مع أمور الحياة. كل هذه التفاصيل إن شاء الله مستمعينا راح نناقشها في حلقة اليوم، النوم المتقطع وأسرار القيلولة المثالية، كيف تسرق 20 دقيقة نوم في منتصف النهار لتعيد شحن طاقتك. لذلك مستمعينا شاركونا تجاربكم، هل أنتم من الأشخاص اللي يعشقوا القيلولة، يعتبروها شيء مهم جدا في يومهم، وكم مدة القيلولة اللي تناموها في العادة؟ أبنائكم أيضا هل تعودوهم أنهم يناموا لما يرجعوا من المدارس، ولا تنتظروا والله لين الليل عشان يناموا من وقت؟ طبعا أكيد هذه المشاركات كلها نستقبلها عبر 724-442-0009.

كل التحية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب، ويا صباح الخير عليكم. يمكن اليوم موضوعنا عن القيلولة، لكن إن شاء الله تكون كذا مصحصحين معانا، لأنه بعده يعني أتوقع وقت القيلولة بعده ما حان، وإن شاء الله لما يحين حلو لكم تأخذوكم 20 دقيقة تريحوا فيهن. مع تفاصيل موضوعنا لليوم خلونا نروح معاكم إلى أولى محطاتنا، محطة مسك الوطن.

قبل ما تكون المدن أبراج وشوارع، كانت حلم صغير نافذة اطلع على الصباح، وسقف نطمن تحته، وباب نفتح ونقول هذا بيتي. وهذا الحلم يلتقي بالعالم هذه الأيام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث تتواصل حتى 8 أكتوبر فعاليات النسخة 6 من أكتوبر العمران، ومعرض ومؤتمر البيت والبناء تحت شعار سكن ملائم للجميع. وهذه النسخة ما مثل النسخ السابقة، لأن سلطنة عمان تستضيف فيها فعاليات اليوم العالمي للموئل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمشاركة أنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للبرنامج. أرقام تحكي حجم الحدث، مساحة تتجاوز 19,000 متر مربع، وأكثر من 220 عارض، و65 مطور عقاري، وممثلين أيضاً من 50 دولة، وأكثر من 90 متحدث، و100 ورقة عمل، وأكثر من 20 فعالية مصاحبة لهذا المعرض. جلسات تناقش المدن سريعة النمو والتخطيط العمراني اللي يضع الإنسان في محوره، والمجتمعات المتكاملة والمرونة الحضرية وجودة الحياة، وللمستقبل العمراني حضور أيضاً، مشروعات المدن المستقبلية وفرص في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا والجبل العالي ومبادرة صروح. أما في المحافظات، فالحدث هذا يشهد تدشين المخططات الهيكلية لولايات صور والبريمي ومسندم، وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز مسارات التطوير العمراني والاستثماري. أما الأسرة فلها نصيبها أيضاً، مبادرة مسكنك الأول تتيح تملك وحدة سكنية بسعر مدعوم، وتستهدف تخصيص 40% من الوحدات في مدينة السلطان هيثم للمستحقين. كما يقام في هذا المعرض حفل تسليم جائزة موئل للأمم المتحدة للشرف، تكريماً لمبادرات ومؤسسات أسهمت في تطوير المجتمعات وتحسين البيئة العمرانية. اليوم العالمي للموئل ليست مناسبة عن الإسمنت، لكنها سؤال عن الإنسان. هل لكل أسرة سقف تطمن تحته؟ والمدينة الجيدة لا تقاس بارتفاع مبانيها، بل بعدد الأبواب اللي تفتح فيها بطمأنينة. أكتوبر العمران سكن ملائم للجميع، بيت يشبهنا، ومدينة نفتخر بها.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، حياكم الله، مواصلين معاكم هذا المشوار في مسك النهار حتى تمام 12 ظهرا. وفي حلقة اليوم مستمعينا ونتكلم عن موضوع يمكن البعض منا فعلا نشوفه شيء أساسي في يومه، والبعض الآخر يمكن فاصل نفسه عن هذا الشيء تماما، لكن بعد ما نسمع معلوماتنا وبعد ما نشوف أيضا رأي الدكتور حمد السناوي حول هذا الموضوع، هل راح تبقى على موقفك ثابت أو أنك راح تحاول تخلي القيلولة جزء من يومك؟ هذا الشيء عاد إن شاء الله راجع لكل واحد منكم مستمعينا. اليوم حديثنا حول النوم المتقطع، أسرار القيلولة المثالية، كيف تسرق 20 دقيقة نوم في منتصف النهار لتعيد شحن طاقتك. شاركونا تجاربكم، هل أنتم من عشاق القيلولة؟ هل تعتبروها شيء مهم جدا خلال يومكم؟ وكم مدة القيلولة اللي تأخذوها في العادة؟ 20 دقيقة، نص ساعة، ساعة، أو يمكن أكثر؟ البعض يعني يمكن حتى يواصل لليوم الثاني، يعني ما شاء الله. وبالنسبة لأبنائكم أيضا أتوقع أنه في بعض الناس يشوف أنه القيلولة مهمة جدا فعلا للأبناء لما يرجعوا من المدارس، عشان والله يأخذ له فترة راحة شوي كذا كم دقيقة بعد أن يقوم يحل واجباته يذاكر. ويمكن البعض يحاتي مسألة النوم بالليل، يقول والله أنا عشان أولادي يناموا بالليل فما أخليهم يناموا فترة الظهر، لكن هل هذا الشيء صحي؟ إن شاء الله راح نعرف تفاصيله في قادم الوقت. لما نتكلم نحن عن الناحية النفسية لهذا الموضوع، فالضغط النفسي المستمر طوال النصف الأول من النهار ممكن أنه يتسبب في تراكم هرمون الكورتيزول. طبعا هذا الهرمون يعني ينتج عن طريق الإجهاد المستمر للشخص، فلما نحرم أنفسنا من الراحة ندخل في حالة تعرف نفسيا بالاحتراق المصغر اليومي، وهي المتسببة في سرعة الانفعال والعصبية في وقت العصر. يعني إذا شفتوا شخص معصب عليكم فترة العصر وأنتم ما سويتوا شيء، احتمال كبير جدا أنه هذا الشخص ما ماخذ قيلولة. الدراسات النفسية السلوكية تؤكد أن قيلولة العشرين دقيقة تعمل بمثابة زر إعادة الضبط لمشاعرنا بشكل عام، لأنها تمنح العقل الباطن فرصة علشان يفصل مثيرات البصرية، المثيرات السمعية، كل الأشياء اللي هو واجهها من بداية يومه. لأن في ناس ما شاء الله يبدأوا صباحهم من وقت، بالتالي هو من أول الصباح يروح للدوام يلتقي بكم كبير جدا من الناس، يقوم بمجموعة كبيرة جدا من المهام، يحاول أنه يعني يخلص الكثير من المعاملات يمكن. بالتالي كل هذه التفاصيل اليومية اللي نقوم بها نحن في دواماتنا ممكن فعلا تؤدي إلى يعني زيادة المثيرات اللي نحن شفناها خلال اليوم، سواء كانت البصرية أو السمعية، وبالتالي فعلا العقل يكون مجهد من كم الأشياء اللي هو تعامل معها وتفاعل معها خلال اليوم. بالتالي يصاب هنا الجسم طبعا بالإرهاق، لأنه سبحان الله فترة الصباح يمكن تكون هي فترة يتخذ فيها كثير من القرارات الخاصة بالعمل، الخاصة بالكثير من المهام اللي هو عليه. بالتالي القيلولة هنا بمثابة وسيلة علشان يتخلص من هذا الضغوط اللي حصل عليها منذ بداية اليوم، ولما يوصل حال فترة المساء يكون خلاص هو بمثابة شخص آخر، شخص جديد، خلاص كل تلك المشاعر، كل تلك الضغوطات اللي كانت يعني في كاهله فترة الصباح وفترة النهار خلاص تخلص منها ورجع في فترة العصر بطاقة أجمل وبطاقة أفضل. في بعض الأشخاص يقول لك أنا والله يعني أحبذ أني ما أنام وأخذ لي كافيين، يعني مثلا قهوة، أخذ لي شاي مثلا، شيء منشط يخليني أنا أتنشط بعيدا عن النوم. لكن هل هذا الشيء يعني ممكن يشوفه أنه بديل مناسب أني أنا أشرب القهوة، خاصة إذا كان عنده مهام كثيرة؟ لكن في بعض الناس ممكن حتى لما يشربوا القهوة ينعزلوا عن موضوع القيلولة تماما، يقولك والله أنا بشرب قهوتي وخلاص. يمكن هذا التأثير اللي خاص بالقهوة يمكن ينتقل إلى الليل، يعني عادي جدا أنك تأتي بالليل وأنت أصلا ما نايم الظهر وتحس أنك أنت أصلا ما قادر تنام. ليش؟ لأنه يمكن مفعول القهوة حتى فترة المساء راح يعمل معاك، وبالتالي أيضا ممكن حتى نومك راح يخرب في هذه الحال. مشاركات كثيرة تصلنا عبر 7

2442009. وهنا رسالة لصاحب الرقم المنتهي ب7001 يقول: بالنسبة للقيلولة حلوة وتنفع كثير، بس من اسمها قيلولة يعني ما من المفترض أنها تستمر لساعات، وهذه العادة أنك تنام قيلولة فعلية لفترة بسيطة عشان تمدك بالطاقة لبقية يومك. يقول هذا الشيء جميل، بس أن الطفل تعبان وقايم من الفجر وتقبره على عدم النوم من وجهة نظري ما ينفع، لأن النوم يتتابع يعني في كثير من الأجسام إذا ما نامت لساعات طويلة مستمرة، حتى لما يكون تعبان وما يقدر يسوي شيء بس ما ينام بسرعة كأنه في أرق أو شيء من هذا القبيل. يعني أصبت يا صاحب الرقم، وشكرا لك على هذه الإضاءة. فعلا سبحان الله، يمكن الشخص يرى أنه أنا ما أنام لأني بنام بالليل، ويمكن هذا الشيء يخلي الساعة البيولوجية عندك تخرب، وحتى ممكن سبحان الله تصاب بالأرق، وهذا الشيء يعني نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا منه. يقول: بالنسبة لي أنا أفضل أني ما أكابر. يقول: النوم إذا جاني في وقت أنا متفرغ، لأنه صعب أطلبه وقت ما أنا أريد، صعب جدا. صح، دائما نقول النوم سلطان، يعني أقول لك وقت ما يجيني النوم قل يلا حياك الله ويروح ينام. صراحة يعني نقطة جد مهمة، وخاصة أنه دائما نقول أنه الشغل ما يخلص، فأنا جميل أني أخذ لي فترة راحة 20 دقيقة، 10 دقائق بالكثير، ما أطول وبعدها أقوم. بالعكس، يمكن هذيك العشر دقائق، ذيك العشرين دقيقة هي اللي راح تخليك فعلا أنك قادر تنجز مهام كثيرة جدا. شكرا لك، وأيضا شكرا لهذه الرسالة لصاحبها ميم عين، يعني لا يفصح عن اسمه لكن نشكره على مشاركاته. يقول: مرحبا بكم، القيلولة فترة الظهيرة فقط، وهي مفيدة وسنة نبوية. فعلا هي سنة نبوية. يقول: لا تصلح بعد الفجر أو بعد العصر، لأن قلنا أنه ما بعد الفجر تسمى الحيلولة، وما بعد العصر تسمى العيلولة. يقول: يومكم طاقة، يومك أجمل، شكرا لك. يقول: ابتسموا مهما مردغتكم الحياة، الابتسامة تجلب الطاقة. شكرا جزيلا لك، وشكرا على هذه المشاركة. إذن كل الشكر لمن يتواصل معنا عبر 7844-2009. كل المشاركات نقرأها إن شاء الله تعالى في قادم الوقت، وإن شاء الله أيضا سيكون معنا حاضر الدكتور حمد السناوي، استشاري أول في قسم الطب السلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس، نتناقش معه تفاصيل موضوعنا ونرى ما هي الجوانب الصحية للقيلولة.

0: كل التحية لكم مستمعينا، شكرا لمن يتواصل معنا عبر 724-442-009. وحلقة اليوم تفاصيلها منوعة جميلة أيضا، وخاصة تلامس موضوع جد مهم، موضوع القيلولة. كيف تسرق 20 دقيقة نوم في منتصف النهار لتعيد شحن طاقتك؟ شاركونا تجاربكم، هل أنتم من عشاق القيلولة في العادة؟ كم المدة اللي تناموها؟ وهل تعودوا أبنائكم على قيلولة النهار خاصة لما يرجعوا من المدارس؟ لأنه فعلا يعني فترة العودة من المدارس يمكن تكون مرهقة بالنسبة للطالب، بالتالي هو بحاجة فعلا أنه ياخذ فترة راحة بسيطة، فحاولوا تعودوهم على موضوع القيلولة. لأن هناك الكثير من الأبحاث اللي تؤكد أن الأشخاص اللي يناموا قيلولة بانتظام 3 مرات أسبوعيا على الأقل تنخفض عندهم نسبة الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، عافانا الله وإياكم جميعا، بنسبة تصل إلى 37%. لأن القيلولة باختصار تخفض ضغط الدم بشكل مباشر، وأيضا تريح عضلة القلب. لكن أكيد الموضوع فيه تفاصيل أعمق، وهذه التفاصيل نتشاركها مع ضيفنا الفاضل الدكتور حمد السناوي، استشاري أول بقسم الطب السلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس. حياك الله معنا دكتور، صباح الخير.
1: صباح نور وسرور أستاذة هويدا، شكرا على السؤال.
0: أهلا وسهلا بك. ونبدأ معك دكتور تفاصيل هذا الموضوع، نتحدث اليوم عن القيلولة، ولربما تكون بالنسبة لبعض الأشخاص أمر جد مهم، لكن السؤال هنا متى تتحول رغبتنا الملحة في قيلولة في منتصف النهار من حاجة بيولوجية إلى آلة هروب نفسي من ضغوط الواقع، أو حتى ممكن تكون تعبير عن أعراض مبكرة لاكتئاب خفي للأشخاص؟
1: نعم، مثل ما تفضلتي القيلولة جزء أساسي من خلينا نقول ثقافة المجتمعات العربية، خاصة في موسم الحر الشخص يحتاج إلى أنه هو يستعيد طاقته لفترة الظهرية بعد العودة من الدوام. أيضا مسألة أن في فترات الصيف تجد أحيانا بعض الأشخاص يبدأوا يومهم بوقت مبكر، صلاة الفجر تكون قبل الساعة 4، وبالتالي الشخص قد لا يجد النوم الكافي خلال فترة النهار، فيحتاج إلى وقت أنه هو يشحن البطارية أو يستعيد نشاطه. نعم. في بعض الحالات أو في بعض الشركات في الدول المتقدمة أصبحت تستخدم ما يسمى بكبسولات النوم، يخصصوا أماكن خاصة للموظفين بحيث أنهم يقوموا بأخذ القيلولة. قيلولة شرط أنها تكون وقت محدد أقل عن 20 دقيقة حتى لا تدخل في مسألة النوم العميق، وبعدين الشخص يصحى يعاني من الكسل الشديد، من الإرهاق والخمول، ويواجه صعوبة في استمرار يومه. بالنسبة لربط القيلولة بالاكتئاب بشكل عام، الاكتئاب له أعراض كثيرة، من ضمنها الأعراض الجسدية مثل اضطرابات النوم. معظم مرضى الاكتئاب يكون عندهم صعوبة في الحصول على نوم كافي، تجد أن الشخص بالليل يعاني من الأرق، يعاني من القيام المتقطع، النوم المتقطع، في بعض الحالات يستيقظ مبكرا لأنه غير قادر على إكمال النوم بسبب الأفكار السلبية ومشاعر الضيق. ولكن في بعض الحالات أيضا الاكتئاب يكون يظهر على شكل النوم الطويل، فترة طويلة، كسل، خمول. إذا كانت القيلولة فترة طويلة تستهلك من يوم الشخص، قد تكون من ضمن أعراض الاكتئاب، ولكن بحد ذاتها لوحدها لا تعتبر عرض رئيسي يعني.
0: نعم، ممتاز. لأنه أصلا نحن الدكتور يعني فعلا هنا نؤكد على أهمية القيلولة، الجوانب الصحية اللي ممكن الواحد يحصل عليها من لما ينام 20 دقيقة يمكن تكون فعلا قادرة أنه تخلي الشخص يستعيد طاقته. لكن لاحظ أنه في بعض الأشخاص دكتور يقول لك والله أنا ما أقدر أني أنام فترة الظهر، أحاتي وأخاف بالليل أني ما أنام. هل فعلا ممكن أنه النوم بالنسبة للقيلولة لبعض الأشخاص يكون مؤثر لهم لفترة نومهم بالليل؟
1: هو في حالة استمرت القيلولة فترة أطول، في بعض الأشخاص يأخذ ساعة أو ساعتين، فهذا يستهلك من مثل ما تقول رصيد النوم. كل واحد فينا تقريبا الإنسان البالغ يحتاج إلى ما يعادل 6 إلى 7 ساعات نوم في اليوم، فإذا الواحد أسرف في القيلولة قد يستهلك جزء من هذا الرصيد، وبالتالي يعاني من صعوبة في النوم بالليل. أيضا في العادات النوم تؤثر، على سبيل المثال إذا كان الشخص يسهر حتى وقت متأخر يضطر أنه هو يصحى بعدين مبكر عشان يذهب للعمل، في نص النهار تجد أن طاقته راح تنخفض، وبالتالي مرتبط بكمية العادات الأساسية للشخص، هل هو يعني قادر على الحصول على النوم الكافي؟ إذا كانت المسألة أنه هو ممكن، في بعض الأشخاص يقول لك أنا ما أحتاج القيلولة بحكم أن عمله لا يتطلب مجهود كثير، أو قد يكون
0: نعم.
1: متقاعد، أو بحكم أنه، بينما في أشخاص يحسوا في نوع من التوتر لأنه ما يقدر يأخذ قيلولة، خاصة لما تكون عز النهار الشمس قوية، معظم الأشخاص ماخذين قيلولة ما عدا هو. ولكن هنا تأتي قضية أن الشخص يشوف هل إذا كان الموضوع فعلا يؤثر على النوم، جولة النوم خلال بالليل، أنا ممكن يا أما أخذ قيلولة بسيطة أو حتى أسترخي. أن الفترة القيلولة لا يحتاج الشخص فيها أنه يدخل في النوم العميق،
0: نعم
1: فقط النوم الهادي اللي تساعد خلايا الدماغ على استعادة النشاط. النوم بحد ذاته جزء أساسي، تحدث فيه عمليات فيزيولوجية عديدة، تحسين الذاكرة، الدماغ يتخلص من المواد الكيميائية مثل الأدينوسين الذي يسبب الإرهاق والإجهاد والتعب، يضبط نسبة هرمون الكورتيزول، كل هذه الأشياء عمليات أساسية.
0: جميل. يعني أحيانا دكتور تمر علينا بعض الأيام لما نبقى ناخذ قيلولة يصير عندنا النظام كأنك ذيك ساعة غمضت عينك ونهضت في نفس اللحظة، بس تنهض
1: نعم
0: بكمية نشاط يعني ما شاء الله.
1: نعم نعم
0: فإيش التفسير لهذا الموضوع؟
1: هو مثل ما ذكرت مسألة أن احنا الدماغ يأخذ مثل إعادة، مثل عملية إعادة تشغيل، بحيث أنه يستريح الجسم، يحصل على طاقة سريعة. أسر أن احنا لا نطيل في القيلولة، لأن إذا تخطينا 20 دقيقة ندخل في ما يسمى بمرحلة النوم العميق، اللي الشخص ممكن يصحى فيها شوية كسلان، شوية خامل، شوية متضايق. لذلك اللي الشركات اللي ذكرناها سابقا التي تعزز مسألة أخذ القيلولة لا توصي بأن يكون الفترة القيلولة طويلة. حتى في بعض الشركات يعجب ما يسمى بقيلولة القهوة، يعني واحد يشرب له قهوة بس ينام، لأن مفعول القهوة الكافيين يشتغل بعد 20 دقيقة، فكأنه يصبح منبه ذاتي. يعني
0: جميل.
1: لما يبدأ يشتغل مفعول الكافيين الشخص يستيقظ، بحيث أنه يتفادى الدخول في النوم العميق، وبالتالي لما يصحى يكون يصحى نشيط وليس خاملا وكسولا.
0: نعم، يعني تفضلت وذكرت دكتور وأكدت على موضوع المدة اللي لابد أن ننامها في القيلولة اللي هي 20
1: نعم
0: دقيقة. ما بعد 20 دقيقة ممكن فعلا يدخل الشخص في مرحلة النوم العميق اللي
1: نعم
0: ممكن تستمر إلى ساعة ساعتين، وبالتالي هنا عاد خذ لك المزاج، بيقوم من
1: نعم
0: النوم والعصبية مالها بد، ويمكن حتى يصاب بثقل نفسي تشتت.
1: نعم
0: ففي الغالب يعني الشخص إذا استيقظ من النوم وكانت حالته النفسية بهذا الشكل، عصبية، تشتت، ثقل نفسي، إيش المفروض أنه يسوي في تلك اللحظة علشان فعلا يكون قادر أنه يسترجع طاقته؟ خاصة في بعضهم يقول لك والله طاقتي كانت أفضل قبل ما أنام،
1: نعم
0: وعشان يستوعب أنه الخلل ما في القيلولة نفسها بل في المدة
1: نعم
0: اللي هو نامها.
1: نعم نعم فمثل ما ذكرت الخمول هذا يحصل أحيانا بسبب الدخول في النوم العميق. الشخص يجب أن يهدأ قليلا، يعطي فرصة، يعطي نفسه فرصة عشان ينتعش، ولا يقوم بمثلا سيارة أي سيارة أو أي عمل آخر، لأنه قد يكون أكثر عرضة ارتكاب الأخطاء لا سمح الله. أيضا الأشياء اللي تساعد من الواحد غسيل المخ بالماء البارد، التمارين الخفيفة، الاسترخاء تدريجيا، كل هذه الأشياء تساعد من الشخص أنه هو يوقظ باقي خلايا جسده، يعني أو يوقظ الدماغ تدريجيا. لكن في بعض الوظائف على سبيل المثال نجد أنه إذا كان الشخص طبيب الطوارئ على سبيل المثال، أو رجل إطفاء، أو أشياء تحتاج إلى مسألة الاستيقاظ والاستجابة السريعة، يفضل أن تكون هذه القيلولة قليلة أو فترات الاسترخاء قليلة، بحيث تجنب الشخص أنه يصحى في مرحلة خمول النوم، وبالتالي ممكن يؤثر على قراراته.
0: نعم، ممتاز. أنا شاكر وجودك معي دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل، وأكيد دعوة هي لجميع الأشخاص أنه حاول نقيل ولو 20 دقيقة، 10 دقائق بالكثير، علشان فعلا نسترجع طاقتنا لباقي اليوم. شكرا لك دكتور حمد السناوي، استشاري أول بقسم الطب السلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس.
1: شكرا لكم جميعا.
0: أحسنت، شكرا جزيلا.

كل التحية لكم مستمعينا، شكرا لمن تواصل معنا، شكرا لسعيد الهشامي يقول أنا لا أنام في النهار. يعني في ناس فعلا يمكن ما تنام في النهار، لكنه أعطانا كذا شيء مهم جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فعلا يعني هذه هي السنة النبوية الشريفة حول موضوع القيلولة. فالبعض من يمكن يشوف أنها ما شيء مهم، لكن سبحان الله يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لذلك فأكيد فيها من الخير الشيء الكثير لنا. شكرا لك يا سعيد الهشامي، شكرا لهذه المشاركة. ميم عين أيضا يضيف حول موضوع الخمول اللي يجينا بعد ما ننام لفترة طويلة، ممكن تتعدى مدة القيلولة اللي لابد أن ننامها. يقول أفضل منشط بعد النوم المزعج هو تنشيط الدم بالسباحة وضبط المخ، وبالتالي هذا الشيء يعيد البرمجة الأصلية للجسم. شكرا لك يا ميم عين على هذه المشاركة. أيضا أنتم مستمعين إيش لكم وإيش عليكم إذا قررتوا إنكم تأخذوا قيلولة؟ لكم تركيز حاد ويقظة سريعة ترجع لكم بعد 20 دقيقة وتدوم لباقي اليوم. لكم أيضا هدوء أعصاب ونفسية مرنة تمسح التوتر اللي صار في فترة الصباح وأيضا ضغوطات العمل. لكم حماية لقلوبكم وخفض الدم بفضل الاسترخاء الذكي، وأيضا لكم إنتاجية مضاعفة وقدرة أعلى على اتخاذ القرارات الصحية. لكم أيضا ترميم سريع لذاكرتكم ومساعدتكم على استيعاب معلومات جديدة. لكن إيش عليكم لما تقرروا أنكم تأخذوا قيلولة؟ عليكم ضبط المنبه بدقة، وعليكم أيضا اختيار توقيت ذكي أول الظهر والابتعاد تماما عن النوم بعد العصر أو بعد المغرب. عليكم أيضا تحمل عطالة النوم والصداع المؤقت إذا سمحت لنفسك أنك تدخل في مرحلة النوم العميق، وأيضا عليك مقاومة إغراء الفراش والاستيقاظ فورا بمجرد رنين المنبه، وعليك ترتيب جدولك وجدول يومك ليلا لضمان أن قيلولة النهار لن تسرق منك نوم الليل وتسبب لك الأرق. ومع إيش لك وإيش عليك مستمعينا، خلونا نروح معاكم إلى مسك الختام.

أغنية سلم علي بعينك للفنان محمد عبده. وراء هذه الأغنية قصة إنسانية بسيطة في تفاصيلها لكنها عميقة في أثرها، قصة أم وابن وعتب عابر ترك في نفس الشاعر سعود سالم أثر كبير، ثم تحول ذلك الموقف إلى كلمات صادقة بقيت حاضرة في وجدان الناس بصوت فنان العرب محمد عبده. تعود بداية القصة إلى يوم كانت فيه والدة الشاعر سعود سالم رحمها الله غاضبة منه، وكأي ابن يحمل لأمه مكانة خاصة في قلبه لم يرضى أن يطول الزعل بينهم، فذهب إليها راغب في أن يصلح ما بينهم ويعيد الود إلى مكانه الطبيعي. دخل عليها وهو يحمل في داخل رغبة صادقة في المصالحة، ما كان يريد أكثر من أنه يمد يده لها أو أنه ينتهي ذلك العتاب بكلمة أو نظرة تعيد الأمور إلى ما كانت عليه، لكن فوجئ بأن أمه هي لا تزال متأثرة من زعلها. شعر في تلك اللحظة بثقل الزعل وبحجم مكانة الأم في قلبه، وأدرك أن مجرد امتناعها عن مد يدها بالسلام كان كافي ليترك في نفسه ألم عميق. لذلك كتب قصيدته بروح الابن الذي لا يريد من أمه سوى الرضا، وكأن الكلمات أصبحت وسيلته لمد يده إليها من جديد، ولكن هذه المرة من خلال الشعر. ومن هنا جاءت روح أغنية سلم علي بعينك، فالعنوان نفسه يحمل صورة مؤثرة تختصر الحكاية كلها. لاحقاً تحولت هذه القصيدة إلى أغنية غناها فنان العرب محمد عبده، فأخذت الكلمات بعداً آخر بصوته وآدائه، ووصلت الحكاية إلى جمهور واسع. ما عادت الأغنية مجرد قصيدة كتبها الشاعر متأثر بموقف شخصي، لكنها أصبحت تجربة عاطفية يمكن للكثيرين أن يجدوا أنفسهم فيها، لأن علاقة الإنسان بأمه تظل من أكثر العلاقات اللي تختلط فيها المحبة والعتب والاعتذار بالحنين والخوف من الزعل بالرغبة في الرضا. وهكذا ولدت سلم علي بعينك من موقف صغير في ظاهرة لكنه كان كبير في قلب صاحبه، موقف لم يجد الشاعر أفضل من الشعر يحتوي، فتحولت لحظة عتاب بين أم وابنها إلى قصيدة تحمل معنى أوسع. ومع تفاصيل أغنية سلم علي بعينك مستمعينا نكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا المشوار من مسك النهار. اللقاء معكم يتجدد إن شاء الله يوم غد يوم الخميس، وإن شاء الله يا رب يكون خاتمة أسبوع سعيدة لكم جميعا. نلقاكم على خير، كنا معكم إعدادا وتقديما رويدا الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا اللي يرجو لكم مساء سعيد ملاذ اليوسفي. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها قايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 27، خليجي الديار العربية، جدة عروس البحر الأحمر، مدينة يلامس فيها البحر ميناء الذكريات، وتحفظ الأزقة والشوارع القديمة حكايات القادمين وروايات العابرين. هنا جدة القديمة، بيوت تفوح منها رائحة التاريخ، وسوق عتيق يجاور عمرانا حديثا يناطح السحاب. هنا يمد البحر الأحمر ذراعيه ليحتضن العرب والخليج. هنا يلتقي البحر بالتاريخ وموج الغرب بحكايات الشرق. هنا جدة، هنا خليجي 27.

0: هنا جدة، هنا خليجي 27. 8 منتخبات ومدينة واحدة، و15 لقاء وحكاية جديدة عنوانها تاج الخليج، حكاية بدأت من جدة وانتهت فيها. في 23 من سبتمبر انطلق السباق، المنتخبات الثمانية حضرت إلى جدة، رفعت الرايات وتعانقت الأحلام وامتلأت المدرجات وتعالت الأصوات ونسجت الصداقات، وفي الملعب تنافس الأشقاء. المجموعة الأولى كان عنوانها الإثارة، السعودية والعراق وعمان والكويت، 4 منتخبات تتنافس على مقعدين في نصف النهائي. التقت عمان بالعراق في مستهل المشوار، فتقدم العراق ورد الأحمر بالتعادل. وفي لقاء الافتتاح التقت السعودية بالكويت، الأخضر بدأ مشواره بانتصار صعب بهدف دون رد. ثم اشتعلت المنافسة، السعودية تفوز على عمان بثلاثية نظيفة، والعراق يتجاوز الكويت بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة. وفي الجولة الأخيرة السعودية تحسم الصدارة بثنائية في شباك العراق، وعمان تتغلب على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف. لكن العراق وعمان تساويا في كل شيء، النقاط، الأهداف، المواجهات المباشرة وحتى البطاقات الملونة. ولأول مرة في تاريخ البطولة كانت القرعة هي الحكم. لحظات ثقيلة ثم جاءت القرعة، عمان إلى نصف النهائي. وهكذا قالت المجموعة كلمتها، السعودية أولا وعمان ثانيا. أما المجموعة الثانية فكانت لها حكاية أخرى، الإمارات تبدأ بقوة أمام اليمن، وقطر تتغلب على البحرين حامل اللقب، ثم تتواصل الإثارة حتى حسمت الإمارات الصدارة وجاءت قطر ثانية، فاكتمل عقد المربع الذهبي. هنا بدأت البطولة تأخذ شكلها الآخر، لم يعد هناك مجال للحسابات ولا مساحة للتعويض. السعودية أمام قطر، مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح، صمود قطري وإصرار سعودي وتوتر يتصاعد مع كل ركلة. ثم ابتسمت الركلات للأخضر السعودي الذي بلغ النهائي.
1: هنا في الكرة القادمة الركلة الأولى والضربة الأولى للمنتخب القطري، ضاعت يا المعز، ضاعت من المعز، الحمدان حطها الحمدان، جاسم جابر ركلة قطر الثالثة، جاسم جابر صدها العويس، الركلة الرابعة تعاد بوعلا مرة أخرى ضيعها، مش ممكن مش ممكن، ما غير فكرته، العويس يتصدى الكرة في المنتصف، الركلة السعودية مختار، يختار للأخضر طريقه.
0: وفي المواجهة الأخرى الإمارات أمام عمان، خطوة واحدة تفصل الأحمر عن النهائي الذي اعتاد بلوغه. الترشيحات تميل إلى الإمارات، والأحمر العماني يخوض البطولة في مرحلة إحلال وتجديد، لكنه كافح وصمد وحاول واجتهد. هدف إماراتي واحد كان كافيا لإنهاء رحلة الأحمر في البطولة.
2: الكرة العرضية يا رب، أبيض يلمس الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية، عثمان كمارا جاب البشارة، جاب البشارة، جاب البشارة في الدقائق الأولى، نفس الشريط
0: الإمارات إلى النهائي وعمان تودع. نعم لم يصل الأحمر إلى النهائي، لكن رجاله سقوا العشب الأخضر من عرق جبينهم وغادروا جدة برأس مرفوعة. ثم جاءت ليلة الختام، ليلة 6 من أكتوبر.
3: سلام سلام يا اللي جونا، سلام سلام يا اللي جونا، يا حبابي شرفتمونا، يا حبابي شرفتمونا.
0: حفل شكل بهيج وحضور حاشد. توشحت جدة باللون الأخضر واكتسى أفقها بالأبيض. دقت ساعة النهائي، السعودية والإمارات والكأس بينهما. الأرض نطقت وانحازت لأصحابها سريعا عند الدقيقة 11. تغير مسار تسديدة همام الهمامي بعد اصطدامها بالدفاع الإماراتي لتعانق الشباك.
4: بعد 11 دقيقة صالح عرضية، دفاع تدخل وهمامي تسديده. يا همام، الله يا سعودي، سهم الأخضر لا يخيب، ما نرمي إلا نصيب، ما نرمي إلا نصيب، ما نرمي إلا نصيب.
0: لم تمر سوى دقيقتين حتى جاء الهدف الثاني عبر فراس البريكان. فرحة سعودية ثانية.
4: همام يبحث عن التمرير، همام يعود بالكرة إلى الوراء، واحدة إلى

0: السعودي. الله يا ناصر، الله يا فراس، 3-0 في 13 دقيقة. من كان يتخيل هذا السيناريو؟
1: بداية خاطفة وعاصفة خضراء وضعت الكأس على مرمى حجر من خزائن جدة. حاولت الإمارات العودة، ضغطت وبحثت واجتهدت وساندها جمهورها الكبير، لكن السعودية أظهرت صلابة دفاعية وتألق محمد العويس في الذود عن مرماه، وبقيت النتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية. السعودية بطلا لخليج 27،

الكأس تعود إلى أصحاب الأرض، واللقب الرابع في تاريخ الأخضر والأول منذ عام 2004. جدة تفرح والإنماء يضيء سماءها ببريق الكأس. وفي الجوائز الفردية كان همام الهمامي نجم البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب. أما فراس البريكان فأنهى البطولة هدافا. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى محمد العويس. هكذا أسدل خليجي 27 ستاره في جدة،

0: هكذا أسدلت البطولة في نسختها 27 ستارها في جدة بلقب سعودي ووصافة إماراتية ومشوار عماني ترك أثره في البطولة. من جدة حيث يلتقي البحر بالتاريخ والخليج بالديار العربية، نطلق صافرة النهاية لخليج 27. لكن حين تصمت الصافرة لا تنتهي الحكاية، فهنا تصل رحلة بين صافرتين إلى محطتها الأخيرة، رحلة بدأت من البحرين في عام 1970 وانتهت في جدة 2026 عبر 27 نسخة من كأس الخليج. مدن تعاقبت وملاعب امتلأت وأجيال صنعت الذكريات، وبقيت الحكاية واحدة، الخليج يجتمع. اليوم نطوي صفحات الرحلة على موعد جديد في البصرة مع خليج 28. هناك تبدأ صافرة جديدة وحكاية أخرى، فبين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل هدف.
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين، أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان، وفي فيما يأتي نص البيان. بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر 2026 للميلاد، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية، ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسم به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك، كما جرى توقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي: أولاً، أكد قائدا البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية، كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أهمية تسوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانيا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف

على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعاً، أكد قائدا البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامساً، أشاد القائدان بالدور الذي تضطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكدا على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادساً، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهان على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة. سابعاً، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط طيران مباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملاً مهماً في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامناً، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعاً، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية. عاشراً، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11، عرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك، ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعرب عن دعمهما لذلك. 12، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف لزيارة سلطنة عمان.

وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات، داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 2027 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة. أعرب جلالته فيهما عن خالص التهاني للمملكة الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي، مشيدا أيده الله بالتنظيم المثالي للبطولة في هذا المحفل الرياضي الأخوي وما اتسمت به المنتخبات الخليجية الشقيقة من روح رياضية عالية وأداء فني متقدم، راجيا للرياضة الخليجية تحقيق المزيد من الإنجازات. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
3: من العام 1970 في البحرين.
4: قول منتخب عمان.
5: وسجل من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
3: إلى خليج 27 في جدة.
6: يا الله على هدف في غاية الروعة.
7: أي جنون هذا، كأس الخليج.
8: هلا هلا هلا يا جدة، حلو مكانها، حلو.
9: بين الصافرتين
3: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
9: بين الصافرتين
10: خليجي 27، خليجي الديار العربية، جدة عروس البحر الأحمر، مدينة يلامس فيها البحر ميناء الذكريات، وتحفظ الأزقة والشوارع القديمة حكايات القادمين وروايات العابرين. هنا جدة القديمة، بيوت تفوح منها رائحة التاريخ، وسوق عتيق يجاور عمرانا حديثا يناطح السحاب. هنا يمد البحر الأحمر ذراعيه ليحتضن العرب والخليج. هنا يلتقي البحر بالتاريخ وموج الغرب بحكايات الشرق. هنا جدة، هنا خليجي 27.

0: هنا جدة، هنا خليجي 27. 8 منتخبات ومدينة واحدة، و15 لقاء وحكاية جديدة عنوانها تاج الخليج، حكاية بدأت من جدة وانتهت فيها. في 23 من سبتمبر انطلق السباق، المنتخبات الثمانية حضرت إلى جدة، رفعت الرايات وتعانقت الأحلام وامتلأت المدرجات وتعالت الأصوات ونسجت الصداقات، وفي الملعب تنافس الأشقاء. المجموعة الأولى كان عنوانها الإثارة، السعودية والعراق وعمان والكويت، أربعة منتخبات تتنافس على مقعدين في نصف النهائي. التقت عمان بالعراق في مستهل المشوار، فتقدم العراق ورد الأحمر بالتعادل. وفي لقاء الافتتاح التقت السعودية بالكويت، الأخضر بدأ مشواره بانتصار صعب بهدف دون رد. ثم اشتعلت المنافسة، السعودية تفوز على عمان بثلاثية نظيفة، والعراق يتجاوز الكويت بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة. وفي الجولة الأخيرة السعودية تحسم الصدارة بثنائية في شباك العراق، وعمان تتغلب على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف. لكن العراق وعمان تساويا في كل شيء، النقاط، الأهداف، المواجهات المباشرة وحتى البطاقات الملونة. ولأول مرة في تاريخ البطولة كانت القرعة هي الحكم. لحظات ثقيلة ثم جاءت القرعة، عمان إلى نصف النهائي. وهكذا قالت المجموعة كلمتها، السعودية أولا وعمان ثانيا. أما المجموعة الثانية فكانت لها حكاية أخرى، الإمارات تبدأ بقوة أمام اليمن، وقطر تتغلب على البحرين حامل اللقب، ثم تتواصل الإثارة حتى حسمت الإمارات الصدارة وجاءت قطر ثانية، فاكتمل عقد المربع الذهبي. هنا بدأت البطولة تأخذ شكلها الآخر، لم يعد هناك مجال للحسابات ولا مساحة للتعويض. السعودية أمام قطر، مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح، صمود قطري وإصرار سعودي وتوتر يتصاعد مع كل ركلة. ثم ابتسمت الركلات للأخضر السعودي الذي بلغ النهائي.
1: هنا في الكرة القادمة الركلة الأولى والضربة الأولى للمنتخب القطري، ضاعت يا المعز، ضاعت من المعز. الحمدان حطها، الحمدان جاسم جابر، ركلة قطر الثالثة، جاسم جابر صدها لعويس. الركلة الرابعة تعاد، بوعلا مرة أخرى ضيعها، مش ممكن مش ممكن، ما غير فكرته، لعويس يتصدى الكرة في المنتصف. الركلة السعودية مختار، يختار للأخضر طريقه.
0: وفي المواجهة الأخرى الإمارات أمام عمان، خطوة واحدة تفصل الأحمر عن النهائي الذي اعتاد بلوغه. الترشيحات تميل إلى الإمارات، والأحمر العماني يخوض البطولة في مرحلة إحلال وتجديد، لكنه كافح وصمد وحاول واجتهد. هدف إماراتي واحد كان كافيا لإنهاء رحلة الأحمر في البطولة.
2: الكرة العرضية يا رب، أبيض يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة، جاب البشارة، جاب البشارة في الدقائق الأولى، نقص الشريط.
0: الإمارات إلى النهائي وعمان تودع. نعم، لم يصل الأحمر إلى النهائي، لكن رجاله سقوا العشب الأخضر من عرق جبينهم وغادروا جدة برأس مرفوعة. ثم جاءت ليلة الختام، ليلة 6 أكتوبر.
3: سلام سلام يا اللي جونا، سلام سلام يا اللي جونا، يا حبابي شرفتمونا، يا حبابي شرفتمونا.
0: حفل حفل بهيج وحضور حاشد. توشحت جدة باللون الأخضر واكتسى أفقها بالأبيض. دقت ساعة النهائي، السعودية والإمارات والكأس بينهما. الأرض نطقت وانحازت لأصحابها سريعاً. عند الدقيقة 11 تغير مسار تسديدة همام الهمامي بعد اصطدامها بالدفاع الإماراتي لتعانق الشباك.
4: بعد 11 دقيقة صالح أرضية، دفاع تدخل وهمامي تسديد. يا همام، الله يا سعودي، سهم الأخضر لا يخيب، ما نرمي إلا نصيب، ما نرمي إلا نصيب، ما نرمي إلا نصيب.
0: لم تمر سوى دقيقتين حتى جاء الهدف الثاني عبر فراس البريكان. فرحة سعودية ثانية.
4: همام يبحث عن التمرير، همام يعود بالكرة إلى الوراء، واحدة إلى

0: السعودي. الله يا ناصر، الله يا فراس، 3-0 في 13 دقيقة. من كان يتخيل هذا السيناريو؟
1: بداية خاطفة وعاصفة خضراء وضعت الكأس على مرمى حجر من خزائن جدة. حاولت الإمارات العودة، ضغطت وبحثت واجتهدت وساندها جمهورها الكبير، لكن السعودية أظهرت صلابة دفاعية وتألق محمد العويس في الذود عن مرماه، وبقيت النتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية. السعودية بطلا لخليج 27.

الكأس تعود إلى أصحاب الأرض، واللقب الرابع في تاريخ الأخضر والأول منذ عام 2004. جدة تفرح والإنماء يضيء سماءها ببريق الكأس. وفي الجوائز الفردية كان همام الهمامي نجم البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب. أما فراس البريكان فأنهى البطولة هدافا. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى محمد العويس. هكذا أسدل خليجي 27 ستاره في جدة،

0: هكذا أسدلت البطولة في نسختها 27 ستارها في جدة بلقب سعودي ووصافة إماراتية ومشوار عماني ترك أثره في البطولة. من جدة حيث يلتقي البحر بالتاريخ والخليج بالديار العربية، نطلق صافرة النهاية لخليج 27. لكن حين تصمت الصافرة لا تنتهي الحكاية، فهنا تصل رحلة بين صافرتين إلى محطتها الأخيرة، رحلة بدأت من البحرين في عام 1970 وانتهت في جدة 2026 عبر 27 نسخة من كأس الخليج. مدن تعاقبت وملاعب امتلأت وأجيال صنعت الذكريات، وبقيت الحكاية واحدة، الخليج يجتمع. اليوم نطوي صفحات الرحلة على موعد جديد في البصرة مع خليج 28. هناك تبدأ صافرة جديدة وحكاية أخرى، فبين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل أنا
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: المستمع العزيز لليوم الثالث على التوالي في تغطية خاصة ومباشرة لمؤتمر ومعرض أكتوبر العمران لعام 2026 في نسخته السادسة. احنا اليوم الأخير لنا في هذا المكان وفي هذا الموقع تحديدا مريم، ولكن أكيد المعرض والمؤتمر راح يستمر إن شاء الله تعالى للثامن من أكتوبر الجاري.
1: نعم سيف، إن شاء الله الفعاليات مستمرة ولا زالت، يعني الكثير ينتظركم هنا في مركز عمان، عذرا، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. فكثير من الفعاليات أكيد تنتظركم مستمعينا، إنكم تزوروا المعرض، تتعرفوا على جوانب وأركان هذا المعرض، جلسات حوارية قائمة أيضا هنا في مسرح أكتوبر العمران.
0: تعرف مريم، أنا كنت أعتقد أنه الازدحام يكون في أول يوم وثاني يوم فقط، يعني ما توقعت وأنا أوصل إلى المركز في اليوم الثالث على التوالي إن أشوف فعلا هذا الإقبال الكبير من قبل الناس، الرجال، النساء، وحتى أيضا بعض الأطفال من طلاب المدارس كانوا حاضرين أيضا يتجولوا في مختلف الأركان وأيضا في مختلف المعرض.
1: فعاليات فعلا، يعني ما شاء الله، فعلا ازدحام في المعرض، وهذا يعطينا انعكاس للاهتمام الكبير اللي نهتم اليوم فيه كمختلف الفئات فعليا بهذا القطاع وهذا المجال. الكل مهتم أنه يعرف تفاصيل مستقبل الإسكان في عمان، إيش نقصد بالمدن الذكية والمدن المستقبلية، وهذا توجه اليوم تتجه إليه سلطنة عمان. فمن المهم جدا أن اليوم إحنا نكون شركاء في ضمن ووضع هذه الخطط لتكون عمان دائما هكذا كما نريد.
0: نعم، ومن المهم أيضا في ذات الوقت يا مريم أن نقدم شكرا الجزيل وامتنان العظيم أيضا لكل القائمين على هذا الحدث الكبير هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أخص بالذكر تحديدا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المنظم الرئيسي لهذا الحدث، بالإضافة أيضا إلى مختلف الشركاء من مختلف القطاعات ومختلف الجهات الحكومية وكذلك الخاصة في سلطنة عمان. إذن أكثر من 50 دولة مشاركة في معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026، واللي مثل ما ذكرنا إحنا الآن في النسخة السادسة على التوالي لهذا الحدث مريم.
1: أكيد سيف، وبوجودنا اليوم في المعرض وكذلك هذا المؤتمر نغطي مختلف الجوانب التي تهم أكيد الشباب. نرافقكم إن شاء الله حتى تمام الرابعة. سيف الفوري، مريم البداع، أيضا تحيات الزملاء في النقل الخارجي والبث الفضائي والوصلات، وتحيات مخرجنا هاني السعدي.

0: تحية لكم أينما كنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وتحديدا لبرنامج صوت الشباب. ما زلنا معكم في هذه المتابعة الدائمة المستمرة، ولليوم الثالث على التوالي من هنا من هذا الحدث الهام، مؤتمر ومعرض أكتوبر العمران العام 2026 في النسخة السادسة. نطل عليكم من قلب الحدث لليوم الثالث على التوالي، ومثل ما ذكرنا هناك الكثير أيضا من المتابعات التي ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى خلال عمر هذه الحلقة التي ستتواصل معكم حتى تمام الرابعة.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، ولي يعني مرافقتكم في مشاويركم المختلفه، دائما نحضر لكم مواضيع ايضا منوعه تشبه ايضا تواجدنا في اكتوبر العمران. اليوم في فقرات برنامج صوت الشباب كما اعتدتم في كل اربعاء تاتي فقره اسرتي سعادتي التي نتحدث من خلالها في مواضيع تخص الاسره والبيت. فاليوم دام نحن موجودين في أكتوبر العمران نتحدث عن بيت العمر وتحولات السكن وحياة الأسرة. يكون معنا إن شاء الله الأستاذ مبارك الحمداني، مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان.
0: على طاري موضوع بيت العمر، وأنا أتجول في المعرض بمجرد ما أشوف أحد من الأشخاص اللي أعرفهم يعني وسأل السؤال المعتاد، ها إيش قاعد تسوي هنا؟ جاي يبحث عن
1: بيت العمر.
0: بيت العمر
1: بس في فكرة تعرف سيف، اليوم تغيرت النظرة لبيت العمر. يعني كثير من الشباب اليوم فكرة أنهم يدخروا لسنوات طويلة عشان يبني البيت اللي اعتدنا عليه اجتماعيا وهو ما نسميه ببيت العمر. التحولات اللي حاصلة اليوم، المدن الذكية أرجع وأقول المدن المستقبلية، فكرة السكن في مكان أصغر مثل الشقة أو الوحدة السكنية، هذه تغيرت بالنسبة لنا، وأنك أنت تبدأ فعليا في أنك تستثمر في العقار، هذه شوية غيرت هذه النظرة بالنسبة لنا.
0: بالضبط، وهذا ما تكلمنا عنه أيضا مع ضيوفنا الأكارم يوم أمس، يعني صحيح كنا نتكلم على ذات الموضوع وكيف فعلا أنه الشباب يستثمروا ليصلوا فعلا إلى مستوى أفضل فيما يتعلق بجودة الخدمات وجودة السكن الملائم كمجتمع متكامل، وليس مجرد فيلا أو موقع الشقة في مكان ما. عموما هذا ما سنتحدث ونقترب منه أكثر وأكثر بوجود الأستاذ مبارك الحمداني، ولكن أيضا هناك محطة أخرى ستكون مع الشباب، والحديث سيكون عن سكنة وخزينة، استقرار الشباب وآفاق بناء الأسرة، والمهندسة أماني البلوشي مديرة قاعة الخدمات الموحدة في مسقط بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي من ستتحدث ونتحدث معها تحديدا حول هذا الموضوع.
1: فعلا سيف، هذا جانب جدا مهم للشباب، هذا دعم مقدم من قبل وزارة الإسكان في مبادرة مسكنك الأول، تقدم دعم للشباب منهم في عمر 23 فأعلى في المدن الذكية والمدن المستقبلية مثل مدينة السلطان هيثم، في أنهم يمتلكوا وحدة سكنية أو يمتلكوا شقة في هذه المدن وبتخفيض السعر. طبعا احنا بنعرف تفاصيل هذه المبادرة إن شاء الله برفقة ضيفتنا. أيضا واحدة من الجوانب المهمة في أكتوبر العمران هي مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني مسوي لهم بوليفارد يعني متكامل، ممكن تمر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشاركتهم في المعرض أكيد لها انعكاس على المشاريع المشاركة. فنحن اليوم بنستضيف مشروع من المشاريع المشاركة في هذا البوليفارد، بيكون معنا الأستاذ عبد الله بن سباع بن عامر العمري، وهو صانع قطع خزفية، صاحب خزفيات الحنينة.
0: بادرة طيبة يشكر عليه القائمين حقيقة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أنهم أعطوهم فعلا مساحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنهم يقدموا فعلا منتجاتهم بما يليق أيضا بالهوية العمانية الأصيلة، لا سيما ونحن نتكلم اليوم عن مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم. فجميل أيضا إلى جانب النمط العمراني والأشياء المرتبطة أساسا بالإسكان والتخطيط العمراني، يكون أيضا للمؤسسات الصغيرة العمانية حضورها المميز في مثل هكذا حدث.
1: إذن مستمعينا، هذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في صوت الشباب. نتوقف لفاصل قصير وبعدها نوقف في أولى محطاتنا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نحييكم من جديد، لازلنا مستمرين معكم وفي أولى وقفاتنا في برنامج صوت الشباب. نتوقف في فقرة أسرتي سعادتي، يمكن مثل ما ذكرنا لكم أو مثل ما اعتدتم في برنامج صوت الشباب، في هذه الفقرة تحديدا نركز على الأسرة وما أيضا تحتاجه الأسرة وجوانب وقضايا معنية بالأسرة. وموضوعنا كوننا في أكتوبر العمران، اليوم بنتكلم عن بيت العمر وتحولات السكن وحياة الأسرة.
1: وضيفنا العزيز في الاستوديو من هنا من مركز عمال المؤتمرات والمعارض الأستاذ مبارك الحمداني، مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحول المجتمعي في سلطنة عمان. مساء الخير لك أستاذ مبارك، وسعداء للأمانة بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
2: أهلا وسهلا فيكم، مساء النور والسرور، حياكم الله الأخ سيف والأخت مريم. أنا سعيد جدا بالتواجد معكم في هذه أيضا في هذه أجواء الفعالية اللي اليوم أو هذا الأسبوع تقريبا يعني تنال الكثير من الاهتمام في السلطنة.
0: نعم، وإحنا اليوم يعني كوننا موجودين في أكتوبر العمران وهو المعني بالجانب الإسكاني والعمراني أيضا، خلينا نتكلم عن بيت العمر وفكرة وجود بيت العمر اليوم، ما الذي يمثل للأسرة العمانية خاصة من منظور اجتماعي؟
2: نعم، هذا طبعا هذا مصطلح من المصطلحات الشائعة في الثقافة الاجتماعية صحيح. في عمان، وهو من المصطلحات يعني إذا نريد نقراها من منظور اجتماعي هي واحدة من الأدوات اللي نقرأ من خلالها التحول الاجتماعي والتحول الأسري بشكل واضح نتيجة تغير المفاهيم بين جيل وجيل آخر. هذا التغير طبعا ما يحدث بشكل سريع جدا، وبالتالي لازم نأخذ في الاعتبار أن تغيير المفاهيم المرتبطة باستقرار الإنسان عموما بالإطار الأسري تأخذ وقتها للتغيير. سابقا كان بيت العمر بالنسبة للفرد وبالنسبة للأسرة هو المحرك الأول للاستقرار الأسري.
0: نعم.
2: يقول لك أن يعني الأسرة المتماسكة هي اللي مجتمع كلها في بيت واحد. هذا البيت هو أنواه ليس فقط للسكنة، وإنما السكنة بمفهومها المعنوي، بمعنى الضبط الاجتماعي، نقل القيم، نقل يعني المكان الاجتماعي للأفراد. وبالتالي كان البيت وامتداد الأسرة أيضا، الأسرة الممتدة داخل البيت هي بمثابة علاقة وثيقة بين نمط التربية ونمط يعني المرتكز الاجتماعي اللي يقوم عليه المجتمع وبين وجود الأسرة. شيئا فشيئا بدأت تظهر ما يعرف بالأسر، انفصال الأسر الممتدة إلى الأسر النواة. هذا الانفصال داخل بنية الأسرة هو الذي ولد مفاهيم جديدة فيما يتعلق بتوقعات الأفراد والأسر تجاه السكن. صار الانتقال نسبي، أنه يعني مثلا الولد الأكبر في العائلة ينتقل ليستقل ببيته، ولكن عندما يكون لديه عدد معين من الأطفال وعدد معين من الأبناء الذين يربيهم، لأنه هو يعني منطقيا في تلك المرحلة اكتسب من العائلة الكبيرة القيم ومبادئ التربية والمحددات الاجتماعية اللي اليوم هو أصبح قادر أنه ينقلها لعائلة أخرى.
0: نعم.
2: وبالتالي هي يعني عملية تحدث ضمنيا داخل المجتمع، لكن لها بنائها الاجتماعي الواضح عبر التاريخ.
0: فعلا.
2: اليوم يمكن المفهوم اختلف نوعا ما، واختلف ليس فقط بفعل التغير داخل الأسرة نفسها، ولكن بفعل كل المتغيرات اللي حول الأسرة، المتغيرات الاقتصادية، تعرض الأسرة والأفراد لمفاهيم جديدة مرتبطة بتكوين الحياة وبتكوين أيضا الاستقرار الأسري. صار اليوم في شيء نحن نسميه دائما ميل الشباب إلى ما يعرف ببناء السلم السكني. فكرة السلم السكني بمعنى أنه الفرد اليوم صار بمجرد أنه يقرر الزواج على سبيل المثال عنده خيار أنه يسكن مثلا في شقة أو في عقار صغير في السنوات الأولى مع يمكن المولود الأول بالحد أقصى المولود الثاني، ثم يفكر في الاستقرار في بيت أكبر.
1: ممتاز.
2: وبالتالي هو كأنه يبني سلم سكني وصولا إلى ما يعرف سابقا ببيت العمر اللي هو ينتظره ويبني له ويستثمر له بطريقة أو بأخرى. فإذا الحالة السكنية أو ما يتعلق بتفضيلات الناس داخل المجتمع للخيارات السكنية والإسكانية هي مرتبطة في شقها الأساسي مرتبطة بالتحول داخل الأسرة ومفاهيمها وبنيتها.
1: جميل. طيب على ذات السياق الذي تتحدث به الآن أستاذ مبارك، يعني مثل ما نلاحظ جميعا وفي التصورات الاجتماعية، امتلاك منزل ما هو دليل على الاستقرار. أنا هنا سؤالي وربما حتى سؤال مريم كذلك، كيف تشكل هذا الربط ما بين أنك أنت تمتلك فعلا وحدة سكنية كمنزل وما بين فعلا نجاح هذه الأسرة؟
2: نعم، هو طبعا المفهومين متلاصقين ولا يمكن فصلهما عن بعض. يعني قد تدخل عوامل أو مؤثرات تحاول أن تقلل من دور أو ارتباط الاستقرار الأسري بامتلاك المنزل، لكن في النهاية وجودك أنت داخل حيز جغرافي معين أو حيز فيزيقي معين أو فيزيائي معين هو أداة تحكم بكل شيء. أنت تتحكم بخصوصيتك، تتحكم بنوعية المفاهيم اللي تنقلها لأفراد أسرتك، تتحكم بالثقافة التي يعني تستطيع من خلالها أن تتحكم بالمحيط الأسري من حولك. فهي ليست فقط مجرد مساحة جغرافية أو مكانية يعني يرغب الشخص في امتلاكها لمجرد الامتلاك، هي نوع من الخصوصية، هي نوع من السيطرة على المفاهيم، هي نوع من السيطرة على عمليات التربية، ونوع من حفظ القيمة الاجتماعية بالنسبة لهذه الأسرة. طبعا الآن اختلفت، يعني الآن يعني مسألة ميل بعض الشباب أو المتزوجين مثلا في مراحل الزواج الأولى إلى الاستقرار داخل الشقق وإلى آخر، أيضا مع هذا الانتقال لا يزال البعض تفضيلاتهم في هذه الخيارات هي التفضيلات ذات الخصوصية الأعلى. هو يقول لك أن أنا مثلا إذا بسكن بناية معينة لازم أكون عارف من طبيعة الناس اللي ساكنين هاي البناية، وين موجودة هاي البناية، إيش اللي حول هاي البناية.
1: أتفق معك.
2: فهي التفضيلات يعني أصل التفضيل أو قيمة التفضيل باقية، لكن شكل التفضيل هو الذي يتغير نتيجة الظروف المتغيرة التي يمر فيها المجتمع.
0: نعم. لكن أيضا في المقابل هناك مواصفات ارتبطت بشكل كبير ببيت العمر، بالسكن، فأصبحت أيضا يعني في مواصفات عشان البيت يكون مقبول اجتماعيا، هذا يعني وضع هذه الشروط للشباب المقبلين خاصة على الزواج يمكن يكون سبب حتى في تأجيل الشباب لزواجهم بسبب وجود هذه المواصفات.
2: صحيح. يعني هو لا يمكن إنكار أنه لا زالت في بعض الولايات أو في بعض المجتمعات والمحافظات لا زالت أن هناك إيمان أنه القدرة على تكوين الأسرة هو مرتبط بوجود بيت مستقل بمواصفات معينة وبحيز معين من الممكنات ومن الأدوات. في الحقيقة هذا الخيار يعني قد يكون مثل ما تفضلت أنه هو جزء أو سبب من أسباب تأخير القرار نفسه. ليش؟ لأنه يضاعف ما يعرف بعتبة الزواج الاقتصادية. سابقا كان الشخص على اساس انه هو يتزوج كل اللي يفكر فيه يمكن هو المهر اللي يقدمه او اللي يؤسس فيه هذه الاسره. اليوم المتطلبات مختلفه، واحد قد يكون من المتطلبات هو القدره على تكوين المنزل او
0: صحيح.
2: القدره على تكوين مساحه العيش الخاصه بالزوج والزوجه. بلا شك انه هنا تدخل دور ما يعرف بالسياسات الاسكانيه. اليوم حتى لو نجيها من بعد اجتماعي أكبر، ومؤخرا صار في نقاش كبير على مسألة إنفاق ودخل الأسرة في عمان. لما نجي نحلل إنفاق ودخل الأسرة في عمان في مكونات رئيسية هي التي تحوز على هذا الإنفاق: الغذاء كمرحلة أولى، السكنة أو السكن ومتطلبات السكن وما يرتبط فيه، والتنقل. اليوم نحن عساس نحفظ الاستقرار الأسري ونحفظ التماسك الاجتماعي لابد أن تتوجه السياسات الاجتماعية تحديدا للتركيز على هذه المتغيرات. فيما يتعلق طبعا بالغذاء هذا شق آخر، أنه توجد الدعم وتوجد أيضا مسألة مراقبة الأسعار وإلى آخر. فيما يتعلق بالسكن، متى ما قدرنا نحن من خلال الخطط هذه الإسكانية وما يجري عموما من جهد في ملف الإسكان، أن نحن نوفر الخيارات المناسبة بالكلفة المعقولة اللي تساعد الشخص على تكوين الأسرة،
1: ممتاز.
2: وما تكون عليه عبء اقتصادي من بدايات تكوين حياة الأسرية وحياة المستقرة، كل ما كانت السياسات الاجتماعية الأخرى متأثرة بهذه السياسة. فهذا يقودنا يمكن إلى نقطة جدا مهمة، أنه لما نتكلم عن حفظ المجتمع والسياسة الاجتماعية بشكل عام، واحد من أهم وأبرز مرتكزاتها اللي هي السياسات الإسكانية. اللي يتغير في السياسات الإسكانية نعرف مباشرة أنه راح يمكن ما اليوم لكن بعد سنوات بسيطة راح نشوف أثره داخل المجتمع نفسه وداخل الأسرة.
1: ممتاز. يعني كلامك هذا يقودنا أيضا إلى سؤالك سعد مبارك. إحنا كلنا نعرف أن الأسرة العمانية أسرة مرتبطة بشكل جدا كبير بالعائلة الممتدة أساسا. فهنا مع حديثنا عن المدن الذكية، حديثنا عن الأحياء المفتوحة، كيف لها أن تحافظ أساسا على هذا التقارب الاجتماعي؟
2: نعم، هذه نقطة جدا مهمة نعتقد. ولازم نفرق اليوم بين إيش اللي نحن محتاجين أن نحافظ عليه وإيش اللي محتاجين أن نتواكب معه.
1: جميل.
2: المدن الذكية، المدن المستقبلية أنا أسميها طبعا بمفهوم مفاهيم التطوير العقاري والتجمعات العقارية المتكاملة، لها مزايا. هي دائما أنا أقول أنها هي تنقل الفرد من العيش داخل المنزل إلى العيش داخل الحي. ليش؟ لأنها تقوم على مفهوم أن أنا أخلق تجمع سكاني معين وأوفر كل الخدمات والمرافق الحيوية والفضاءات العامة اللي يحتاجها الشخص من حول هذا الشخص. يعني المستشفى قريب منه، السوق قريب منه، المدارس قريبة منه، الفضاءات العامة اللي هو ممكن أنه يعني يروح عن نفسه فيها ويلتقي الأقران فيها قريبة منه. وهذا شيء جيد لأنه هو من الناحية المادية هو ما يستنزف الفرد أنه يقطع مسافات طويلة ويخرج خارج هذه المدينة أو أنه عساس يصل إلى خدمة معينة يتكبد. لكن في المقابل إذا أنا أريد أنه هذا المفهوم يعني يحفظ استقرار المجتمع، لازم أراعي من الأشخاص اللي راح يسكنوا حول يعني ده كان سابقا يقول لك انه في الخاصه في القرى وفي في يعني في الارياف خلينا نسميها، دائما الشخص يحرص انه اذا في ارض بجانب الارض او بجانب البيت اللي تسكن فيه العائله الكبيره هو يستطيع انه حتى ممكن يتسلف على اساس انه ياخذ هذه الارض ويضمن انه يستقر بجانب اسرته. فنحن ممكن نحفظ الجانب المادي والنفسي بالنسبة للأسرة، لكن الجانب الاجتماعي أنا أعتقد أنه هذه السياسات اليوم، سياسات التجمعات السكنية الجديدة وسياسات ما يعرف بالتطوير العقاري، يجب أن تراعي أيضا أنه نحن ننقل المجموعات الاجتماعية القريبة من بعضها البعض ونوفر لها فرص العيش في هذه المجمعات. صحيح أن قدرة مجتمعنا على خلق العلاقات مع الجيران يمكن قدرة لا زالت يعني جيدة وعالية، لكن يعني رغبة الشخص في أنه يكون في محيط الأسر وفي المحيط الاجتماعي لا زالت موجودة. أيضا على الجانب الآخر لازم نحفظ مثل هذا النوع من السياسات، لأنها في كثير من الأحيان هي اللي تحفظ لنا القيم، تحفظ لنا الثقافة، تساعد على انتقال الهوية عبر الأجيال، وتساهم بشكل كبير في الحد حتى من الأشكال، كثير من الأشكال الجرمية أو الظواهر اللا أخلاقية اللي ممكن تنشأ داخل المحيط الاجتماعي. لأنه الأسرة الممتدة والمجتمع المحلي هو دور من أدوار ما يعرف بالضبط الاجتماعي. اليوم أنت مثلا إذا كنت في مكان أو الشخص إذا كان في مكان وهو عارف أن اللي حول هذا المكان، اللي ساكنين حول هذا المكان جيران اللي يعرفوه أو من عائلته اللي تعرفه، هو قد يمتنع عن فعل أشياء معينة وقد يحفز لفعل الأشياء الجيدة.
0: صحيح.
2: أو انتهاك السلوكيات الجيدة. فأنا أعتقد أنه واحدة من الجوانب المهمة في الانتقال الحالي أنه هو يراعي الحفاظ على وحدة المجتمع، على وحدة الأسرة، وفي نفس الوقت أيضا يقدم هذه الخدمات بشكلها العصري وشكلها المستقبلي.
0: نعم، جميل جدا. أيضا يعني ذكرت نقاط جدا مهمة فيما يتعلق بالتوجه. ما تسمعني لأن المسرح، إحنا عند المسرح فشوية أحتاج
1: إن أعلي صوتك بس يا مريم.
0: نروح فاصل قصير.
1: لا خلاص توقفوا الحين، بمكانك تتكلم.
3: أوكي. لا.
0: عشان كذا أقول نطلع فاصل قصير ونعود لنستكمل هذه الفقرة.

0: عدنا لكم من جديد مستمعي صوت الشباب في فقرة أسرتي سعادتي. اليوم نتحدث عن بيت العمر وتحولات السكن وحياة الأسرة برفقة ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مبارك الحمداني، مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان. أهلا وسهلا بك مجددا معنا.
1: أهلا فيكم.
0: أيضا يعني كنت السؤال اللي كنت أريد أسأله قبل الفاصل هي اليوم الكثير أو هناك توجهات إسكانية ويعني أو توجهات في سلطنة عمان نحو الإسكان بشكل مختلف، نحن نتوجه نحو المدن المستقبلية وكذلك المدن الذكية، وأنت ذكرت أن هناك تأثيرات نحو يعني حول هذه التحولات على المجتمع والأسرة نفسها. كيف ستؤثر مستقبلا هذه التحولات الإسكانية نحو هذه المدن الذكية والمستقبلية على نمط الأسرة العمانية؟
1: نعم، هذا متغير جدا مهم. أنا أعتقد أنه اليوم التحول نحو المدن يعني الإسكانية كان سابقا الأسرة لما تريد تقرر أنها هي يعني أنها تسكن أو تقرر السكنة كان يهمها أنا جنب من أسكن، وبالتالي عندما يتوفر هذا الخيار كل العمليات الاجتماعية الأخرى ميسرة بالنسبة للأسرة. اليوم اختلف السؤال، اليوم السؤال أعتقد اللي يطرح أنا وين أسكن، هل هذا المكان قريب من من من من عمل من عملي، قريب من مدارس أبنائي، قريب من المراكز الصحية اللي أنا أرتادها، قريب من مثلا الأسواق اللي أنا أريد أني أرتادها بشكل مستمر. فهذا جدا تحول مهم. الجانب الآخر أنا أعتقد أنه هذا في أيضا الخيارات الإسكانية اللي موجودة حاليا، ومثل ما ذكرنا أنه فكرة السلم السكني أنه قبول الشخص أنه هو في البداية يسكن في شقة مثلا أو في عقار صغير ثم ينتقل إلى البيت الأكبر أو بيت العمر، أنا أعتقد أنه هذا أيضا رح ينعكس بشكل أو بآخر على مسألة التوجه نحو عدد إنجاب الأبناء، العدد المحدد لإنجاب الأبناء. اليوم مفاهيم المجتمع تغيرت حتى في موضوع التربية. سابقا كان أنا يعني أجيب أبناء وأضامن المحيط الاجتماعي اللي حولي أسرتي الكبيرة وأسرتي الممتدة أنها تساهم معي في عملية التربية ونقل المفاهيم. اليوم لا، صار الإنجاب هو استثمار في الابن
2: بالضبط.
1: فأنت تجيب المولود وتضمن يعني الحياة الكريمة والتربية الجيدة بمسؤوليتك أنت كفرد، وهذا ينطبق أيضا أو يرتبط بموضوع السكنة وبموضوع خيارات الإسكان. على الجانب الآخر أيضا يعني المدن الذكية مثل ما ذكرنا أنه كل ما استطاعت هذه المدن تتوجه إلى نفس التجمعات الاجتماعية اللي كانت موجودة في مكان معين أو تغطي الأسر، كل ما حفظت التواصل الاجتماعي. بغير ذلك مثل ما ذكرنا قد تكون السلاح ذو حد آخر بأن الشخص مكتفي أنه يكون في مدينته خدماته حوله، وبالتالي هو ما يعني يمكن يستصعب أنه يخرج خارج هذه المدينة ليزور شخص أو يعني يلتقي بشخص آخر. أنا أعتقد أنه أيضا من مزايا هذه المدن أنها توفر الفضاءات العامة لخلق العلاقات الاجتماعية، الحدائق اللي موجودة، المتنزهات، الأماكن اللي هي المفتوحة على الأشجار وغيرها، هي تخلق فضاء جيد لتواصل الناس بينهم وبين بعضهم البعض، وما مضطرين أنهم يخرجوا إلى فضاءات بعينها عشان يخلقوا علاقات اجتماعية أخرى. فمثل ما ذكرنا أن هي في تحولات في الجانب يعني الجانب الجيد، لكن في محاذير أخرى يجب أن نحن نأخذها في الاعتبار عندما نصمم هذه.
3: ممتاز، جميل. طيب أستاذ مبارك، إذا ما جينا نتكلم تحديدا عن المدى البعيد لربما، هل تتوقع أنه فكرة بيت العمر، ونحن نتكلم من خلال هذه المحاور أيضا عن بيت العمر، هل تتوقع أنها راح تكون حاضرة بالقوة نفسها لدى الأسرة العمانية، أم أننا على موعد مع مشهد لربما جديد تختلف فيه مفاهيم السكن والاستقرار لدى الأسرة؟
1: مرة أخرى أعود لأول إجابة ذكرتها اللي هي أنه السكنة هي أداة من أدوات الاستقرار الأسري والاجتماعي، شكل المكان اللي نسكن فيه. أنا أعتقد أن الأداة تتغير بتغير المجتمع. اليوم لما نخطط المدن لازم نخططها مش لبكرة. صحيح. نخططها لجيل، إذا اليوم هو طفل في عام 2050 هو راح يكون أب.
3: صحيح.
1: الشخص اللي اليوم مثلا عمره 30 سنة في أعمارنا، يعني في هذا المتوسط العمري، راح يكون ربما قد في في في ذلك الوقت. الإنسان اللي كان في قبل 50 سنة متوسط حياته 60-65 سنة، اليوم صار متوسط حياته 80-85 سنة. الطفل اللي كان يعني يكتفي بوسائل الترفيه المحدودة داخل غرفته وداخل يعني داخل المكان اللي هو عايش فيه، اليوم لا، تطلعاته مختلفة. على أساس أن نحن نصمم مدن حقيقية للمستقبل، لازم نعرف وش اللي قاعد يتغير في المجتمع من كل النواحي، عمريا، ديموغرافيا، صحيا، قيميا، وحتى من ناحية اقتصادية. يقول لك أن يعني المدن، مدن المستقبل أو المدن المستقبلية، إذا نريدها تكون مدن يعني مواكبة للتغير، لازم تكون مدن قادرة على استيعاب مثلا أن الشخص إذا كان يتقاعد اليوم بعمر 60 سنة تكون عنده طاقة أخرى للإنتاج. فهل في مساحات للإنتاج ممكن في هذه المدن أن الشخص ينشط فيها ويمارس مثلا أنشطة الاقتصادية وهواياته وإلى آخره، وبالتالي يستفيد من من من ارتفاع مدى العمر عنده؟ لازم نعرف أنه إذا كان مصدر تعلم الشخص أو الطفل مصدره كان أسري أو من خلال المدرسة، المدن المستقبلية مصادر تعلم مختلفة، فلا بد أن تكون المدينة معلمة ومتعلمة. كل شيء في المدينة يعلم الأشخاص طريقة الحياة ونمط الحياة. أيضا من الجوانب الصحية، هل المدينة تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الصحية للناس وتفضيلاتهم الصحية؟ فكل حاجة مرتبطة بالتخطيط العمراني أو بالتخطيط الإسكاني، يجب أن تقرأ، ما تقرأ واقع اليوم بقدر ما أن هي تشوف أنه اليوم الناس اللي أعمارهم أو في مرحلة تكوين الأسرة كيف راح يكونوا لما يكونوا آباء أو لما يكونوا أحفاد أو لما يكونوا في مراحل العمر المتقدمة، والعكس بالنسبة للمراحل المبكرة من العمر.
0: نعم، أيضا يعني واحدة من الجوانب المهمة هي شكل هذه المساكن أو حتى الوحدات السكنية في هذه المدن. يمكن مع بداية ظهور هذا التوجه في سلطنة عمان، يمكن شفنا شوية يعني في كثير من الناس ما تقبلت فكرة شكل أو تصميم البيت من الداخل، لأن دائما يعني إحنا كمجتمع عماني عندنا خصوصية في تصميم بيوتنا، المجلس اللي المفروض يستقبل عدد وقدره من الناس، صالة تجمع، حوش في البيت، فهذه كلها أشياء ضرورية في تصميم أو شكل البيت العماني. هل سيتأثر أو ستتأثر هذه الخصوصية في تصميم البيت العماني، أو أنه اليوم إحنا فعلا نشوف في إقبال كبير من قبل خاصة الشباب لامتلاك هذه الوحدات، لكن كيف سيتأثر هذا الشكل على الأقل؟
1: عشان نضمن انتقال سليم للمجتمع يجب أن نوفر خيارات متعددة.
0: ممتاز.
1: وكل شخص عنده الخيار اللي يناسبه. أنا أتذكر، يمكن أعود بالذاكرة إلى مرحلة جائحة كوفيد 19، الفترة اللي كانت فيها إغلاقات وكان الناس مضطرين أنهم يقضوا الوقت الأكبر داخل بيوتهم أو حتى في محيطهم الجغرافي المحدد. بعد ذلك الفترة ظهرت دراسات كثيرة تقول أنه ميل الناس إلى تقليل أعداد الغرف في منازلهم في مقابل المساحات المفتوحة، اللي هي قد تكون مثلا مزرعة أو مساحة مفتوحة يقضي فيها وقت مع أولاده أو إلى آخره، ارتفع عالميا بشكل جدا كبير. فتفضيلات الناس تتغير بتغير الوقت، عوامل ليست فقط نابعة من وش اللي موجود في السوق، قد تكون عوامل أخرى هي التي تؤثر.
3: بالضبط. ولكن هل تتوقع أنه فعلا الأجيال القادمة راح تتقبل هذا النوع من السكن في الوحدات القليلة المساحة والحجم مقابل جودة ربما الحياة؟ صح. والخدمات المقدمة؟
1: صحيح. هو مرة أخرى أنا من مناصرين أنك أنت تتيح خيارات متعددة وتترك للشخص حرية ما يختار. دفع المجتمع والأفراد باتجاه خيارات بعينها قد ينتج انتقال اجتماعي غير سلس في الحياة الاجتماعية، لكن عندما تكون الشقق موجودة، عندما تكون الخيارات اللي هي الفلل الموجودة على سبيل والبيوت بشكلها التقليدي أن الواحد يأخذ أرضه ويبني بيته ويأسس حياته، أنه يكون موجود يعني بالاختلاف الاقتصادي اتصالي لكل خيار من الخيارات ويتاح أمام المجتمع. يبدأ المجتمع تلقائيا يختبر هذه الخيارات ويعرف وين المناسب وين غير المناسب، وحتى غير اللي يعتقد أنه في مرحلة معينة غير مناسب أنا كيف أتعامل معه وأسيطر عليه. ونرجع نفس المثال اللي ذكرناه في البداية، أنه الناس اليوم لما تسكن الشقق ما تسكنها اعتباطا لأن شقة متوفرة، هو يراعي أنه من إيش طبيعة السكان في هذه الشقة، هل في مراقبة على هذه الشقة، إيش اللي حول هذه الشقة،
0: صحيح.
1: إيش مدى الوصول للخدمات الأساسية في هذه الشقة. أنا أعتقد أنه مهما كانت الخيارات الموجودة في النهاية قدرة الشخص على التحكم بالخيار هي اللي تفرق.
0: نعم بالفعل، فهي كلها يعني اليوم تؤثر بشكل أو بآخر على يعني السكن وتأثيراته على التحولات المجتمعية. يعني وكوننا احنا اليوم موجودين في أكتوبر العمران نشوف يعني كثير من الشباب يقودهم الفضول في أنهم يتعرفوا على ما هو جديد في الجانب الإسكاني من منظور اجتماعي، كيف أيضا نقدم رسالة للشباب فيما يتعلق باختيار المسكن تأثيراته أيضا مستقبلا عليه. في ختام هذا الحديث،
1: المسكن مثل ما هو يعني يقول البعض أو أنه في تيار معين يقول لك أنه الاستثمار غير الخاسر أو الابن البار أو غيرها من المصطلحات، هذا جانب صحيح ومثبت، لكنه في النهاية خيار اقتصادي تنبني عليه أشياء كثيرة. عندما نقبل بالشيء الممكن، بالشيء اللي هو في المتناول، ونبدأ نخطط بشكل جيد للمستقبل، نتوسع بخياراتنا السكنية وخياراتنا الإسكانية، كل ما أنه نحن قدرنا نسيطر اقتصاديا على مواردنا وعلى أيضا قدراتنا المادية. ولكن في نفس الوقت يبقى من الضرورة بمكان أنه نحافظ على استقرار الأسرة، نحافظ على تماسك الأسرة. واحد من الأدوات مثل ما ذكرنا هو وجود الحيز الجغرافي المسكن اللي من خلاله نقدر يعني ننقل قيمنا وهويتنا للأجيال اللاحقة.
3: هذا ما نرجوه وهذا ما نتمنى بمشيئة الله تعالى، سكنة طيبة وأسرة يسودها الوئام والسعادة والاستقرار بمشيئة الله تعالى. من الأعماق شكرا للأستاذ مبارك بن خميس الحمداني، مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحول المجتمعي في سلطنة عمان. شكرا من الأعماق على كل هذه الإضاءات، كل هذه الرسائل، كل هذه الإرشادات وكل هذه الإيضاحات فيما يتعلق ببيت العمر. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا سيف، شكرا مريم، وإن شاء الله أن يكون هذا الحراك يعني حراك وطني مثمر ويوفر أيضا مثل ما يوفر الخيارات الاقتصادية جيدة بالنسبة للبلد وللمجتمع، يوفر أيضا التماسك الاجتماعي اللي ننشده دائما والاستقرار الأسري اللي ننشده دائما.
0: كل الشكر لك أستاذ مبارك، ومستمرين أيضا برفقتكم مستمعينا في صوت الشباب.

0: طيب الله مساءاتكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، ما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب من هذا المكان ومن هذا الموقع لليوم الثالث على التوالي، وتحديدا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث هذه التغطية الحية والمستمرة لفعاليات ومناشط وبرامج معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026 في النسخة السادسة، هذه النسخة التي تأتي أيضا بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم. وهذا الحدث مريم أكيد يجمع قيادات وخبراء ومختصين ومبتكرين ومطورين وكذلك أيضا مستثمرين.
1: بالفعل سيف، وبالإضافة إلى ذلك يعني ما شاء الله الأيام الماضية وأيضا الأيام القادمة من أكتوبر العمران شهدت فعاليات حماسية، فعاليات فنية، فعاليات فيها هكذا جانب تثقيفي جميل أيضا فيما يتعلق بالإسكان وكذلك مستقبل الإسكان في سلطنة عمان. واليوم يعني أيضا في فعاليات، أمس يعني واحدة من الفعاليات الفنية هي الأغاني الطفولة اللي أيام التسعينات والألف وبداية الألفين، فكانوا عايشين أجواء حلوة وأحيانا تفوتنا ولكن فعلا فعاليات كثيره.
0: على طار الطفوله قبل شويه لما خذينا فاصل قلت اروح امر لي كذا على اكثر من ركن موجود على مقربه قبل شويه وخذت عندنا قهوه بعدني وحلوه عمانيه من ذاك الركن اللي امامنا. والجميل ان حصلت طلاب مدارس اطفال ما شاء الله عليهم يسالوا واقفين عند احدى الشركات المختصه بالتطوير العقاري وكان يسالوهم ويستفسروا ويسالوا، والاشخاص اللي موجودين في الركن كانوا يجاوبوهم وكانوا يعطوهم بعض المعلومات، بعض البيانات، بعض النصائح، بعض الارشادات فيما يتعلق بهذا الحدث اساسا الكبير، معرض ومؤتمر اكتوبر العمران لعام 2026. وهذه بادره جدا طيبه حقيقه من وزاره الاسكان والتخطيط العمران انها تفتح ايضا المجال طلبة وطالبات المدارس في أنهم يكونوا حاضرين وموجودين أيضا في مثل هكذا حدث يعنى تحديدا بالإسكان والتخطيط العمراني.
1: بالفعل سيف، وإن شاء الله خلال الدقائق القادمة إن شاء الله بعد ما نتوقف في هذا الفاصل سنتحدث عن مبادرة سكنة وخزينة، هذه المبادرة التي تنبثق أو هذه الحملة التي تنبثق من مبادرة مسكنك الأول اللي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. هذه الدعم أو هذه الحملة أيضا تقدم للشباب ويحصلوا على تخفيض خاصة في ما يتعلق بالمدن الذكية والمستقبلية. ستكون إن شاء الله معنا خلال الوقت القادم المهندسة أمان البلوشي مديرة قاعة الخدمات الموحدة في مسقط بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ونسعد دائما بمرافقتكم حتى تمام الرابعة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ثقوا وتأكدوا تماما ويقينا أن الأمنيات السعيدة واللحظات الجميلة لا يكتمل أنسها أو سعدها إلا بمتابعتكم الدائمة لبرنامج صوت الشباب.
1: يعني المستمعين
0: إيش عندك يا مريم؟ شكلش خلاص
1: عندي إيش ناوي على شقة ولا وحدة
0: ولا وحدة سكنية ولا
1: ما يمنع،
0: لأنه لما نأخذ بس فاصل القصير مستمعين على طول مريم ما نحصلها ندورها وين اللي موجودة في من الأركان تسأل وتستفسر
1: سيف ترى انت قبل شوي معترف للمستمعين ان انت ما كنت موجود.
0: لا ما كنت موجود، راح اشرب قهوة
1: وكل حلوة يعني. دام موجودة مبادرة سكنة وخزينة فأموري طيبة اني اشوف لي وحدة سكنية، اشوف لي شيء في مدينة السلطان هيثم، في اي مدينة مستقبلية
0: بالضبط
1: بحصل
0: يعني
1: على تخفيض.
0: واي استفسار عندك او اي معلومة حابة انك تعرفيها الأستاذة أماني ضيفتنا اللي راح تكون بعد شوي إن شاء الله تعالى، وأيضا حتى القائمين على هذه المبادرة الجميلة على أهبة الاستعداد إنه يقدموا لك كل التفاصيل اللي يخليك فعلا تطلعي من عندهم وأنت عارفة كل شيء، بالإضافة إلى أنك على استعداد أنك حتى تتخذين قرار.
1: بالفعل، إذن نرحب بالمهندسة أماني البلوشي مديرة قاعة الخدمات الموحدة في مسقط من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا بك معنا المهندسة أماني.
0: يا مرحبا وسهلا المهندسة أماني، نحن جدا سعداء بوجودك اليوم معنا.
2: أستاذة مريم وأستاذ سيف مساكم الله بالخير، وشكرا شكرا جزيلا أنه أنت تستضيفونا اليوم في هذه المهرجان والعرس العمراني في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
1: أهلا وسهلا بك معنا. خلينا نبدأ بالتعريف للمستمعين الكرام حول هذه المبادرة سكنة وخزينة.
2: أستاذة مريم، إحنا اليوم يعني ثالث يوم بالنسبة لنا بالنسبة للمبادرة وبالنسبة للمؤتمر.
1: نعم.
2: إحنا اليوم أطلقنا سكنة وخزينة، الاسم لفت الانتباه المستفيدين.
1: صح.
2: كل حد يجينا ويقولنا إيش الاسم الجميل اللي أنتوا اليوم اخترتوه. سكنة وخزينة هي فكرة حتى نقرب فرصة التملك من الناس وللمستفيدين.
1: جميل.
2: نوضح لهم الخيارات المتاحة لهم بالنسبة للمسجلين للطلبات الأراضي وفي يعني بالنسبة للفرص اللي موجودة في مدينة السلطان هيثم.
1: جميل.
2: والمدن المستقبلية. كثير من الشباب استاذة مريم عنده رغبة في امتلاك سكن، وإحنا سابقا أطلقنا مبادرة اللي هي كانت مبادرة مسكنك الأول.
1: نعم.
2: سكنة وخزينة هي امتداد لهذه الفكرة.
1: جميل.
2: أنت اليوم تقدم على الطلب، وحتى لو مقدم اليوم ولا مقدم أمس ولا مقدم السنة الماضية، أنت مستحق مباشر لهذه الخدمة أو هذا الخيار. تحصل على شقة، والشقة من بعد كذا ما تكون خيار واحد.

0: جديد، أنت بعد 5 سنوات من حصولك على هذه الشقة في مدينة السلطان هيثم يرجع استحقاقك مرة ثانية كأنك ما حصلت الفرصة الأولى. فأنت الحين عندك فرصتين، فرصة أولى كمستفيد وفرصة ثانية مرة ثانية بعد 5 سنوات كمستفيد أيضا.
1: ممتاز. متى أطلقت هالمبادرة بالضبط؟
0: احنا هالمبادره اطلقناها مع المهرجان والعرس الاكتوبري اللي معانا
1: يعني اليوم عندنا. أيوة. احنا في اليوم الثالث على التوالي،
0: اليوم الثالث
1: من اطلاق هذه المبادره. كيف تابعتوا الاصداء؟ كيف رصدتوا فعلا تفاعل الناس وخصوصا الشباب؟ أيوة. مع هذا النوع من هذه المبادرات.
0: طيب استاذ سيف، احنا حقيقه كانت متوقعين أن الحضور يكون فقط من فئة الشباب، لكن أن نحن نشوف المستفيدين اللي يجوا معانا أنه أيضا من فئة الناس اللي يفكروا أيضا في الاستثمار وأوردي خلاص أن هم استفادوا من أيضا من موضوع الاستحقاق الأول. أصبح الناس اللي يجونا اليوم ما فقط الشباب.
2: جميل.
0: الشباب نجي عليهم نقطة نقطة. فئة الشباب.
1: ممتاز.
0: فئة الشباب جميل جدا، احنا واجهنا اسئله رائعه تفيد انه هم بالفعل مهتمين بهذه المبادره.
2: جميل.
0: الشباب كانوا يسالوا هل المبادره حقيقيه؟ هي المبادره حقيقيه؟ هل انا مستفيد؟ تعال تفضل. وهذا وايد ممتاز. خطوه اولى، تعال اسال، تعال تفضل.
1: ايش سبب تهافتهم عليكم وانه فعلا يسالوكم هذا السؤال؟
0: الفرصتين.
1: الفرصتين هي
2: فرصة الاستفادة. يعني إيش يريد أكثر الشاب غير أنه يكون مستفيد؟ أيوة. فعلا
0: فالفرصتين أيضا اسم مدينة السلطان هيثم. اسم مدينة السلطان هيثم وموقعه الجغرافي، أن أنت تتكلم، أنت تتكلم عن شيء يربط ما بين الباطنة وما بين مسقط، وقربة من جميع المخارج الموجودة، مخرج شارع سلطان قابوس والشارع أيضا السريع. فأنت تتكلم عن مكان موجود في منطقة جدا ممتازة.
2: فعلا.
0: فالسؤال يعني التهافت الحين استاذ سيف يسأل هل احنا ننتظرك بعدين تمر علينا ترى؟
1: لابد نمر عليكم.
0: فالحين اجي اتكلم عن الفئة الثانية اللي هم الناس اللي كانوا استفادوا من الاستحقاق ويريدوا ايضا يستبدلوا، فكانوا يسألوا هل بامكاني انا استبدل واستفيد؟ ايوه انت بامكانك تستبدل تستفيد ايضا. جميل. من منحة سابقة تستبدلها وتستفيد معانا استاذ مريم.
2: جميل. أيوة. جدا. هل في عمر معين او محدد للاستفاده من هذه المبادره؟
0: الشروط اللي طرحتها استاذه مريم وزاره الاسكان بالنسبه للشباب عمر 23 سنه
2: 23.
0: وبالنسبه للنساء اكثر من 30 سنه، بناء على الضوابط انه المراه تكون غير معيله. احنا نتكلم عن المراه الغير متزوجه، نتكلم عن الارمله، نتكلم عن المطلقه، نتكلم عن المراه اللي ارتبطت بغير العماني. احنا في عدة ضوابط موجودة والضوابط معلنة في موقع الوزارة، واي استفسار ايضا ممكنهم يعني يجعلنا في البوث نتأكد بالاستحقاق ومن بعد كده ننطلق للرحلة ان شاء الله.
1: ممتاز. هذا فيما يتعلق بالاستحقاق، لكن الدعم يصل الى كم؟ 40%؟
0: ايوه
1: الى 40%. هنا
2: يعني
1: سؤال من السعر الاجمالي
2: مرتين و 40% تخفيض. صحيح. إيش أحسن من كذا؟
1: بالضبط. لكن في معايير معينة، في ضوابط محددة تضبط هذا النسبة؟
0: شوف أستاذ سيف، إحنا بالنسبة للمعايير أكيد ما في شيء إذا ما حكم الشيء ما بتكون الأمور واضحة وما بيكون في حقوق محفوظة.
1: صحيح.
0: أيضا للطرف الآخر.
1: أتفق معك تماما.
0: فإذا إحنا ما بيكون في معايير فأنت ما تقدر تدخل معاي أنا في عقد أنت ما مرتاح منه. فالمعايير موجودة بالنسبة للأربعين في المية، ما شرط. إحنا ما نتكلم، إحنا نتكلم عن دعم يصل إلى 40، يمكن الدعم يكون 35، يمكن الدعم يكون 25، هذا بناء على التعاقد اللي بيكون مع المطورين. لكن سابقا الدعم كان 20، الحين الوزارة يعني نشكر المطورين إن هم يعني حقيقة يعني تعاونوا معنا كوزارة.
2: جميل.
0: إن الدعم يرتفع إلى 40%. بس أخبركم خبر وايد حلو وايد جميل.
1: ونحن نحب الأخبار الحلوة
0: صراحة. الخبر الجميل إن نحن كنا نسجل اهتمام. إيش يعني اهتمام؟ إحنا نسجل أعداد الناس المستفيدين اللي مقبلين على البوث ونسجل اهتمام، يعني أنت تكون مستحق وأنت تريد تأخذ شقة وتريد تستفيد أيضا من هذا الخيار. الخبر الحلو إن نحن من ثاني يوم بدينا ناخذ أخبار جميلة من المطورين إن خلاص الخيار هذا صار خيار انتقل من اهتمام إلى تملك.
2: جميل.
0: يعني الرحلة صارت رحلة متكاملة عند بعض المستفيدين. وهذه أخبار مطمئنة، لأن هذا يدل بإذن الله أن نحن كفريق قدرنا نوصل الفكرة للمستفيدين.
2: جميل جدا. هل تم تحديد الخيارات المرتبطة بالخيارات السكنية المتاحة ضمن هذه المبادرة، أو ذلك ينطبق حسب المطور العقاري؟
0: لا أستاذة مريم، سكنة وخزينة هي فقط مختصة بالشقق حاليا. وليش احنا فكرنا في الشقق؟ احنا مثل ما ذكر أستاذ سيف في البداية، احنا كانت الفكرة لأنها مدينة يعني من مختصة يعني تعنى بالشباب، فإحنا فكرنا في العوائل الصغيرة، والعائلة تبدأ بفرد فردين، وركزنا في الشقق لأن الخيار الثاني من بعد كذا يمكن يكون خيار أكبر، لأن العائلة بتكبر. أيوة، لأن جميل. العائلة بتكبر. صحيح. أنت تحتفظ بالخيار الأول، بعد 5 سنوات أنت بغيت تبيعه تنتقل لخيار، هذا شيء راجع لك. إذا بغيت تحتفظ فيه راجع لك، فأنت بيكون عندك خيار ممكن تأجره خلال هالفترة، أو تسكنه أو تأجره ويتم معك، وخيار الثاني أنت عائلتك تكبر فيه.
1: نعم. أيوة. طيب المهندسة، يعني جهودكم مثمنة أكيد ببالغ التقدير فيما يتعلق بهذه المبادرة أو حتى التسويق لها، ولكن أيضا سؤالي عن المفاهيم الخاطئة للشباب حول هذه المبادرة، أو دعيني بصيغة مختلفة أقولها، إيش أبرز المخاوف اللي تخلي الشباب يقلقوا في يعني اختيار هذه المبادرة كقرار؟
0: أشكركم حقيقة على هذا السؤال. أكثر المخاوف عدم السؤال. المجهول دائما يخلينا ما ننطلق للشيء الجديد.
1: اتفق معك.
0: فأغلب المخاوف من وصلوا عندنا في البوث تحولت من مخاوف إلى فرص. إيش كان الخوف؟ الخوف إنه هو يتأكد إن السعر عالي جدا، لكن أول ما يتأكدوا من إن الأسعار مناسبة وإن الدعم يصل إلى 40 وإن السعر مناسب لهم أيضا أستاذ سيف، هذه المخاوف يعني خلاص يطلعوا من عندنا يعني كضيوف، يدخلوا عندنا كضيوف، يطلعوا من عندنا كضيوف، ويتحولوا مثل ما قلت لك إلى أشخاص مهتمين. جميل. فالمخاوف فقط مخاوف من سماع أخبار من غير مصادرها. فهذا أنا أشجع عليه أستاذ سيف، أنه تعالوا تفضلوا للمؤتمر، انتهى المؤتمر تعالوا تفضلوا لأي قاعات، قاعة مسقط، أشجعهم حتى أنه يذهبوا أنه يزوروا الإكسبيرينس سنتر اللي هي مركز المبيعات، وهذه فرصة راح أوجه لهم الدعوة، مركز المبيعات في مدينة السلطان هيثم مفتوح لكم. صح. روحوا اسألوا، ما تسمع من غير المصدر. في مخاوف ثانية كانت أنه مثلا هل الاستحقاق حقيقي مرة ثانية؟ أيوة الاستحقاق حقيقي. ما دام أعلننا إحنا كوزارة إسكان فبيكون حقيقي. هذه فقط.
2: جميل جدا حقيقة. البوث إذا بتزور سيف بوث يعني كأنه مجتمع شبابي، في جلسة، الأشخاص اللي يساعدوا في البوث أيضا يجلسوا معاك يفهموك ويشرحوا لك، تروح في رحلة أول ما تدخل من البوث تروح في رحلة حول التفاصيل، حتى الأسئلة اللي انت في بالك على طول تجد إجاباتها قبل ما توصل لأي شخص من اللي يساعدوك في البوث، بعدها تجلس وتسولف.
1: طيب عندي سؤال، لماذا تم اختيار مدينة السلطان هيثم لتكون نقطة انطلاق أساسا لهذه المبادرة؟
0: إنزين، أنا أخلي السؤال لك، أنت شخص إعلامي.
1: ممتاز.
0: وإذا سئلت هذا السؤال أستاذ سيف أرمي الكرة عندك الحين
1: مباشرة إلى
0: إيش إجابتك؟
1: وأحدث مدينة في سلطنة عمان، فطبيعي مباشرة راح توجه لها.
0: إنزين، مدينة السلطان هيثم هي أول مدينة بتكون مستدامة مخططة. أنت تتكلم أستاذ سيف عن أن أنت قريب من كل شيء من 10 دقائق إلى 15 دقيقة مشي. أنت تتكلم إنه الحديقة قريب منك.
1: صحيح.
0: أنت تتكلم مستشفيات، تتكلم عن أماكن عمل، مؤسسات بتكون موجودة. فأنت كمدينة للسلطان هيثم إذا ما بدينا فيها تجربة مثل هذه فإحنا نفقد فرص. صح. مدينة السلطان هيثم مدينة مستدامة، مدينة ذكية. فأنا حتى يمكن حتى يبين من صوتي الفخر
1: بالضبط
0: إن أنا من ضمن فريق الحملة هذه، إنه أنا أكون أتكلم عن مدينة السلطان هيثم وأشتغل في حملة وأروج لحملة وأساعد الناس في رحلة. جميل. في هذه الحملة إن هم يفهموا إيش الفرصة اللي موجودة إنه أنا أكون من سكان مدينة السلطان هيثم؟
2: جميل
0: حقيقة.
2: جميل جميل جدا. أنا يعني أريد أسأل إنه كيف ستقيس هذه المبادرة نجاحا إن شاء الله، لكن واضح من حديثك ما شاء الله إنكم أنتم بديتوا فعليا
3: بدينا
2: تلمسوا
3: بدينا
2: هذا الشيء، فأنا بختم بهذه النقطة.
0: أستاذة مريم، واحدة أعتقد من تلمس النجاحات اللي إحنا فيها، مثل ما خبرتش إحنا ما يعني الأعداد الكبيرة اللي صارت موجودة معانا، أنت ذكرتي نقطة وايد ممتازة. فريقي اللي موجود وأشتغل معاه جزاهم الله خير، أشكرهم من هذا المنبر، جهود مبذولة موجودة، الحماس اللي أشوفه، الأسئلة اللي تجينا، البوث المزدحم تماما مزدحم، فتحول الاهتمام إلى تملك. وإحنا كان حقيقة خلال هذه الأربعة أيام كنا متوقعين إن فقط بنسجل الاهتمام، لكن تحول أعداد ممتازة من اهتمام إلى تملك.
4: ممتاز.
0: فالحمد لله رب العالمين، هذا معناته إنه نحن جالسين نعمل رحلة واضحة بالنسبة للمستفيدين. شيء آخر أريد أخبركم إياه، بما إنه هو آخر سؤال، إحنا حريصين تماما إنه ما بعد المؤتمر إنه بإذن الله الرحلة ما تكون منتهية هنا، إن جميع الأشخاص اللي سجلوا اهتمامهم إحنا راح نتابعهم كوزارة إسكان وتخطيط عمراني، وهذه توجيهات من معالي الدكتور الوزير إنه الرحلة تكون مفهومة والرحلة تكون واضحة والمستفيد يكون راضي أيضا.
4: جميل. كل التحية وكل التوفيق وكل التقدير لكم أيضا المهندسة أماني بنت علي البلوشي، مديرة قاعة الخدمات الموحدة في مسقط بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. من الأعماق شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا على هذه الفرصة، أنا سعيدة بالجلوس معكم أستاذ سيف وأستاذة مريم. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا لك. إذا نروح إلى فترة الاستراحة الدينية وبعدها عودة، كونوا معنا.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب، ما زلنا معكم من هنا من اليوم الثالث على التوالي من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في تغطية حصرية حية مباشرة لفعاليات ومناشط وبرامج معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، ولا زالت تغطيتنا أيضا مستمرة في أكتوبر العمران، وواحدة من الأماكن الجميلة حقيقة ويمكن يرتادها الكثير كذا ليأخذ استراحة ويتجول، هي فكرة البوليفارد الموجود في وسط هذا المعرض المعني بالبناء وكذلك البيت في بوليفارد، أو هكذا ممر خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة ضمن أكتوبر وفعاليات أكتوبر العمران. الشباب العماني حاضر بمشاريعهم اليوم، فإحنا نستضيف أحد هذه المشاريع اليوم معنا في صوت الشباب.
0: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا تحظى باهتمام جدا كبير من وزارة الإسكان والتخطيط العمران، وبالتالي لها حضور من خلال هذا المشهد الاستثنائي هنا في معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026. ضيفنا العزيز أحد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، له مشاركة فاعلة ومميزة وجميلة من خلال ركن الخاص في هذا المعرض، وهو طبعا أخونا عبد الله بن سباع بن عامر العامري صانع قطع خزفية. أهلا ومرحبا بك يا عبد الله، سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. بارك الله كل هذه الجهود وبارك الله كل هذه العطاءات، ونقول مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، شكرا لكم على اهتمامكم ودعمكم بالتاجر العماني أو الحرف العماني، ونحن سعداء نكون معكم في هذه الفعالية.
1: أهلا وسهلا بك، ونحن سعيدين أكيد بتواجدك اليوم معنا في صوت الشباب. نقترب من مشروعك خزفيات الحنين، نريد نقترب من فكرة هذا المشروع وأيضا القصة التي أدت إلى وجود اليوم هذا المشروع على أرض الواقع.
2: طبعا مشروع خزفيات الحنين ابتدأت الفكرة في عام 2024، كانت عبارة فقط عن هواية وشغف.
1: حلو.
2: ثم بعد ذلك تحولت إلى متجر إلكتروني في منصات التواصل الاجتماعي.
1: جميل.
2: بعد ذلك بعد صناعة القطع الخزفية ارتأيت أنني أتعاون مع رسامون عمانيون.
1: جميل.
2: من أجل تحويل هذه القطع الخزفية إلى لوحات فنية. جميل. حتى تخرج هذه الحرفة أو هذا الخزف من الحالة التقليدية إلى الحالة العالمية.
0: جميل. لماذا خزفيات الحنين تحديدا؟ هل هناك فلسفة معينة لاختياركم تحديدا لهذا العنوان خزفيات الحنين؟ لماذا الحنين؟
2: امتدادا إلى الحنين لحرفة الأجداد. صحيح. فأرتئينا أن نختار هذا الاسم خزفيات الحنين.
1: جميل جميل جدا. أيضا واحدة من الأشياء، يعني أنا دخلت على الموقع الإلكتروني الخاص بخزفيات الحنين، من الحنين ولد الطين، يعني مثل ما ذكرت أن ارتبط الطين وهذه الحرفة بأجدادنا بتاريخ عمان، لكننا اليوم يتطور إلى هذا الحد ويكون بهذا الجمال. يعني احنا يعني الأخ عبد الله أيضا يعني يشاركنا ببعض التفاصيل الجميلة، فخلينا نتكلم عن أهمية اليوم فعليا أن يكون للشباب العماني وأن يتوارث هذه الحرف، ولكن أن تكون مطورة تتناسب اليوم أيضا مع اهتماماتنا الحديثة.
2: صحيح فعلا، الحرفة العمانية طبعا قديمة جدا جدا.
1: صحيح.
2: ولكن جاء الوقت من أجل التجديد والتغيير في هذه الحرفة حتى تلامس جميع شرائح المجتمع وحتى تصل إلى العالمية.
1: نعم.
2: تحويل قطعة من السهل طبعا صناعة كوب أو صحن أو أي قطعة خزفية، لكن من الصعوبة الرسم عليها، لأن الرسم على الخزف يعتبر من أصعب أنواع الرسم، لأنه يتم استخدام ألوان مكونة أو مصنوعة من الأكاسيد. لهذا السبب ارتأيت أن أتعاون مع رسامين عمانيون من أجل تحويل هذا القطع إلى خامة أو تيمة فنية تلامس جميع التوجهات أو الأطياف.
0: نعم، اليوم احنا من خلال صوت الشباب نفخر ونفاخر ايضا بكل الشباب الحاضرين في مختلف المجالات وفي شتى القطاعات. اليوم نتكلم عن المجال الخزفي، لو نتحدث تحديدا عن مشروعك الخاص، مراحل هذا المشروع، تطوره الى ان وصل ما وصل اليه ولله الحمد اليوم من توفيق ومن نجاح.
2: نعم، مراحل تطور المشروع منذ عام 2024 كانت مجرد هواية أو كفكرة كشغف. بدأت أصنع القطع الخزفية بمختلف أنواعها، ودخلت في دورات تدريبية مع خزافين عمانيون من أجل صقل مهارتي. وبعد ما أتقنت هذه الحرفة قمت بتدشين متجر إلكتروني في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك موقع إلكتروني يوفر خدمة الشحن لمختلف دول العالم.
0: ممتاز، هل في مهارات معينة، في سمات معينة بالإمكان فعلا الواحد أنه يتبعها بحيث أنه يكون يصل إلى مستوى جدا رائع وراقي في الحرفية في هذا المجال؟
2: نعم، بالاستمرار والمثابرة والتجربة والمحاولة والصبر على الطين تبدأ الحرفة بالإتقان. هي فقط السر في الاستمرارية وفي الصبر، لأن هذه الحرفة تحتاج صبر طويل، لأن قطعة واحدة من الخزف بعد ما تصنع تترك في مكان بعيد عن أشعة الشمس وبعيد عن الهواء، وتترك تجف على مهل لمدة أسبوعين.
0: أيوة.
2: بعد ما تجف يتم الرسم عليها ومن ثم حرقها.
1: نعم، جميل جميل جدا. أيضا يعني خلينا نقترب من مشاركتك اليوم في هذا الحدث أكتوبر العمران، كيف تشوف اليوم المشاركة ضمن هذا المؤتمر؟
2: طبعا هذا تناغم جميل أنه تم إدخال المتاجر أو التاجر العماني في بوليفارد ممتد، فهذه إشارة أنه أكتوبر العمران لم ينسى الإنسان أو لم ينسى التاجر العماني. عندما صحيح. تم إدخال هذه المتاجر بهذه الطريقة الفنية والطريقة الجميلة والرائعة، وتشكل نقلة كبيرة لأي تاجر أو أي حرفي شارك في هذه الفعالية الكبيرة المختلفة التي يعني مزدحمة بالناس وبالمطورين العقاريين ورجال الأعمال.
0: نعم، ذكرت أن أكتوبر العمران لم ينسى التاجر العماني، وهنا سؤالي قد يكون استكمال لسؤال زميلتي مريم قبل قليل، أهمية فعلا أن يكون للتاجر العماني حضوره، مشاركته، تسويقه لنفسه من خلال وجوده في مثل هكذا محافل. اليوم نتكلم ما فقط عن محافل المحلي، كون أن المشاركة من أكثر من 50 دولة حول العالم، وبالتالي قد تفتح له آفاق أوسع وأرحب أيضا في مجالات التعاون والشراكة.
2: نعم صحيح، مشاركة كبرى مثل المشاركة في أكتوبر العمران يفتح آفاق كبيرة، لأننا نلتقي بمختلف أشخاص ورجال أعمال من مختلف دول العالم. نعم. ومطورين عقاريين، وهنا يأتي عرض شراكات أو تعاونات من أجل بعض المؤسسات جاءت لنا حتى نكون نحن من نصنع لهم هدايا الخاصة في محافلهم التي يقوم بها الموظفين.
0: ممتاز، أنت اليوم جايب في استوديو البرنامج في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض مجموعة نماذج من الخزفيات، المستمع الكريم الآن ما يشوفها طبعا، فجميل أنك أنت تصف لها إيش اللي جايب بالضبط.
2: طبعا هذه صحون تم الرسم عليها، وكل صحن قام بالرسم عليه رسام عماني تدرب أو تمرن، قمت بنفسي بإعطاء هذه التجربة أو الخبرة من أجل أن يتقن حرفة الرسم على القطع الخزفية. وكذلك تحفة فنية عبارة عن جرة من الورد مرسوم عليها لوحة فنية كأنها بستان من الورد.
1: نعم، جميلة جدا. بالعادة تختار أشكال الرسومات أو يعني تخلي الرسام يبدع. طبعا لو زاير سيف المكان في كثير من الـ الأشياء، أيوة، من القطع الجميلة، الأكواب وغيرها، ففي كثير أشياء ملفتة، لكن هل تختار الرسمات ولا
2: طبعا
1: حسب الطلب؟
2: يتم بالشراكة بيني وبين الرسامون. بعض الأحيان نقوم بالتركيز على الثيمة العمانية أو الخامة. نعم. العمانية.
1: نعم.
2: التي تلامس الجميع أو الأغلب أو حتى السائح. جميل. وبعض الوقت يتم رسم شخصيات كرتونية، لأن هناك يعني بعض الفئات تختار الرسم الكرتوني، وكذلك البعض يختار العبارات.
1: العبارات مثل
2: الصحون قمنا بحفر عبارة الحياة لمن يجروا،
0: هذا اللي الصحن اللي في إيد مريم الحياة لمن يقرأ، فأيضا هنا في الصحن اللي في إيدي رسم كرتوني جدا جميل ومعبر. كيف شايف إقبال الناس فعلا على اقتناء مثل هكذا صحون رسمت بأنامل وأيادي عمانية؟
2: طبعا إقبال جميل وإقبال رائع ومختلف وإشادات كبيرة، بالأخص أن السائح أو الزائر لمعرض أكتوبر العمران دائما ينجذب إلى أي قطعة مصنوعة باليد، وهذه حرفة تصنع من اليد من البداية إلى النهاية، من التشكيل، من البناء، من الحرق والرسم.
0: لما يرسم عليها إيش الآلية المتبعة علشان الرسم أساسا مع الأيام ومع الاستخدام ما يروح مباشرة؟
2: كذلك عندما يقوم الرسام بالرسم بألوان الخزف الخاصة، نقوم بإدخال القطعة في مادة تسمى الطلاء الزجاجي. بعدما يتم إدخال هذه القطعة في مادة الطلاء الزجاجي الشفاف، تدخل في فرن خزف خاص مصنوع خصيصا لهذا الشيء لمدة 24 ساعة بدرجة حرارة أكثر من 1000،
0: ما شاء الله،
2: ثم تخرج القطعة لامعة زجاجية مختلفة.
1: جميل جميل جدا. يعني تعرف اليوم احنا في اكتوبر العمران اغلب الزائرين لاكتوبر العمران عندهم هكذا اهتمامات بالعقار، وانه جاي يشوف وحدة سكنية او جانب سكني، فاكيد مروره على هذا النوع من المشاريع، وخاصة ان اكتوبر العمران ايضا يستقطب من دول كثيرة يعني وبشراكة دولية كثيرة ايضا، فمرور احد الزائرين على مثل هذا النوع من المشاريع، كيف تسهم وجود هذه المشاريع اليوم في الترويج أيضا عن سلطنة عمان، اقتناء شيء خاصة صنع يدويا يعني يحدث فارق أيضا بالنسبة للمستهلك؟
2: طبعا فعل كما قلتي أن نحن ركزنا أن نختار بعض القطع ونرسم فيها الخامة أو الثيمة العمانية. جميل. من التراث العماني، البحر، السفينة، القلاع، لأن السائح والزائر يريد يمتلك قطعة فنية جزء من سلطنة عمان.
1: صح،
0: اكسسوارات جميلة للبيت على فكرة.
1: صح،
0: يعني ممكن واحد يقتنيها ويشتريها، وعلى طول إذا هو جاي علشان يشتري واحدة سكنية ولا شقة ولا فيلا ولا بيت عمر، بإمكانه أيضا أنه يحط هذا الموضوع في الحسبان، يعني أنه يأخذ أيضا اكسسوارات جميلة يزين بها بيته. مجموعة كبيرة من القطاع عملتها بشكل شخصي.
2: نعم.
0: إيش أقرب قطعة مقربة إلى قلبك وليش؟
2: طبعا جميع القطع رائعة وجميلة ومختلفة ومتناغمة ومتنوعة، لكن أكثر القطع يعني الأقرب هي التي تحمل الثيمة العمانية أو فيها لمسة عمانية، لأن دائما الهوية أو النمط العماني يعني هو الأكثر قبولا، هو الأكثر انتشارا وشراء.
1: نعم جميل. يمكن نلاحظ في سوق المتاجر وكذلك مؤسسات الصغيرة والمتوسطة برزت الأعمال اليدوية والخزفية بشكل كبير، ويمكن في كثير من المتاجر أيضا معنية بهذا الجانب. كيف اليوم تشوف التنافس في هذا المجال وهذا القطاع تحديدا؟
2: طبعا قطاع الخزف والصناعات الحرفية في تنافس جميل وتنافس رائع، ودائما الحرفيين بينهم تعاون كبير.
1: جميل.
2: يعني
1: مهم،
2: وتبادل المعلومات، تبادل الأفكار من أجل الرقي وتطوير هذه الحرفة حتى تكون مختلفة ومتجددة ومتنوعة ورائعة.
1: جميل.
0: دائما احنا نردد ونقول ان نجاح اي مشروع تجاري مرتبط تماما في هذا الوقت وفي هذه الفترة الزمنية بنجاح التسويق التجاري لهذا المشروع. ماذا عن حضورك شخصيا في منصات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بمشروعك التجاري كأحد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يا عبد الله؟
2: نعم، في البداية تدشين مشروع عام 2024 ابتدأت بحالة تقليدية أو كما يتعرف عليه عند أي تاجر يبدأ بمشروع في وسائل التواصل الاجتماعي. قمت بتدشين حساب في الانستغرام وكذلك في الواتساب، وقبل شهرين قمت بتدشين موقع إلكتروني يحتوي جميع القطع الخزفية بتفاصيلها وتوثيق فيديو في مراحل صنعها.
1: جميل.
2: وقمنا وحتى جاءت لنا حالات طلب من خارج سلطنة عمان، من الخليج ومن مختلف دول العالم.
1: جميل جميل أن الشخص اللي يقتني القطعة يشوف رحلة، أن يعيش تجربة حتى اقتناء لهذه القطعة، فهذا يعني بالنسبة لي شيء جدا رائع، أني أنا أشوف القطعة اللي اشتريتها أو اقتنيتها إيش مرت من المراحل. هل لك كانت مشاركات خارج سلطنة عمان كمتجر وكحضور أيضا في مؤتمرات ومعارض خارجية؟
2: حاليا فقط مشاركاتنا الدولية في داخل سلطنة عمان. جميل. منذ عام 2024، لكن بإذن الله في المستقبل يكون لنا مشاركات مختلفة ومتنوعة
0: بإذن الله تعالى. في بالي سؤال معين كنت حاب أطرحه عليك سلفا. الحين لما نروح بعض المراكز التجارية وبعض الأسواق ونشوف مثل هذه الصحون أو هذه الأكواب، أريد أعرف كيف أقدر أني أميز وأفرق ما بين أنه هذا الصحن أو هذا الكوب تم عمله بطريقة يدوية مثل ما أسلفنا وذكرنا المراحل قبل قليل، وما بين أنه تم عمله بطريقة حديثة جديدة بما يعرف بطابعة الكمبيوتر وغيرها من الأشياء
2: طبعا
0: أو التقنيات.
2: المصانع الكبرى في خارج سلطنة عمان فقط تنتج كميات هائلة من الخزف، القطع الخزفية، ولكن تلجأ إلى الطباعة بسبب الكميات الكبرى التي تستخدمها. ولكن في سلطنة عمان الاعتماد الكلي أو التام على الرسم، فدائما تفاصيل الرسمة مميزة. متى ما تم التدقيق في الرسمة ودقتها، بعض الطباعة دائما تأتي احترافية بطريقة 100%. لهذا السبب أنك بالإمكان التفريق بين الرسم والطباعة.
1: نعم جميل جميل جدا. إيش نوع الدعم اليوم اللي تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفعلا تعزيز حضورها في مثل هذا النوع من المحافل والأحداث في سلطنة عمان؟
2: طبعا المؤسسات الصغيرة المتوسطة تحتاج الإيمان بها ودعمها وتسويقها وإشراكها في مثل هذه الفعاليات. جميل. أو المحافل أو الاحتفالات مختلف أنواعها.
0: نعم، إيش أبرز الرسائل والنصائح اللي اليوم حاب تقدمها للشباب عبر منبر يعنى تحديدا بالشباب وصوتهم؟
2: الصبر على الحرفة والاهتمام بها وصقل هواياتهم والاهتمام بهواياتهم وتحويلها إلى حرفة تدر لهم المال.
1: نعم جميل، احنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق وسعيدين حقيقة بمشاركتك معنا اليوم في صوت الشباب لإبراز ايضا مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن اكتوبر العمران. كل الشكر لك الاستاذ عبد الله بن سباع بن عامر العامري، صانع قطع خزفية صاحب متجر خزفيات الحنين، كل الشكر لك على وجودك معنا في صوت الشباب.
2: شكرا لكم على اهتمامكم وتعاونكم ودعمكم الكبير للحرف العماني مختلف أنواعها.
1: شكرا لك. إذن فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وفي الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة التي رافقناكم إياها خلال هذا اليوم، وأيضا آخر يوم لتواجدنا في معرض البيت والبناء أكتوبر العمران. رافقناكم من يوم انطلاق هذا المعرض 5 أكتوبر حتى اليوم، وهو مستمر حتى يوم غد بإذن الله تعالى.
1: إذن هذا الحدث الكبير هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض انطلق في 5 أكتوبر الجاري، ويوم الختام هو يوم غد إن شاء الله تعالى 8 أكتوبر. نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويأتي تزامنا مع استضافة سلطنة عمان للفعاليات العالمية لليوم العالمي للمؤل عام 2026.
0: وبهذا نكون وصلنا لختام الحلقة، ختام أيضا تغطيتنا. كل الشكر أكيد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركائها في إحياء هذا الحدث حقيقة المهم للمنطقة في القطاع العقاري، فرصة أكيد كبيرة للشباب وأيضا لكل فئات المجتمع ليقتربوا من هذا التوجه العمراني العماني القادم نحو الكثير من التحولات والمتغيرات، نحو المدن الذكية والمدن المستقبلية. وحقيقة يعني من يأتي إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويحضر هذا الحدث سيشهد تفاصيل كثيرة حقيقة، ومشاريع مستقبلية كبيرة أيضا مهمة لسلطنة عمان والجانب الإسكاني.
1: الدعوة ما تزال مفتوحة أكيد، والفرصة ما تزال متاحة لكل من يرغب بزيارة مؤتمر ومعرض أكتوبر العمران لعام 2026 في النسخة 6. ومن خلال حلقاتنا 3 من هذا المكان ومن هذا الموقع تحديدا تحدثنا عن ملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان، وبذلك نكون قد وصلنا بالمستمعين الكرام يا مريم إلى ختام هذه الحلقات من هنا، والملتقى أكيد يتجدد يوم الأحد القادم من استوديوهات الوزارة هناك. شكرا لكم على اللطيف المتابعة.
0: أكيد، وهذه تحية لكم من فريق العمل، رافقناكم إعدادا وتقديما سيف الفوري، مريم البداعي، تحيات الزملاء في النقل الخارجي والبث الفضائي والوصلات، وتحيات مهلب العمري في المحتوى الإلكتروني، وهذه تحيات مخرج هاني السعدي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجلها من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هنا
8: بين الظافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الظافرتين
9: خليجي 27، خليجي الديار العربية، جدة عروس البحر الأحمر، مدينة يلامس فيها البحر ميناء الذكريات، وتحفظ الأزقة والشوارع القديمة حكايات القادمين وروايات العابرين. هنا جدة القديمة، بيوت تفوح منها رائحة التاريخ، وسوق عتيق يجاور عمرانا حديثا يناطح السحاب. هنا يمد البحر الأحمر ذراعيه ليحتضن العرب والخليج. هنا يلتقي البحر بالتاريخ وموج الغرب بحكايات الشرق. هنا جدة، هنا خليجي 27.

0: هنا جدة، هنا خليجي 27. 8 منتخبات ومدينة واحدة و15 لقاء وحكاية جديدة عنوانها تاج الخليج، حكاية بدأت من جدة وانتهت فيها. في 23 من سبتمبر انطلق السباق، المنتخبات الثمانية حضرت إلى جدة، رفعت الرايات وتعانقت الأحلام وامتلأت المدرجات وتعالت الأصوات ونسجت الصداقات، وفي الملعب تنافس الأشقاء. المجموعة الأولى كان عنوانها الإثارة، السعودية والعراق وعمان والكويت، أربعة منتخبات تتنافس على مقعدين في نصف النهائي. التقت عمان بالعراق في مستهل المشوار، فتقدم العراق ورد الأحمر بالتعادل. وفي لقاء الافتتاح التقت السعودية بالكويت، الأخضر بدأ مشواره بانتصار صعب بهدف دون رد. ثم اشتعلت المنافسة، السعودية تفوز على عمان بثلاثية نظيفة، والعراق يتجاوز الكويت بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة. وفي الجولة الأخيرة السعودية تحسم الصدارة بثنائية في شباك العراق، وعمان تتغلب على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف. لكن العراق وعمان تساويا في كل شيء، النقاط، الأهداف، المواجهات المباشرة وحتى البطاقات الملونة. ولأول مرة في تاريخ البطولة كانت القرعة هي الحكم. لحظات ثقيلة ثم جاءت القرعة، عمان إلى نصف النهائي. وهكذا قالت المجموعة كلمتها، السعودية أولا وعمان ثانيا. أما المجموعة الثانية فكانت لها حكاية أخرى، الإمارات تبدأ بقوة أمام اليمن، وقطر تتغلب على البحرين حامل اللقب، ثم تتواصل الإثارة حتى حسمت الإمارات الصدارة وجاءت قطر ثانية، فاكتمل عقد المربع الذهبي. هنا بدأت البطولة تأخذ شكلها الآخر، لم يعد هناك مجال للحسابات ولا مساحة للتعويض. السعودية أمام قطر، مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح، صمود قطري وإصرار سعودي وتوتر يتصاعد مع كل ركلة. ثم ابتسمت الركلات للأخضر السعودي الذي بلغ النهائي.
1: هنا في الكرة القادمة الركلة الأولى والضربة الأولى للمنتخب القطري، ضاعت يا المعز، ضاعت من المعز. الحمدان حط الحمدان، جاسم جابر، ركلة قطر الثالثة، جاسم جابر صدها لعويز. الركلة الرابعة تعاد بوعلام، مرة أخرى ضيعها، مش ممكن، مش ممكن، ما غير فكرته. لعويس يتصدى الكرة في المنتصف. الركلة السعودية مختار، يختار للأخضر طريقه.
0: وفي المواجهة الأخرى الإمارات أمام عمان، خطوة واحدة تفصل الأحمر عن النهائي الذي اعتاد بلوغه. الترشيحات تميل إلى الإمارات، والأحمر العماني يخوض البطولة في مرحلة إحلال وتجديد، لكنه كافح وصمد وحاول واجتهد. هدف إماراتي واحد كان كافيا لإنهاء رحلة الأحمر في البطولة.
2: الكرة العرضية يا رب، أبيض يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة، جاب البشارة، جاب البشارة في الدقائق الأولى. نقص الشريط
0: الإمارات إلى النهائي وعمان تودع. نعم، لم يصل الأحمر إلى النهائي، لكن رجاله سقوا العشب الأخضر من عرق جبينهم وغادروا جدة برأس مرفوعة. ثم جاءت ليلة الختام، ليلة 6 أكتوبر.
3: سلام سلام يا اللي جونا، سلام سلام يا اللي جونا، يا حبابي شرفتمونا، يا حبابي شرفتمونا.
0: حفل حفل بهيج وحضور حاشد. توشحت جدة باللون الأخضر واكتسى أفقها بالأبيض. دقت ساعة النهائي، السعودية والإمارات والكأس بينهما. الأرض نطقت وانحازت لأصحابها سريعاً. عند الدقيقة 11 تغير مسار تسديدة همام الهمامي بعد اصطدامها بالدفاع الإماراتي لتعانق الشباك.
4: بعد 11 دقيقة صالح أرضية، دفاع تدخل وهمامي تسديده. ما نرمي إلا نصيب.
0: لم تمر سوى دقيقتين حتى جاء الهدف الثاني عبر فراس البريكان. فرحة سعودية ثانية.
4: همام يبحث عن التمرير، همام يعود بالكرة إلى الوراء، واحدة

0: السعودي. الله يا ناصر، الله يا فراس. 3-0 في 13 دقيقة، من كان يتخيل هذا السيناريو؟
1: بداية خاطفة وعاصفة خضراء وضعت الكأس على مرمى حجر من خزائن جدة. حاولت الإمارات العودة، ضغطت وبحثت واجتهدت وساندها جمهورها الكبير، لكن السعودية أظهرت صلابة دفاعية وتألق محمد العويس في الذود عن مرماه، وبقيت النتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية. السعودية بطلا لخليج 27.

الكأس تعود إلى أصحاب الأرض، واللقب الرابع في تاريخ الأخضر والأول منذ عام 2004. جدة تفرح والإنماء يضيء سماءها ببريق الكأس. وفي الجوائز الفردية كان همام الهمامي نجم البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب. أما فراس البريكان فأنهى البطولة هدافا. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى محمد العويس. هكذا أسدل خليجي 27 ستاره في جدة،

0: هكذا أسدلت البطولة في نسختها 27 ستارها في جدة بلقب سعودي ووصافة إماراتية ومشوار عماني ترك أثره في البطولة. من جدة حيث يلتقي البحر بالتاريخ والخليج بالديار العربية، نطلق صافرة النهاية لخليج 27. لكن حين تصمت الصافرة لا تنتهي الحكاية، فهنا تصل رحلة بين صافرتين إلى محطتها الأخيرة، رحلة بدأت من البحرين في عام 1970 وانتهت في جدة 2026 عبر 27 نسخة من كأس الخليج. مدن تعاقبت وملاعب امتلأت وأجيال صنعت الذكريات، وبقيت الحكاية واحدة، الخليج يجتمع. اليوم نطوي صفحات الرحلة على موعد جديد في البصرة مع خليج 28. هناك تبدأ صافرة جديدة وحكاية أخرى، فبين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل هدف.
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في برنامج استوديو 5. توقف البرنامج فترة بسبب أكيد برنامج كاس الخليج، إن شاء الله استمتعتوا معاهم، وكل الشكر والتقدير لهذا الطاقم الجميل اللي رافقكم طوال فترة البطولة من مدينة جدة السعودية، وألف مبروك للمنتخب السعودي حصوله على كأس البطولة. أهلا وسهلا فيكم إذن في حلقة متجددة من برنامج استوديو 5، إن شاء الله تقضوا بصحبتنا وقت جميل وممتع. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم، أتمنى أنكم تتابعونا وتفضلوا ويانا في حلقة الأربعاء 25 ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق لسابع من أكتوبر تشرين الأول 2026، في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والإخراج برؤيا لعمار بن خالد البلوشي.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، إن شاء الله عصرية جميلة تقضوها برفقة نفسكم أو برفقة من تحبون. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لكل من تواصل ويانا وكان يسأل عن البرنامج، والحمد لله رجعنا لكم من غير شر، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بنتكلم مستمعينا، اليوم عنونت الحلقة حين يتعب القلب من المشاعر. القلب العضو اللي يعمل بلا توقف في كل لحظة من حياتنا، نسمع دقاته نشعر فيها، لكن يعني غالبا احنا ما نفكر ايش اللي قاعد يصير داخل القلب الا لما يلفت انتباهنا بخفقان او ألم او تعب. القلب لا يتأثر فقط بما نأكله او بمقدار ما نتحرك، لكن هناك جانب آخر يعني قد لا ننتبه له، هو مشاعرنا، ضغوطاتنا، علاقاتنا وحتى وحدتنا. هل يمكن أن يؤثر القلق والحزن في القلب؟ لماذا نشعر بتسارع ضرباته عندما نخاف؟ هل يمكن لصدمة عاطفية شديدة أن تؤثر فعلا في عضلة القلب؟ كيف نعرف أن بعض الأعراض العابرة تستحق التوقف عندها؟ في حلقة اليوم نقترب من القلب من زاوية مختلفة، ليس فقط كعضو ينبض إنما كجزء يتأثر بما نعيشه كل يوم. أكيد نرحب إحنا بمشاركاتكم وأسئلتكم عبر التعليقات طوال الحلقة، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة في برنامجنا تكنولوجيا، فنون، صحة وأخبار من العالم، بالإضافة إلى الأخبار الفنية في نهاية البرنامج. في حلقة اليوم إن شاء الله بنستضيف الدكتور عادل بن علي الجابري، هو استشاري أمراض قلب وشرايين وقسطرات والقسطرة التداخلية، رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وسلامة قلوبكم جميعا مستمعينا. بعد هذا الفاصل نرجع لكم بقراءة لأهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم.

رحب بالجميع مستمعينا. ما أدري شو سالفة الجو، ما راضي يتعدل صح؟ لأن الحين حر والله، ظهر أنه حر لا يطاق. وبعدين اللي يعني لما نطلع نشوف يعني الرطوبة جدا عالية، ما أدري المشكلة في سيارتي ولا ما أعرف، يعني لا أشوف باقي السيارات ما عليهم على الزجاجة رطوبة، إلا على سيارتي ما أشوف شيء. أشغل هذاك اللي أبو فراشة يزعج، لكن يعني ما اللي ذيك الدرجة. يعني أنا أستخدم الوايبر النشافة عن الرطوبة. إيش سوي عمار؟ ما تروح ترى. بعدين يعني بسوي روحي ذكية شوية، بطل الدريشة عشان إنه أخلي تيار يدخل، تصير رطوبة برا وداخل، يعني مأساة. ما أدري المشكلة في سيارتي، ما أدري أنا بصراحة. المهم حياكم الله، نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 7 أكتوبر عام 1919. تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية، والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم. 1951 إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي، وإعلان تأسيس المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك محمد إدريس السنوسي. 1971 انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة. 1981 مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس خلفا للرئيس محمد أنور السادات، وذلك بعد يوم من اغتياله. 1990 الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم يتولى الحكم في إمارة دبي خلفا لوالده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. في مثل هذا اليوم من عام 2001 الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان، وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر. 2003 الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينجر يفوز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا. 2021 حصول الكاتب عبد الرزاق قرنح على جائزة نوبل في الأدب. 2022 فوز أليس بيالياتسكي وجمعية موموريال ومركز الحريات المدنية بجائزة نوبل لعام 2022، نوبل للسلام. 2023 الفصائل المسلحة الفلسطينية تشن عملية عسكرية واسعة باسم عملية طوفان الأقصى على المستوطنات والنقاط الإسرائيلية في محيط قطاع غزة. اليوم يوافق الأعياد والمناسبات يوم الملحنين في البرازيل.

0: جميل لسماوة بنت الفنان خالد الشيخ، صوت بحريني والعمل عماني من ملحن وشاعر. الملحن الرائع ما شاء الله، واجد عجبتني ألحانه وقعدت أبحث من ملحنها لما وصلت له، هو الفنان عبد الكريم بن الفنان الكبير مسلم علي عبد الكريم من محافظة ظفار، والشعر أيضا عماني أخونا ياسر البرعمي. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ونرحب بجميع أصدقاء البرنامج. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، طمنوني عليكم عن أخباركم وعلومكم، وشكرا من القلب لكل من تواصل معنا في مصابنا الجلل بفقيد زميلنا الأستاذ القدير العزيز الأخ الصديق أحمد بن درويش الحمداني، ومشاعركم وصلتنا، وشكرا لتعازيكم اللي بالفعل وصلت إلى قلوبنا. شكرا جزيلا لكم، وأنا أتمنى كل من يخطر على باله هذا القامة الإعلامية اللي كلنا استظلنا بظلها أنه يدعي له بدعاء من القلب الرحمة والمغفرة، وإذا كان هناك استطاعة إهداء يعني كلمات من القرآن أنه يصل ثوابها له. والله كريم ولطيف وواسع الرحمة، وإن شاء الله يتقبل كل صدقاتكم له وأدعيتكم بقبول حسن. وما نقول إلا ما يرضي الله ورسوله، إن لله وإنا إليه راجعون. نرحب فيكم مستمعينا، وخلونا نتطرق إلى بعض الأخبار في الصحة النفسية. من العادات اللي تخلينا أكثر سعادة، هذه دراسة عملوها جامعة هارفارد، نتائج دراسة هارفارد الشهيرة اللي تابعت المشاركين لعقود، تشير نتائجها إلى أن جودة العلاقات الإنسانية من أهم العوامل المرتبطة بالسعادة والصحة على المدى الطويل. ومن أبرز العادات التي تدعم الرفاه النفسي يقول أنه لازم تحافظوا على علاقاتكم، وجود أشخاص تثقوا فيهم وتقدروا أنكم تلجؤوا لهم وقت الأزمات يرتبط بصحة نفسية وجسدية أفضل. وليس المهم عدد الأصدقاء بقدر ما مهم هو جودة هذه العلاقات، أنه تبتوا يومكم بهدوء، تخصيص وقت في الصباح بعيد عن الضغوط والهاتف، التفكير في شيء إيجابي أو الشعور بالامتنان، هذا يساعد على تحسين المزاج خلال اليوم. أيضا تخصصوا وقت لشيء تحبوه، يعني أي هواية أنتوا تحبوها، قراءة، مشي، طبخ، رسم، أو أي هواية تمنحكم المتعة، يمكن أن هي تساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالرضا. أيضا من العادات اليومية، هذه من عندي وأنا عن تجربة أني أنا أخبركم إياها، هو إحصاء النعم. ويعني نعم الله علينا، حتى إن قد حاولنا نحصيها ما راح نقدر نحصيها، وهذا يعني في آية صريحة في القرآن تقول ذلك. لكن لما الإنسان يصحى الصبح هو بصحة وعافية، يقدر ينزل من سريره ويقوم ويمشي ويقضي حاجته، وياخذ كذا دش حلو بماي يجيله بكل سهولة، هذه كلها نعم يفترض أنها تكون محسوسة. نشوف أولادنا هم بصحة وعافية حوالينا، نقول الحمد لله حمدا كثيرا مباركا. نشوف حياتنا حتى لو كان فيها القليل، حتى هذا القليل قد يكون معدوم في حياة الآخرين. فكل ما شكرنا الله على صغائر النعم، الله سبحانه وتعالى أعطانا النعم الكبيرة، النعم اللي يمكن ما تخطر على بالنا أن تكون عندنا في يوم من الأيام. فدائما بالشكر تدوم النعم، ونشكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. الواحد لما يصحى عنده كوب شاي يشربه، عنده قطعة خبز على الأقل يأكلها، فما بالكم من بيوتنا اللي فيها كل ما لذ وطاب. هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ما يعني نتأزم عشان نروح العمل أنه ننتظر حد يوصلنا أو سيارة، لا، عندنا سيارات مصفوفة أمام البيت نقدر نروح فيها أي مكان. هذه أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. جلسين في مكان بارد ما نشتكي من حرارة الصيف، عملنا عمل ميسر وسهل أيضا. الناس المحيطين فينا ناس رائعين، الله ما يخلي في خاطرنا شيء إلا يجبره. فكلها هذه نعم يفترض أن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فكل ما احنا عددنا النعم، وحتى لو شيء بسيط انتم تشوفوه كبير، ليش؟ لأن الله يسر لنا اياه وسخره من غير حول منا ولا قوة. فتحسوا انه انتم عندكم مكانة حلوة عند الله سبحانه وتعالى، فكذا بيزيد ارتباطنا بالله أنه قادر على أن يغير أقدارنا من أحسن، لأنه ما في شيء سيء، إلى أحسن وأحسن. فالله على كل شيء قدير، ودائما نشكر الله على كل شيء، على الشيء، على الشر، لأنه أكيد وراء خير مخفي، والخير اللي يأتينا من الله سبحانه وتعالى، والخير أيضا بعد الخير نترقب أنه أكيد يمكن بيجينا شر، والشر في دراء، في وعي، والشر في حكمة، والشر في درس، والشر في اختبار، والشر يخلينا نصبح أقوياء. لأن هذه محنة، بعد المحنة بتجينا المنح الكبيرة من الله سبحانه وتعالى. يعني ما في حال مستمر في الدنيا، مستحيل لحد يفكر أنه في حال مستمر. إذا كنت اليوم بصحة جيدة وانت محافظ على صحتك، سبحان الله، الله يبتليك بمرض، بعد المرض بيجيك شفاء عشان تقدر نعمة الصحة. بعد الفشل بعد النجاح بيجيك فشل، وبعد الفشل بيجيك نجاح، وهكذا، فقط عشان أن الله سبحانه وتعالى يخلينا نقدر قيمة الأشياء اللي عندنا، وأن احنا دائما نسعى في الخير وفي إسعاد نفسنا أولا وإسعاد من حولنا ثانيا. لأن الإنسان اللي حاس نفسه مش سعيد وتعيس من داخله وأنه هو ما له لزمة في الحياة، فصدقوني هذه كلها طاقات سلبية يجيبها لنفسه وتأثر على المحيطين اللي حواليه. دائما تشوفوا في نفور أن الناس ما تبي تقترب منه. فخلوا نفسكم دائما شرحة مرحة حلوة محبة للحياة إيجابية، رغم الابتلاءات اللي تمر علينا، نحاول قدر المستطاع أن احنا نداوي نفسنا بنفسنا، بالذكر، بالصدقات، بالاسترخاء، بالراحة، بالمشي، بالتأمل في الطبيعة، التأمل في خلق الله وقدرة الله أيضا. وإن شاء الله نكون دائما احنا أقوياء، وعندنا رسالة نقدمها للناس، أنه دائما نشوفوا الحياة بمنظور أكثر تفاؤل ومنظور كذا. تعرفوا لما ترسموا لنفسكم منظر جميل، تعرفوا لما نشوف الرسوم المتحركة تلي تبيز السنافر، نشوف كيف الغابة جميلة، الألوان، اللون الخضراء وتدرجها، الأنهار والفراشات وقوس المطار وألوان الزهور. تخيلوا نفسكم أنتوا في هذا المكان، ويجي طير جميل يجلس على إيدكم، وحمام يحوم حواليكم. دائما خلوا نفسكم في هذا الإطار وتفائلوا دائما، وخليكم شطار في قراءة كذا الرسائل القدرية اللي تجيكم. وإن شاء الله دائما احنا نعيش في خير ومحبة وسلام على أرض السلام، بلادنا الغالية، الله يحفظها من كل شر ومكروه يا رب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

على كثر ما نفتح الانستغرام نشوف حفلة للفنان الفلاني والفنانة العلتاني، فلما نرجع للشركة خلوا بالكم ترى يقولوا لا ما معنى هذه الحفلة وانه إشاعة، فهذا نوع من أنواع الاحتيال المالي، فتحروا المصداقية قبل أنكم تحجزوا تذاكركم لأي حفلة كانت. نرحب بالجميع، خلوني أقرأ شوية رسائل أيضا وصلتني في البرنامج. لقائي إن شاء الله مع الدكتور بيكون الساعة 6:10 عشان يكون عندنا وقت ان احنا نتكلم معاه ونأخذ راحتنا، لان خلاص يعني المغرب يأذن بدري. مساء الخير ام سعيد الغالي، السلام عليك ام سهيل، اهلا وسهلا فيك ام سهيل، ان شاء الله تكونين بخير انت وجميع من يعز عليكي. ايضا عندنا رسالة من ناصر محمد زيادي من وادي عندام بسمد الشان المضيبي، تبقى عبارات مساء الخير وسيلة بسيطة لنشر المحبة والتفاؤل بين الناس، فكلمة جميلة في بداية اليوم قد تصنع فرقا كبيرا في مزاج من نحب. اجعلوا مساءكم مليء بالمحبة والطاقة الإيجابية، وشاركوا من حولكم بكلمات تمنحهم السعادة والبداية المشرقة. مع الأجواء الجميلة الطبيعية وبداية مساء اليوم نقول نرجو من الجميع الانتباه في الطريق. شكرا جزيلا لك سليمان المعرفي سليمان العاصمي، يقول من أجمل علامات النضج أن تمر عليك فرصة للرد وتجد أنك لا تحتاج إليها، ليس لأنك لم تجد كلاما مناسبا، بل لأنك فهمت أخيرا أن بعض الانتصارات لا تستحق أن تدفع ثمنها من هدوءك. كلما زادت معرفتك في مجال معين أدركت كم كنت تجهل، وهذا ما يجعل الأشخاص الأكثر علما أقل ثقة زائفة. أيضا عندنا رسالة من، طبعا أنا ما أعطيتكم الأرقام 2-4-6-9-8-1-5-1، أيضا رسائلكم على 7-2-4-4-2009. أخوي طبيعي شكرا لتواصلك، يسلم كالعادة على يعقوب سيابي وأبو مرام المنصوري وكل من يعرفه، ويعني يدعي الناس ألا الله يرزقكم الصحة والعافية والسعادة وراحة البال. هذه راحة البال الله ما خلقها في الدنيا، ما موجودة راحة البال في الآخرة، ما في حد باله مرتاح أبدا. أخوي أيضا أبو منصور البلوشي، تحية مسائية لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، نورتي مسعيد البرنامج الجميل، الله على مصيرة وعلى جوال مصيرة، وشكرا على هذه المناظر الطبيعية الخلابة اللي تبعت لنا إياها بين فترة وأخرى من مصيرة الجميلة. شكرا لك أخي الكريم ومسائك سعيد. أيضا إيش يقول الخبر، ما زلنا في الصحة النفسية، عن الرعب الليلي عند الأطفال عندما يبدو الطفل مستيقظا لكنه ليس كذلك بعد الفاصل.

مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، ومساءاتكم طيبة وصحبتكم إن شاء الله كذلك تكون جميلة ويانا في البرنامج من خلال مشاركاتكم في البرنامج. اليوم موضوعنا عن القلب. خلوني أذكركم من جديد بموضوع الحلقة. القلب ما يتأثر فقط بما ناكله، لكن يتأثر بالقلق والحزن اللي يعتمره. أحيانا في الخوف نحس أن قلبنا يدق بسرعة، بالفزعة كذلك، وأحيانا كذا نحس بخفقان غريب، فنقول دايما نمسك قلبنا نقول اللهم اجعله خير. فبالنسبة لكم أنتوا لا سمح الله، هل سبقوا شعرتوا بخفقان أو تسارع في ضربات القلب بسبب قلق أو خوف؟ إيش كان شعوركم؟ هل لما تمروا بضغط نفسي شديد يعني إيش هو أكثر عرض جسدي ممكن تلاحظوه؟ هل تعتقدوا أن الحزن أو الصدمة العاطفية بالفعل ممكن أن هي تأثر في القلب؟ هل مريتوا بتجربة حابين أنكم تحكوها لنا؟ هل تعتقدوا أن الوحدة والعزلة أيضا ممكن تأثر في القلب، ولا تأثيرهم يقتصر على الحالة النفسية؟ 24689851، أما الرسائل 72442009 للي حاب يتواصل ويانا أهلا وسهلا بالجميع. اليوم أيضا نتكلم عن الرعب الليلي عند الأطفال. أحيانا يستيقظ الطفل فجأة في منتصف الليل وهو يصرخ ويبكي ويتحرك بعنف، يعني يبدو للأهل أنه هو يعيش كأنه يعيش حالة من الخوف الشديد، لكن في كثير من الحالات لا يكون ما يحدث كابوس بل فزع ليلي يحدث أثناء النوم العميق. توضح المراجع الطبية أن الفزع الليلي يختلف عن الكابوس، فالطفل غالبا لا يكون واعيا تماما أثناء النوبة، وقد لا يتذكرها في الصباح، وتظهر هذه النوبات غالبا لدى الأطفال بين 3 و7 سنوات، وقد تشمل الصراخ، التعرق وتسارع التنفس أو النهوض من السرير. من أبرز العوامل التي قد تزيد حدوثها قلة النوم الإرهاق، اضطراب مواعيد النوم، أحيانا الحمى والتوتر، إضافة إلى بعض اضطرابات التنفس أثناء النوم، وكذلك العامل الوراثي. والأهم أثناء النوبة هو عدم محاولة إيقاظ الطفل بقوة، بل الحفاظ على هدوءه وإبعاده عن أي مصدر خطر، لأن الطفل يكون في حالة وعي غير مكتملة. في معظم الحالات تختفي هذه الظاهرة بعد تقدم الطفل في العمر، ويساعد انتظام مواعيد النوم والحصول على ساعات كافية على تقليل تكرارها. لكن إذا أصبحت النوبات متكررة جدا أو تسببت في إصابات أو صاحبها شخير شديد أو توقف في التنفس أو نعاس مفرط خلال النهار، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال أو اختصاصي النوم. أيضا من الأخبار اللي مجهزينها لكم بما نحن نتكلم عن النوم، في خبر يقول، تشير دراسة حديثة نشرتها مجلة European Health Journal إلى أن التعرض للضوء أثناء النوم حتى عندما يكون خافتا مثل ضوء الهاتف على أقل سطوع أو الضوء المتسلل من أسفل الباب قد يرتبط بتغيرات في بنية القلب ووظيفته. هذه الدراسة مستمعينا شملت أكثر من 11,000 شخص جرى تتبع تعرضهم للضوء أثناء الليل لمدة أسبوع، ثم فحص قلوبهم بعد نحو 3 سنوات، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الضوء الليلي ظهرت لديهم زيادة في سماكة جدار إحدى حجرات القلب، إلى جانب مؤشرات على تراجع مرونة القلب. ويرى الباحثون أن هذه التغيرات قد تكون مرتبطة بأثار التعرض للضوء أثناء الليل على الجسم، لكن الدراسة تثبت وجود ارتباط ولا تثبت أن الضوء وحده يسبب أمراض القلب أو فشل القلب. ولتقليل التعرض للضوء ينصح الخبراء بجعل غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان، واستخدام ستائر حاجبة للضوء، وتجنب الشاشات قبل النوم، وتغطية أضواء الأجهزة الصغيرة
الخلاصة، قد لا يكون الظلام أثناء النوم مجرد وسيلة نوم أعمق، بل تشير هذه النتائج إلى أنه قد يكون أيضا جزءا من العناية بصحة القلب. لكن من يقدر ينام في غرفة ظلام ما يشوف فيها شيء؟ عاد تشتغل لنا الوساويس، خاصة إذا نشغل المكيف ونشوف فرقعة الأثاث هذه اللي هي طخة، لا لا لو بعد ما أشوف شيء وأصوات. ف يعني أنا عن نفسي مستحيل أنام في غرفة مظلمة 100%. أخو حتى الواحد لما يبي يقوم يروح دورة المياه وانتو بكرامة يبي يشرب ما إيش عمل نتحسس مثلا يعني عشان إنه إحنا نقوم يعني. لكن في بعض الأشخاص بالفعل يعني إذا ما لقوا غرفة نوم كذا مظلمة تلاقوا يناموا ويغطوا وجههم بالكامل عشان يحصلوا على هذه الظلمة الكاملة. يقولوا إنه هي يعني الظلام يحفز إنتاج الميلاتونين عشان الجسم ينام. الله أعلم، لكن أنا عن نفسي مستحيل نوي، لأنه بالفعل يعني يجينا عاد فلان اللي ما نبقى نطري ويقول هناك في حد واقف ينطركم يطلعوا لكم جن الحين من الظلمة. لا، وأقل شيء نشوفه حتى لو شيء ما نعرفه نتخي على طول المخ يفسر تفسيرات ثانية. لكن في النهاية مثل ما يقولوا المصريين كل واحد ينام على الجنب اللي يريح. ونرجع لكم بعد رفع الأذان إن شاء الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

أشياء كثيرة الإنسان يمر فيها، هل هذه يعني يقدر الجسم أنه هو يمتصها أم هي تذهب مباشرة إلى القلب؟ عمار دكتور جاهز، حصلته؟ رد عليك؟ إحنا نبي ناخذ الدكتور على طول، بس يمكن يصلي لأنه اتصلنا فيه ما رد. فاليوم احنا نتكلم عن صحة وسلامة القلب من كل أوجاع ممكن تمر علينا في حياتنا. مثل ما ذكرت في قبل شوي انه الحياة فيها الكثير من المطبات، لكن إذا وقفنا عند كل مطب أو كل تعثر وقت طويل فبمر علينا الكثير واحنا ما أنجزنا شيء في حياتنا. الواحد ينهض بسرعة، ينفض عنا الغبار، يلملم جروحه ويعالجها ويمضي قدما في الحياة، لأن الحياة بالفعل هي ما تنتظر حد. الحياة قصيرة، جميل إن احنا نعيشها بما يسعدنا وبما يفرح قلوبنا. اللهم لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اوكي، ما زال الحديث جاريا مع الدكتور. أنا ما أقدر أبدي معاك موضوع ثاني إلا لما يجيني تأكيد من عمار.

ماذا هناك؟ أشوف الحديث طال وياه. عمار تسمعني؟ إيش فيه؟ ما يرد علي عمار. يلا فاصل.

هل القلب مستمعينا يتأثر وحده بما نأكل بمقدار وبمقدار ما نتحرك، أم أن ما نعيش يوميا من قلق وحزن ووحدة وضغوط نفسية يمكن أن يترك أثر حقيقي عليه؟ أحيانا نشعر بخفقان القلب عندما نقلق أو بتعب وضيق في الصدر خلال فترة من التوتر، وقد نمر بصدمة عاطفية تجعلنا نشعر وكأن القلب نفسه يتألم. لكن أين تنتهي الاستجابة الطبيعية للمشاعر؟ وأين تبدأ العلامات التي تستدعي الانتباه؟ وهل يمكن أن تؤثر الوحدة؟

0: والحزن في صحة القلب على المدى البعيد؟ وهل نستطيع فعلا أن نتحدث عن عمر القلب بعيدا عن عمر الإنسان؟ في حلقتنا اليوم نقترب من هذه العلاقة المعقدة بين القلب والمشاعر ونمط حياتنا، ونسأل شو يصير للقلب عندما نقلق؟ ماذا يفعل به الحزن؟ متى يكون الخفقان مجرد استجابة للتوتر؟ ومتى يحتاج إلى فحص؟ باسمكم أرحب بالدكتور عادل بن علي الجابري، استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية، رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. دكتور عادل، مساء الخير.
1: مساء الخير والسرور. أهلا أخت ندى، ومشكورين جدا على الاستضافة الكريمة.
0: خلصت حصتك الرياضية؟ يقول لي المخرج جاي تركض كنت.
1: والله شوية أعمل كذا نوعا ما بعض الرياضة، فالحمد لله. أنا جزاكم الله خير.
0: يحتاج القلب للرياضة؟
1: ضروري ضروري، الرياضة مهمة جدا وشيء أساسي في حياة الإنسان، ولازم تكون جزء من حياته اليومية.
0: بس لما نركض دكتور القلب يدق بسرعة.
1: صحيح، وحقيقة يعني شيء طبيعي، لأن الإنسان مع الحركة ومع العمل ومع الجري كمية تدفق الدم تزيد في الجسم، فشيء طبيعي أن حركة القلب أيضا والنبض يزيد عشان يعني يكافئ حركة العضلات في الجسم المتكررة.
0: وطبيعي كذا دكتور، يعني القلب يحتاج إلى هذه السرعة، سرعة الخفقان، ولا ما يحتاجها؟
1: طبعا اذا نجي على موضوع الخفقان بشكل عام هو يعني شيء طبيعي يحصل مع الانسان خلال الستريس، خلال القلق، الرياضه، الحركه، فهذا شيء طبيعي. ويعني مع عمل حتى نحن مرات في بعض الاحيان لفحص مريض اذا كان عنده مشاكل في القلب والشرايين، ما اعرف اذا لاحظت ولا لا، نعمل مرات فحص الجهد او فحص الحركه، يعني نحط المريض على التريدميل و نشوف حركة القلب وأيضا نشوف تخطيط القلب أثناء الجهد. فهو طبيعيا المفروض أنه ما يحصل للإنسان مشاكل أثناء الجهد والحركة، لكن لا قدر الله إذا كان في مشكلة في الشرايين أو في انسدادات مع الحركة والجهد ممكن تبدأ تظهر عن طريق تخطيط القلب.
0: دكتور ترى أنا للحين ما دخلت ترى في موضوع الحلقة، بس بما أن أنت كنت تعمل رياضة فحبيت أني أنا أعرف المستمعين إيش يصير في القلب أثناء الرياضة. هل طبيعي أنه بعد مجهود رياضي دكتور ما متعودين عليه نشعر بشوية غثيان، بشوية تنميل في الجسم؟ طبيعي هذا من كثر ما القلب يدق بسرعة؟
1: يعني إذا جهد الإنسان نفسه، يعني مثلا حطنا نقول مثلا إذا شخص راح الجيم مثلا وعمل رياضة، طبعا إذا كان متعود يروح بشكل يومي المفروض أن هذه الأعراض يعني في بداية الإنسان في بدايته لما يعمل رياضة بشكل نوعا ما قوي شيء طبيعي أنه يحس بالجهد والتعب والخفقان وأيضا نوع من الغثيان نوعا ما في البدايات لحد ما يبتدي يتعود الجسم على الرياضة بشكل روتيني. لكن إذا بدأ مثلا يحس بلا قدر الله مثلا أثناء الجهد والترد مثلا عمل الكارديو اللي نسميه الكارديو أو الجهد هذا البدني،
0: نعم،
1: وبدأ يحس نعم بالأوجاع في الصدر لا قدر الله وآلام، لا هذا مش طبيعي، أو خفقان مثلا زيادة عن اللزوم، لأن الخفقان أثناء الجهد شيء طبيعي يحصل.
0: بس ما يكون يصاحب الخفقان ألم في الصدر مثلا، أنه
1: صحيح.
0: مجرد
1: يعني
0: خفقان.
1: صحيح. وليش يحصل ألم مع الجهد؟ مثل ما بلغتك أخت ندى أن مرات حتى ممكن نعمل فحص الجهد لفحص مرض الشرايين. طبعا هو طبيعي أن القلب يضخ بشكل سريع ويغذي العضلات اللي هي تشتغل تحتاج كمية دم كبيرة، لكن لما يكون في تضيق في الشرايين القلب يبدأ يتعب، فما يقدر يعني يماشي مع هذا الجهد اللي حاصل، فيبدأ الشخص بوجع في الصدر أثناء الجهد.
0: دكتور ليش اخترت تخصص القلب؟
1: والله يعني هو حقيقة من أيام أنا ما كنت داخل في كلية الطب في البداية وأيضا أثناء التدريب كنت أشوف أنه يعني معدل أمراض القلب في ازدياد. ما أبالغ إذا قلت ليش، يعني أمراض القلب والشرايين هي القاتل رقم واحد على مستوى العالم، فيعني حقيقة بسبب الحالات اللي نشوفها أنا طبعا تخصصي قسطرة، وحقيقة النتيجة تشوفها مباشرة، يعني لما يجي المريض ذبحة صدرية كبيرة جدا وألم شديد في الصدر، وتعمل لك قسطرة قلبية وتفتح شريان ترجع الحياة للمريض يعني.
0: يا سلام.
1: فسبحان الله يعني هي تشوف النتيجة مباشرة أمامك يعني، تعتبر مثل ما تقولين شيء يعني شعور سبحان الله جميل جدا، أنك ترسم الابتسامة على المريض وعلى الأهل وعلى، لأن نتيجتها تكون مباشرة يعني. هذه كانت واحدة من الأسباب اللي دفعتني لتخصص القلب. نعم
0: دكتور، الذبحة الصدرية أو السكتة القلبية لما تجي، هذه تجي على أساس أنه إيش سببها؟ انسداد في الشرايين مثلا، القلب ما يقدر يضخ، ولا يعني عضلة القلب أصبحت بطيئة ما مرنة؟ إيش السبب يعني لما الواحد تلاقي مثلا يحس بأعراض النوبة القلبية، يقول لك أنا أحس كأنه في ضغط كبير على صدري ما قادر أتنفس؟ أحيانا يعني يوصل المستشفى ويسعفه، وأحيانا تلاقيه في الطريق هو توفى. يعني
1: صحيح
0: إيش اللي
1: صحيح.
0: يصير في القلب دكتور؟
1: سبحان الله، هو أخت ندى يعني شوف، كل أعضاء الجسم لازم يتم تغذيتها عن طريق الشرايين ليوصل الدم يعني، ومن ضمنها القلب. القلب مش مختلف عن بقية الأعضاء، فبالرغم من سبحان الله القلب كمية الدم موجودة فيه منه وفيه، لكن بالرغم من ذلك أيضا نحتاج لشرايين لتغذيته بالدم. فما عرفت لو شفت القلب الحقيقي عبارة عن إن في شرايين حواليه، اللي
0: نعم
1: نسميها الشرايين التاجية.
0: نعم
1: طبعا ليش من التاجية؟ لأنها تلف حول القلب كأنها مثل التاج يعني.
0: صحيح.
1: فهي هذه الشرايين اللي تغذي القلب، فلا قدر الله إذا حصلت انسدادات في الشرايين، طبعا هذه الشرايين عادة الانسداد تكون يعني مزمنة
0: دكتور، هذه
1: لحد ما توصل.
0: الشرايين هي تجي كذا على رأس القلب، خلينا نقول هي مرتبطة مباشرة بوين؟ مع الرئة؟ الارتباط، ارتباط شرايين القلب.
1: لا، هي مرتبطة مع الشريان الأورطي الرئيسي اللي يطلع من القلب، فهو اللي يغذي هذه الشرايين، الشريان الأورطي الرئيسي.
0: نعم.
1: فإذا لا قدر الله حصلت فيها انسدادات اللي هي حوالين القلب، تلف حوالين القلب مثل التاج، هنا تحصل الذبحة الصدرية. يعني إذا حصل انسداد 100% في أحد هذه الشرايين اللي هي تقريبا 3 شرايين رئيسية، إذا أحد حصل في أي واحد منهم تحصل الذبحة الصدرية. طبعا كل ما كان انسداد قريب كل ما كان أكبر نسبة، مثل الشجرة يعني، مثل فرع الشجرة، إذا حصل انسداد في جذع الشجرة تحت الرئيسي، الشجرة خلاص بقية أطرافها تموت. لكن إذا حصل انسداد في نهاية جذع بسيط أو شيء، فقط الجذع هذاك هو الجزء اللي يكون ميت.
0: طيب
1: عشان
0: دكتور،
1: كل مرات إذا حصل انسداد في جزء رئيسي أو الشريان رئيسي، حتى الشخص يمكن ما يوصل المستشفى يعني، لأن جزء رئيسي من القلب تأثر أو تعطل يعني.
0: بس دكتور يعني هذا السيناريو ما بيجي بين يوم وليلة، يعني يفترض أنه المريض يكون يعاني من أمراض قلب وشرايين سابقا. احنا نشوف الحين كثير من جيل الشباب في ريعان العمر في 20 يتوفوا، والتشخيص يكون يعني جلطة، أزمة قلبية على سبيل المثال. اشرح لي هذا الترابط كيف يصير.
1: صحيح، هو حقيقة يعني مثل ما تفضلتي، هو يكون شيء موجود في فترة، لكن بعض الأحيان ما شرط أن يكون مزمن موجود يعني. الشخص إذا كان مثلا عنده عوامل خطورة مثل الضغط، مثل السكري، هو مثلا عمره في الثلاثينات أو الأربعينات، هو ما محافظ على نفسه، يقول لا أنا ما بأخذ حبوب، السكر ما عندي ما مأثر علي، أنا ما بأخذ حبوب الضغط لأنه ما مأثر علي، أنا ما أخذ حبوب الكوليسترول مثلا لأن أنا أموري طيبة، فهو يمكن 5 سنوات 6 سنوات يعني ما يحس بشيء لحد ما تصير المشكلة اللي هي الجلطات القلبية، لأن كل هذه عوامل خطورة إذا الإنسان ما سيطر عليها تؤدي للجلطات القلبية أو الذبحة الصدرية. فاهم علي؟ في عوامل خطورة. طبعا نتكلم عن أشخاص الموت الفجائي مثلا في العشرينات أو الثلاثينات، هذه ما شرط تكون ربما ذبحة صدرية أو انسداد الشرايين، لكن ربما يعني مشكلة لا قدر الله خلقية مثلا في القلب، أو مشكلة مثلا في كهرباء القلب يعني، بحيث أنه تصير نبضات غير طبيعية أو خفقان غير طبيعي، ويحصل إلى ويؤدي إلى يعني توقف القلب المفاجئ. بس نسبة كبيرة من هؤلاء نعم تكون في مشكلة في الشرايين، بس مش كلهم يعني، يمكن ربما أكثر عن 50-60% تكون مشكلة في الشرايين، بس البقية بسبب مشاكل أخرى في عضلات القلب أو تشوهات خلقية في القلب. هو الشخص طبعا ما يعرف أنه عنده مشكلة لحد ربما ما يسوي رياضة أو يلعب كورة، وفجأة يقول مثلا هو يلعب أو مثلا أو أنه يسوي رياضة أو جهد عالي، ولا قدر الله توفى، أو أنه مثلا توفى أثناء نومه مثلا. فيعني ربما هذه الأسباب اللي هي ما مكشوف عنها أو غير معروفة عند الشخص.
0: فعشان كذا اليوم، قبل طبعا احنا ما دخلنا في موضوع الحلقة دكتور، احنا يعني نقدم رسالة للشباب حاليا اللي يسمعونا، لا تعتقدوا انه الفحص الدوري يحتاج انك انت تكون كبير في السن، الكل يحتاج للفحص الدوري من مرة الى مرتين في السنة، خاصة اسلوب حياتنا تغير، العادات الغذائية تغيرت، كمية من الكسل زادت في حياتنا بسبب الجيم اللي يلعبوه، السوشيال الميديا إلى آخره، النشاط البدني قل. فضروري يا أخواني، دام أنه احنا عندنا فحوصات يعملوها المراكز الصحية مجانية، ما تدفع شيء وانت تروح غير الميتين بيسة عشان يعطوك الستيكر، فاعملوا الفحوصات، تطمنوا على صحتكم، على صحة من تحبون، عشان ما الموت والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، عشان بس أن احنا نكون مطمئنين على صحتنا، وفي النهاية قدر الله ما شاء فعل والأعمار بيد الله، وإذا جاء الأجل لا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون. خلنا نرجع لموضوع حلقتنا دكتور، اليوم احنا نتكلم عن كيف تتأثر صحة القلب بالمشاعر اليومية مثل القلق، الغضب، الحزن. إيش يصير في الجسم لما نمر بتوتر شديد، لما نمر بأزمة عاطفية، بفقدان لا سمح الله، بخسارة مادية على سبيل المثال، بأي شيء ممكن أنه يتعب الإنسان أو يرهق مشاعره إن صح التعبير، إيش اللي يصير داخل الجسم؟ ليش القلب تحديدا هو اللي يتأثر لما إحنا نقول نحط إيدنا على قلبنا، أخ قلبي عورني؟ يعني بالفعل ترى إحنا نحس بالألم، نحس بهذه الوخزات، نحس بهذه الخفقان. كيف يستقبل القلب هذه المشاعر دكتور ويترجمها بالتالي بردة فعل معينة؟ تفضل.
1: نعم صحيح أختنا، فالمشاعر حقيقة هي مش يعني لها تأثير حقيقي على القلب، وهي حقيقة ما يعني مجرد شعور نفسي وخلاص. طبعا التوتر والقلق يعني أتوقع أنه منتشر بشكل كبير يعني، وهي جزء طبيعي من حياة الإنسان، ربما يعني أصبحت مع الحياة العصرية والحديثة القلق والشعور بعدم الطمأنينة، فهذا يعني يشكل مشكلة على الجسم. طبعا هو اذا كان مؤقت ويعني الانسان يسيطر على القلق وعلى هذا الشعور، المفروض انه ما ياثر على المدى البعيد. لكن اذا كان هذا التوتر بشكل دائم وبشكل يومي، طبعا هذا يترجم الى مشاكل عضويه، لان نعرف ان القلق نفسه يفرز هرمونات زياده في الجسم، خصوصا نسميه هرمون الكورتيزول من الغده الكظريه، وايضا هرمونات الادرينالين. وهذه الهرمونات هي حقيقه تؤثر على القلب على المدى البعيد بكثره افرازها، فتسبب زياده في خفقان القلب، وبالتالي يعني حتى معدل تكون نسميها الاثيروسكليروسس على المدى البعيد يبدا، او الترسبات في الشرايين تبدا تزيد على المدى البعيد، خاصه اذا كان هذا الستريس يعني بشكل يومي واكتئاب بشكل يومي على المدى البعيد، طبعا اكيد ما ياثر. لذلك الحقيقه الصحه النفسيه مهمه جدا في خصوص امراض القلب. الانسان يعني بيخفف القلق، التوتر، الاكتئاب. طبعا المريض يقول لي دكتور كيف انا هذا العمل الحين مسوي لي تعب وهذا كيف؟ بس نقول يعني لازم الانسان مثلا يغير مثلا نفسيته، يغير حياته مثلا مع طلعته مع عائلته، يعني هذا اكيد انها تساعد في موضوع الصحة النفسية، وبالتالي تترجم إلى الوقاية من يعني أمراض القلب على المدى البعيد.
0: دكتور، هل القلب يحتفظ بالذكريات السلبية وبمثل هذه المواقف اللي نمر عليها؟ لأن مثل ما تفضلت وذكرت أحيانا يعني هذه الحياة مليئة بالتحديات إن صح التعبير، وإحنا قادرين أن إحنا مثلا نتجاوزها، لكن مش بسهولة. يعني الإنسان في النهاية يمر بمراحل مختلفة إلى أن يصل إلى مرحلة التشافي. هذيك المرحلة اللي أنا تركتها وتعديتها، هل تظل محفوظة في القلب؟ إذا تكررت ممكن تضاعف حجم قدرة القلب على تجاوزها مرة أخرى؟ يعني الصدمات القلب يحتفظ فيها أم تمسح دكتور؟
1: يعني ربما الحين نتكلم أكثر بخصوص يعني نوع من الأشياء النفسية أو الفلسفة يعني الغير وجودية. هي حقيقة القلب يعني ما لنا فيه ميموري أو ذاكرة، لكن حقيقة القلب هو قادر أن يتحكم بنفسه حتى لو كان بعيد عن الدماغ. طبعا معظم الذكريات والأشياء هذه الذاكرة تكون في الدماغ، محفوظة في الدماغ، القلب عادة ما
0: هنا
1: يحتفظ
0: عاد دكتور
1: بنوم.
0: اختلفوا العلماء، ترى حد يقول لك محفوظة في القلب، حد يقول لك محفوظة في الدماغ. حتى تعرف أنا عملت حلقة عن تبرع بالأعضاء،
1: نعم
0: فشفت أنه أغلب المذاهب يعني جازت، قالت لا مانع، إلا
1: نعم
0: الشعراوي الله يرحمه ويغفر له قال كل شيء بإمكانكم تتبرعوا فيه إلا القلب. يقول لك القلب ما يصير، ليش؟ لأنه يقول لك هو يحتفظ بذكريات. وبعدين اكتشفوا العلماء بعد ذلك أنه لما شالوا قلب موسيقار وحطوه في قلب إنسان عادي، وصار بعدين هو يعزف وصار موسيقار إلى آخره، وحد صار عبقري وحد صار طبيب إلى آخره. فيقول لك إنه القلب كذلك له بصمة وتتخزن فيه بعض المشاعر، وإحنا ما بنتطرق لهذا الموضوع والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إحنا
1: صحيح.
0: نرجع للقلب وصحة القلب والمشاعر. طيب دكتور، الحين إحنا نبغي نفهم ليش نشعر بخفقان عند القلق؟ إيش يصير في القلب يعني عشان يخفق خفقان مش طبيعي، وخاصة في وقت الترقب ووقت الخوف ووقت التوتر يصاحب أحيانا هذا الخفقان التعرق كذلك؟ إيش يحدث كذلك داخل القلب؟
1: صحيح.
0: تفضل.
1: هو حقيقة بالنسبة، طبعا ارجع لموضوع مش بسيط بالنسبة لزراعة القلب وكذا، يعني حقيقة ما في يعني
0: ما
1: رابط
0: في
1: علمي،
0: دراسات أصلا حتى.
1: نعم، او
0: نعم
1: رابط علمي
0: صحيح.
1: توضح ان مع زراعة، نحن الحمد لله عملنا الحين رابع زراعة قلب في سلطنة عمان معنا في المركز الوطني لطب جراحة القلب. يعني حقيقة بدينا البرنامج مؤخرا والحمد لله يعني الموضوع فيه نجاح مستمر، لكن حقيقة حتى الدراسات القديمة ما وضحت ان الشخص اللي يزرع له قلب ياخذ مثلا افكار الشخص المزروع منه او شيء. يعني ربما يكون في شيء نحن ما عارفين عنه، لكن هي حقيقه علميا
0: ما
1: ما في
0: يوجد.
1: دليل علمي يوضح هذا الشيء.
0: دكتور ترى أنا متبرعة بكل أعضائي، حتى الجلد والقرنية وأي شيء يبغوه ياخذوه.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه، ان شاء الله
0: ومسجلة
1: طولت
0: في،
1: العمر.
0: أظن في شفاء، كأنه
1: نعم صحيح صحيح
0: مسجلة
1: صحيح، نعم
0: وعندي
1: موجود،
0: وثيقة.
1: نعم
0: نعم تفضل.
1: جزاكم الله خير، الله يعطيك الصحة والعافية،
0: الله
1: ويعني
0: يسلمك.
1: نشجع أيضا المستمعين بهذا الموضوع، لأن حقيقة هذه أصبحت ثقافة اللي هي يعني تساعد ناس على
0: طبعا
1: يعني حياة جديدة.
0: أكيد
1: نعم
0: أكيد أكيد.
1: نرجع لموضوع الخفقان. فالخفقان حقيقة يعني يحصل بشكل طبيعي مثل ما يعني أسلفنا، مع القلق مع الخوف، في طلاب مثلا مع الامتحانات، في شخص مثلا عنده مقابلة، في عنده وظيفة جديدة، شيء طبيعي أنه يحصل هذا الخفقان، ويحصل بي يعني نوعا ما اثناء الاسترس او اثناء العمل، مثل ما يعني اسلفنا بسبب افرازات بعض الهرمونات اللي هي خصوصا الكورتيزول والادرينالين، ممكن يحصل هذا الشيء والشخص يحس انه اوه انا في عندي خفقان بسبب الخوف.
0: نعم
1: لكن متى يصبح الخفقان يعني عرض او مشكله يعني يحتاج لها مراجعه الطبيب او ان الشخص يشوف شخص متخصص؟ تكون بشكل متكرر، وما شرط يعني تحصل عند الخوف وعند القلق، لا تحصل في كل وقت، وخاصة ننبه على المرضى لما تحصل مثلا خفقان خصوصا عند النوم،
0: بداية
1: ولما
0: النوم صحيح.
1: يعني عند النوم، وخاصة إذا الشخص الخفقان هذا يعني صحى من النوم، يعني هو كان نايم وصحى نوم عنده خفقان، هذا يعتبر شوية يعني كأنه يعطينا أليرت أو مثل ما تقولين شيء إنه لازم
0: انذار.
1: ننتبه.
0: نعم
1: بالضبط،
0: مم.
1: انذار. إذا حصل مثلا مع الخفقان نوع من الدوار مثل ما تفضلتي، أو التعرق الزائد، إذا حصل هذا مع الخفقان إغماءات غير مو يعني يحصل الشخص مع إغماء متكرر خصوصا مع هذا الخفقان، لا تبدأ هذه في الحالة إن نقول لا ربما في مشكلة ولازم نبحث عنها، يعني خصوصا في القلب. طبعا
0: الإغماء
1: بعض الأحيان
0: دكتور، الإغماء يصير في جسم الإنسان كأنه يعمل شت داون عشان تو ريستارت، لأنه
1: صحيح
0: ممكن إنه يكون هو ما متحمل هذا الموقف فيوقف شوية، يقول لك
1: بالضبط
0: استريح عشان نستوعب من جديد. الجسم جدا ذكي دكتور، حتى
1: صحيح
0: في التعامل مع صدماتنا العاطفية، مع الفقد، مع الزعل، مع الحزن الشديد.
1: صحيح
0: فالجسم ذكي
1: صحيح
0: يعني يقدر، يعني أحيانا حتى إذا كانت الأم الثكلة اللي فقدت مثلا ابنها أو يعني أكثر من ابن، تلاقيها تدخل في غيبوبة أصلا، يعني إذا ما كانت متحملة وجسمها وقلبها ما متحملين تدخل في غيبوبة. هذه الغيبوبة اللي هي تدخل فيها كأنها رحمة من الله عشان أنها هي تجتاز هذه المراحل، لأنه جسمها ما قادر يستجيب وما قادر أنه هو يتماشى معه، وقليل يمكن ما تحصل.
1: صحيح
0: تفضل
1: صحيح.
0: دكتور.
1: بس في هذه الاغماءات اللي تحصل حقيقه تكلمين عنها، نعم تحصل اثناء مثل ما نسميه الايموشنال ستريس، او اللي يعني الضغط النفسي الكبير، ومثل ما تفضلتي هي نوع من الحمايه. وعاده هذه يعني لما يجي المريض وكذا نقول لا، مثلا او مثلا الطلاب في طابور المدرسه في الصباح، او الشخص مثلا لما يخاف من شيء فجاه وربما يحصل اغماء بسيط، هذا نسميها الاغماءات الاعتياديه اللي هي نسميها فيزو فيجل بالصلاح الانجليزي، اللي هي عادة ممكن نمشيها ونقول لا هذه ما لها علاقة بالقلب. لكن لما تحصل إغماءات بشكل فجائي مثلا، لما تحصل مع مثلا خفقان شديد، أو تحصل بشكل متكرر، هنا نبدأ نبحث عن مشكلة في القلب. بس أضيف فقط أخت ندى، بالنسبة
0: تفضل.
1: للخفقان
0: نعم.
1: أيضا لازم نستبعد مشاكل ثانية في الجسم، مثلا لما الشخص يكون عنده أنيميا أو نقص في الدم ممكن يسوي خفقان.
0: صحيح.
1: لما الشخص مثلا عنده مشكلة في الغدة الدرقية، مثلا إفرازات زائدة، تسوي نشاط زائد في الجسم، فممكن ايضا تسوي خفقان. فايضا هناك اي شخص يكون عنده خفقان بشكل متكرر، نعمل هذه الفحوصات المبدئيه اللي هي فحوصات الدم الروتينيه، فحوصات الغده الدرقيه، نعمل تخطيط القلب، نعمل الايكو، جهاز الايكو اللي يشوف عضله القلب، نتاكد انه ما في مشكله، وبعدين نقول اوكي ربما هذا الخفقان له علاقه بالستريس وما له علاقه بمشكله في القلب او مشكله ثانيه عضويه يعني.
0: نعم
1: نعم.
0: دكتور، أيضا فيما يتعلق بالقلب وصحة القلب، إلى أي مدى هو مرتبط ارتباط وثيق بأمراض الضغط، ضغط الدم كذلك؟ يعني أنا مرة في أحد الأطباء قاعد يشرح لي إيش يعني ضغط الدم، إيش يعني كيف يصير في الشرايين. فأيضا الشرايين لها ارتباط جدا وثيق بالقلب وضخ الدم إلى باقي أعضاء جسم الإنسان. إلى أي مدى أيضا ممكن أن تسبب أمراض الضغط المرتفع دكتور يعني خلل في قدرة القلب على القيام بوظائفه؟
1: صحيح نعم، هذه معلومة مهمة جدا يعني حقيقة. مثل ما أسلفنا اللي هناك عوامل خطورة لزيادة معدلات أمراض القلب والشرايين.
0: نعم.
1: طبعا من أساسيات هذه الأمراض العوامل اللي هي ارتفاع ضغط الدم. فأنت مثل ما تفضلت يعني كيف يأثر ارتفاع ضغط الدم على الشرايين أو شرايين القلب؟ هو حقيقة يعني مثل ما نعرف أن مع تقادم العمر تبدأ الشرايين الرئيسية في الجسم تبدأ نوعا ما تتصلب يعني، وما تكون طبيعتها يعني سوفت ولينه مثل ما
0: مرنة.
1: كان الشخص الصغر. نعم مرنه. فيعني تبدا تتصلب، وهذا يعني يشكل نوعا ما ارتفاع في ضغط الجدار الضغطي حوالين هذه الشرايين. فلما يكون هناك ارتفاع الضغط، فنحن نتخيل الدم الحين طالع من القلب فيواجه هذا الضغط الشديد، لانه ما يقدر يعامل هذا الضغط اللي طالع من الجسم. فتبدا الشرايين على المدى البعيد اللي حوالين القلب تبدا تتصلب نوعا ما هي بنفسها يعني، وايضا تتكون عليها ترسبات على المدى البعيد. فهذا الضغط ايضا عامل رئيسي لشرايين القلب، ولذلك مهم جدا الانسان يسيطر عليه. فعشان كده دائما طبعا يجيني المريض يقول دكتور انا بتعود على الحبوب، الحين تعطيني حبوب الضغط، وانا عمري مثلا 40 سنه او مثلا 35 سنه، الحين بكون مدمن على الحبوب. هي ما سالفه ادمان، ولكن سالفه انه يعني
0: وقايه.
1: بالضبط يعني وقايه. واذا خلينا هذا الموضوع ربما 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ما يحصل لك حاجه يعني، لكن بعد ذلك في الخمسينات او في بدايه الستينات الانسان بيبدا بيشتكي من امراض القلب، بيقول يا ليت مثلا لو سيطرت على الضغط يا ليت. فالحين نتكلم نحن عن مرحله متاخره كنا بامكاننا تفاديها من البدايه يعني.
0: نعم.
1: فلذلك حقيقه السيطره على الضغط وعامل خطوره السكري وارتفاع الكوليسترول مهم جدا في سن مبكره، ومجرد ما يتم تشخيصها يعني.
0: هنا عندي سؤال يقول لك، هل ارتفاع نسبه الكوليسترول ممكن يكون سبب في انسداد الشرايين؟
1: صحيح صحيح. يعني مثل ما قلنا ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول اكيد انه مسبب رئيسي لانسداد الشرايين، اضافه لذلك مثل ما تفضلت في البدايه نمط الحياه وعدم الحركه
0: التدخين.
1: والتدخين. التدخين نعم، كلها عوامل خطوره حقيقه الانسان لازم يسيطر عليها. مثل ما تفضلت اخذنا الحين الحمد لله يعني المراكز الصحيه موجوده لشخص وصل 40 سنه، لان حقيقه لاحظنا في انتشار كثير لامراض القلب.
0: صح.
1: ففي سن 40 سنة المبكرة هذا الإنسان ممكن يروح أي مركز مثلا قريب منه يفحص السكري، الضغط، الكوليسترول، وأيضا فحوصات مبدئية للقلب وECG وتخطيط قلب، بحيث أنه يشيك على نفسه، ولا قدر الله إذا كان في عوامل خطورة يبدأ العلاج بشكل مبكر عشان ما تكون في عنده
0: بالضبط.
1: مشاكل في المستقبل.
0: نعم، وأنا أتمنى ما يوصل لسن 40 فقط دكتور، حتى الشباب يفترض أنه يجروا الفحوصات الدورية مثل ما نحتاج إحنا يعني لصحتنا النفسية، نسافر ونغير جو ونستمتع، بعد يفترض أن إحنا نطمن على أداء الأعضاء الداخلية اللي إحنا ما نشوفها ولا نعرف كيف تعمل، فضروري أن إحنا نطمن عليها أن كل شيء تمام وكل شيء طبيعي حتى ما تتفاقم المشاكل بعد ذلك وما يأتينا هذا الموت الفجأة اللي يفجع قلوب الأمهات دكتور. لما
1: صحيح.
0: نتكلم عن عمر القلب دكتور، ماذا يعني ذلك طبيا؟ هل ممكن أن يكون عمر قلب الإنسان أكبر أو أصغر من عمره الحقيقي؟
1: هو حقيقة يعني مرات لما نشوف مثلا إذا الشخص مثلا مثل ما أسلفنا ما أنه يحافظ على نفسه كثير، ما يسيطر على عوامل الخطورة، يعني ونعمل مثلا فحوصات مبدئية لنشوف الشرايين، نلاحظ أنه مثلا نقول للمريض أنت قلبك يمكن عمره مع الشخص 80 سنة يعني، وهو يمكن عمره في 40 يعني.
0: نعم،
1: فهي حقيقة ما أنه يعني عمر افتراضي أو شيء، ولكن تم
0: كفاءة
1: تشبيه أن
0: كفاءة
1: أيوة كنا
0: القلب.
1: كفاءة، لأن نعرف ان هذه الاشياء ما تحصلها في شخص صغير في السن، لكن الشخص ما حافظ على نفسه ويمكن يدخن بشكل كبير، ياخذ كميات كبيره مثلا من هذا الجنك فود او الاغذيه هذه اللي هي غير صحيه، ما يمارس رياضه، فنلاحظ ان كفاءه قلبه ربما اقل عن، ما شرط كفاءه القلب اللي هي ضخ القلب نفسه، ولكن الشرايين نفسها وايضا صحه القلب بشكل عام.
0: الكحول دكتور، شرب الكحول أيضا
1: صحيح،
0: ممكن
1: يعني شرب
0: تؤثر.
1: الكحول نعم ممكن يأثر على القلب وأعضاء أخرى من ضمنها الكبد، لكن حقيقة شرب الكحول بكميات كبيرة جدا ممكن يأثر على ضعف، يسبب ضعف في عضلة القلب، ويعني عادة نحن القلب كفاءته بالإيكو أو جهاز السونار يعني المفروض يكون فوق 55%، لكن مرات ممكن يوصل 20% أو 10% بسبب مثلا تناول كميات كبيرة جدا من الكحول، هو واحدة من الأسباب اللي هي ممكن تؤدي إلى فشل في عضلة القلب على المدى البعيد. نعم
0: الدكتور، هل القلب يصاب بالسرطان؟
1: سؤال جميل. هو حقيقة من الأورام، يعني طبعا أي عضو في الجسم ممكن يصاب بالأورام، لكن حقيقة الحمد لله رب العالمين يعني الأورام نسبتها قليلة جدا في القلب، بس تحصل مرات اورام حميده داخل عضله القلب في الغرف اللي نسميها الاذين الايسر او الايمن من القلب، تحصل اورام حميده جدا يعني بشكل نشوفها بشكل متكرر، بس تكون عباره عن قطعه او لحميه، والحمد لله يتم استئصالها في كثير من الاحيان، لكن لا قدر الله اذا حصل يعني ورم خبيث في القلب عاده علاجه يكون نوعا ما صعب.
0: نعم،
1: وحقيقه يعني اذا حصل مثل هذا الموضوع، انا اتذكر لما كنا في التريننج يعني هي تعتبر يعني نادرة
0: رير
1: جدا، لكن
0: رير صح.
1: صحيح صحيح نادرة جدا، فأتذكر يمكن مريض عمره في حدود الأربعينات حصل له ورم خبيث في القلب، فالحالة ما عنده خيارات كثيرة غير أن نعمل زراعة قلب، لأنك لازم تشيل القلب كامل وتزرع قلب جديد يعني، فالخيارات لما يحصل الأورام، بس الحمد لله يعني بشكل عام نادرة جدا وتكاد يعني ما نشوفها بشكل كثير يعني في الأورام الخبيثة في القلب.
0: نعم دكتور، أنا بستغل وجودك وحديثك الجميل ما شاء الله وشرحك الوافي والقريب من القلب تبارك الله دكتور عادل. نتكلم أيضا دكتور عن تضخم القلب، يعني كيف يتضخم القلب؟ ليش القلب يزداد وزنه أو حجمه عفوا؟
1: نعم صحيح، يعني مرات نشوفها، هو حقيقة يعني لما يحصل تضخم في القلب ما شرط أن يعني يكون شيء خطير أو شيء مثلا، حقيقة نشوفها بشكل متكرر يعني بشكل كثير، هي حقيقة مرات تكون كنوع من ردة فعل القلب لوجود عوامل ثانية، مثلا الضغط، ربما ارتفاع الضغط بشكل كبير ممكن يؤدي إلى تضخم في القلب لأنه يكون ضغط عليه، بس هي حقيقة تكون عادة يعني عكسية، إذا سيطر الإنسان على الضغط ممكن عضلة القلب ترجع طبيعي، بس بعض الأحيان يعني ممكن تحصل تضخم كبير في القلب بسبب أشياء مشاكل وراثية، وعادة نعملها حسابات دقيقة جدا عشان نعمل أشعة دقيقة بحيث أن نحسب الثيكنس أو التضخم في هذا العضلة، ومرات يعني ممكن تكون في مشكلة صحية يعني بحيث أنها تحتاج ربما علاج الحبوب، وممكن نسوي مثلا سكرينينج حال فاميلي أو فحوصات العائلة نشوف هل موجود في الإخوان أو في يعني في أعضاء آخرين في العائلة. بس معظم الأحيان يعني التضخم البسيط عادة يتعالج، يعني ربما يحتاج لعلاج، وبعض الأحيان يحتاج حبوب فقط للسيطرة على الضغط، لأن الضغط، ارتفاع الضغط هو السبب الرئيسي لتضخم في عضلة القلب.
0: نعم.
1: بس ما المفروض أنه يحصل بشكل طبيعي، يعني مثلا شخص طبيعي وما عنده أي مشكلة وعمل له مثلا السونار وحصل عنده تضخم، هذا ما طبيعي، لازم أفهم شو المشكلة اللي سببت هذا التضخم. بس معظم الأحيان ما تكون مشكلة كبيرة يعني، وعادة تكون مسيطرة عليها.
0: جميل. دكتور، إيش
1: نعم.
0: الأشياء اللي يحبها القلب؟ إيش الأكلات اللي يحبها؟ إيش الأسلوب الحياة اللي هو يحبه عشان نهتم فيه وندلع شوية؟
1: أنا مثل ما بديت في البداية، الرياضة، الرياضة يعني موضوع مهم جدا، وحقيقة من الأشياء اللي تريح وتحط القلب دائما في سعادة يعني، فالرياضة مهمة مهمة جدا. طبعا ما أتكلم عن الرياضة اللي هي مثلا أشخاص يقول والله أنا أروح أمشي مثلا شيء بسيط وكذا، لا، الرياضة اللي هي فيها تعب نوعا ما، وعادة ما تقل المفروض عن 40 إلى 50 دقيقة 3 مرات في الأسبوع يعني، بس تعمل رياضة بحيث أن جسمك يعرق ويتعب، هي هذا
0: كارديو،
1: الرياضة
0: يعني
1: الحقيقية.
0: كارديو.
1: صحيح صحيح.
0: اوكي.
1: طبعا بالنسبة للأكل الصحي، دائما نحن يعني دائما يعني نعطي المريض نصيحة اللي هي أكل الناس اللي هم سكان البحر الأبيض المتوسط، اللي هم يسمونها الميديتيريان فود، اللي هو هذا اللي يكون فيه كثير من الفواكه، الخضروات،
0: والأسماك.
1: الأسماك. صحيح. زيت الزيتون، أنا ذيك يوم سويت لقاء لقاء مع أحد الإذاعات وتكلمنا عن موضوع السمن، يعني السمن العربي والعماني،
0: يا
1: فكان عندي
0: سلام.
1: ملاحظات عندي
0: أحلى شيء.
1: ملاحظات عليه، لا بس ما نكثر منه، لأن السمن العربي والسمن البقري يعني يعتبر شوية في
0: ثقيل.
1: نوعا ما ثقيل، وممكن يسوي خطورة على المدى البعيد على القلب. طبعا استوت ضجة كثيرة والناس تمت تتكلم، دكتور كيف السمن أنت؟ هي السمن يعني حقيقة السمن الحيواني عادة أكثر شوية ضرر من السمن النباتي، بس ناس كثير ما يعرفون هالمعلومة.
0: نعم.
1: وأحسن أنواع الزيوت اللي هي زيت الزيتون، اللي هي فيها مضادات أكسدة وتحافظ على القلب. فنحن ما نقول الإنسان يمنع نفسه ويحرم نفسه من الأشياء هذه، ولكن على الأقل يقلل بحيث إنه يكون عنده يعني نسبة متوازنة في النهاية. يعني أكل البحر الأبيض المتوسط اللي هي بعيدة عن اللحوم الحمراء، تكثير من السمك، الخضروات، الفواكه، زيت الزيتون، يعني هذه الأشياء اللي هي صحية يعني. نعم.
0: دكتور، آخر سؤال أنا ما حابة صراحة أختم فيه، بس واجد جاتني أسئلة عليه، وأنا مرة عملت حلقة كاملة عنه، هو القلب المكسور. متلازمة القلب المكسور إلى أي مدى يعني ممكن بالفعل إنسان ما قادر يتخطى موقف أو
1: صحيح.
0: فقد، ممكن أنه هو قلبه ينكسر وأيضا يتوفى. كيف
1: صحيح.
0: تشرح لنا يعني دكتور هي متلازمة القلب المكسور؟ يعني
1: نعم.
0: القلب ينكسر بالفعل، يصير فيه خدش ولا؟
1: هي حقيقة سبحان الله، لما إنسان يعني يستوي له موقف مثلا معين وما يتحمله، مثلا فقد مثل ما تفضلتي عزيز، أو مشاجرة مع شخص عزيز، أو حتى مثلا مرض قوي، مثلا مرض الإنسان حمى قوية أو ستريس وسواله، هذه كلها ممكن يعني مثل ما أسلفنا تؤثر على هرمونات معينة في الجسم، خصوصا هرمون الكورتيزول والأدرينالين، بحيث أنه ينفرز بشكل فجائي بشكل كبير جدا. فهذه الهرمونات لما تنفرز بشكل فجائي وكبير تأثر على عضلة القلب. فالشخص يجينا يعني عنده أوجاع في الصدر، كان هذا بحث صدرية يعني تماما، وحتى في كثير من الأحيان نضطر نسوي له قسطرة عشان نتأكد ما في مشكلة في الشرايين، لأن ما ممكن نقول أن هذا الشخص عنده متلازمة القلب مكسور بدون ما نعمل قسطرة، لأن ممكن تكون مشكلة في الشرايين ونحن ما نعرف، فلازم نستبعد مشكلة الشرايين. فلما نشوف الشرايين ونعمل القسطرة ونشوف أن الشرايين طبيعية، ونشوف نعمل الايكو ونشوف ان في فعلا مشكله في القلب، نشخص المريض انه عنده متلازمه القلب المكسور مثل ما تفضلتي. وعاده يعني تحصل نعم بسبب الستريس والزعل، وعاده ممكن نعالجها يعني حقيقه نسميها نحن البروجنوزز او نسبه الشفاء فيها عاليه يعني الحمد لله، لان عاده يحتاج المريض تنويم ويحتاج عنايه، بس عاده يتشافى خلال تقريبا يعني 3 إلى 4 أيام من التنويم، ومع العلاجات وكذا تبدأ تتحسن يعني. وأهم شيء إنه ما يمر بمرحلة ستريس وضغط نفسي وكذا، وننصح المريض إنه على الأقل يهدي ويرتاح بعيد عن الضغط
0: يعني دكتور ما دائما تكون مميتة قاتلة تقتل صاحبها، لأن احنا نشوف مثلا إذا شخص انفقد أو فقدنا شخص كثير عزيز علينا ما نقدر نتخطاه، نشوف بعد كم يوم اللي ما قادر يتجاوز الأزمة توفى أيضا، يعني أيضا بأزمة قلبية.
1: صحيح، هو حقيقة المتلازمة نعم ممكن تكون قاتلة، لأن هي حقيقة تكون مشابهة للجلطة القلبية الحادة، قريبة جدا منها يعني،
0: نعم.
1: وممكن تكون قاتلة إذا الشخص ما جاء في المستشفى في الوقت المناسب، لأن حقيقة يحصل ضعف شديد في عضلة القلب، وأيضا ممكن تكون انسدادات في المرجع الرئيسي في القلب يعني، فهذا مسبب الوفاة في هذه الحالات.
0: يعني أنت مختار
1: لذلك
0: تخصص الله أكبر منه. هذا اللي حجمه قد الكف لكن قبضة اليد، لكن يعمل فينا عمايل.
1: صحيح صحيح، الله
0: دكتور
1: يشفيكم إن شاء الله ويبعد الجميع
0: يا
1: عن أمراض
0: رب
1: القلب
0: يا رب.
1: والشرايين إن شاء الله، بس الإنسان دائما يحافظ على نفسه ويعيش يعني مثل ما بنقول حياة صحية جميلة، وإن شاء الله الله يبعد الشرايين والأمراض عن المستمعين وعنكم
0: اللهم
1: الشرايين.
0: آمين، اللهم آمين. وتطور كذلك جدا كبير في طب القلب عندنا في سلطنة عمان، كذلك من خلال الزراعة، من خلال القسطرة، زراعة شرايين حتى دكتور. فالحمد لله رب العالمين على وجود أطباء متخصصين مثلكم، فهذا شيء أكيد جدا يسعدنا ويخلينا مطمئنين كذلك على صحة قلوبنا. الله يبعد عنكم كل الأوجاع، وإن شاء الله حياتكم تكون جميلة ومليئة بالتفاؤل. وإحنا دائما يعني الإنسان المسلم يكون يقين بالله سبحانه وتعالى كبير، وأنه حتى الأشخاص اللي فقدناهم أنه راح عند رب رحيم، راح في مكان أجمل، هي وديعة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، ويسترجع وديعته متى ما أراد، وكلنا لله راجعون بإذن الله، يعني بقلب سليم بإذن الله تعالى. دكتور جزاك الله خير، جدا جدا شكرا على اللقاء وروعة اللقاء سلاسة الحديث معك أيضا والمعلومات اللي قدمتها لنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا جزيلا أخت ندى، وأختم دائما أقول يعني الوقاية دائما هي خير من العلاج، قبل الإنسان ما يصل إلى مشكلة وكذي، دائما نسمعها أيام ابتدائية والإعدادية في المدارس بس ما نشوف أهميتها، لكن حين حسينا بأهمية الكلمة الوقاية خير من العلاج.
0: نعم،
1: فالله يشفي الجميع والله يعافيكم إن شاء الله من كل شر ويبعد عنكم الأمراض، ونتمنى لكم كل الخير والسلام إن شاء الله.
0: إن شاء الله جميعا، جزاك الله خير، شكرا لك دكتور عادل بن علي الجابري، استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية، رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني.

احنا وصلنا وياكم مستمعينا لنهاية حلقة اليوم، ان شاء الله عجبتكم الحلقة واستفدتم من المعلومات اللي قدمها لنا الدكتور عادل، مشكورا. في رسائل كثير وصلتنا لكن شوية بعيدة عن موضوع الحلقة. لقاء مثري. أعتقد ضغوطات الحياة لها دور مع الإهمال في النظام الغذائي والعادات اليومية، عدم القيام بنشاط بدني. أيضا هذه الرسالة من السيد عبد الله الفتحي، شكرا على مشاعرك الطيبة أخي، شكرا جزيلا. رسالة أيضا من النجادي علي، ربما لا يكون المصير شيئا ينتظرنا بل شيء نحمل معنا منذ البداية، فكم صدمة لم نفهمها وكم فقد لم نودعه لا يختفي إنما يغير صورته، ما نعجز عن مواجهته في وعينا يعود إلينا من باب آخر، نحن لا نهرب من ماضينا حين ننساه، أحيانا نحن فقط نمنح فرصة أكبر ليحكم حاضرنا من خلف الستار. شكرا على جمال حديثك أخوي. كذلك سعد الهدابي، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاعركم الطيبة أخواني. أنا ما كثير أقدر أقرأ رسائلكم فيما يتعلق بالتعازي، إحنا قاعدين نداوي نفسنا بنفسنا، فأتمنى أنكم تحترموا حزننا شوية وإن شاء الله نرجع لكم بأكثر قدرة وأكثر الصلابة وأكثر قدرة على التحمل أيضا، حتى إحنا نقدر نقدم الحلقة بنفس روحنا المعتادة. فاسمحوا لي مناصر الهادي، شكرا حبيبتي على التواصل، شكرا لكم جميعا. الله يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وفي أمان الله.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

مليت شفنا هذا العيش، مليت شفنا هذا العيش. تشرح وتضغي

تسرح تسرح وتضوي تسرح وتضوي وانت في أرضك يا ريتنا مثلك

0: بالحدايد في يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد. ما أقدر أقول عنه جديد، هو الجديد القديم، لأن كله ذكريات وإحساس ومشاعر 80. قديمة 80-90 هو البرنامج الإذاعي اللي بطل عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع عبد الله السباح وعمار المسافر. يا مرحبا فيك، منور، شو اللوك العجيب. 80-90
1: هلا والله هلا. سين ولام يعني سلام،
2: عين ولام
1: يعني
2: عليكم السلام.
0: يا عيدي نمس عليكم بالخير والعافية من خلال هذا البرنامج، ونحب أقول لكم مستمعين الكرام إننا بنعيش معاكم إن شاء الله من خلال هذا البرنامج على مدار ساعتين على الهواء كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10. ساعتين كذا بنسترجع فيها في كل حلقة من حلقاتنا مواضيع وذكريات ولحظات ما تنسي. 80-90 برنامج يعتمد بشكل كبير عن الحقبة الزمنية اللي عشناها، وخاصة الجيل اللي عاش هذه الفترة في فترة الثمانينات والتسعينات، دائما يسمونهم حتى جيل الطيبين. والزمن الطيبين هذا كان فيه أشياء كثيرة معاهم في هذه الفترة، من وسائل، أجهزة، معدات، حتى تحس الوقت كان عندهم كذا أكثر هدوءا. إيه إيه إيه إيه لا بعد هذاك الجاكيت. إيه إيه إيه فإحنا في كل مرة في كل حلقة من حلقاتنا بنعطيكم موضوع بنتكلم عنه أو شيء موجود عندنا. اليوم يعني بنخص موضوع الكاسيت. الكاسيت هذا ترى ما كان شيء هين، كان شيء عظيم، وخاصة المبدعين في عملية دمج الأغاني وصنع الأغاني لما يسوي لك ألبوم منوعات وعيش عاد هذا كله. فباختصار احنا فكرة برنامجنا كل مرة بناخذ موضوع معين، نعتمد بشكل كبير على تواصلكم المباشر، نسمع منكم ذكرياتكم في فترة الثمانينات والتسعينات، وايضا اهداءاتكم لمن تحب تهدون الاغاني اللي موجودة عندنا. ترى كل الاغاني اللي بتنزل في هذا البرنامج في هذه الحقبة فترة الثمانينات والتسعينات، الاغاني الهيد اللي كانت مكسرة الدنيا في هذاك الزمن، والغريب انها للحين عايشة. واتمنى من كل احد بيتواصل معانا قبل ما يقول لازم يقول ممكن اشارك، لازم نعيش الجو. انت بعد عيش معي هذه اللحظه، كان دائما المتصلين لما يتصل يقول ممكن اشارك، بعدين يقول اهدي هذه الاغنيه لابوي، امي، اختي، زوجتي، والى ذلك لاصدقائي. فاحنا كل مره بنسمع من عندك اختيار، وفي نفس الوقت بنسمع منك اهداءاتك.
1: ممكن اغني؟
0: ايوه ممكن. فأنا أبغاكم تعيشون معانا هذه اللحظة بكل تفاصيلها، بكل يعني استرجعوا هذه اللحظة معانا في برنامجكم 80-90 إن شاء الله، كل التفاصيل اللي تحبونها. ولا تنسون اليوم موضوعنا عن الكاسيت وقلم الرصاص، شو القصة بنعرفها. حياكم الله، عبد الله السباح وعمار المسافر.

اللي يحب يتواصل معنا مباشرة، أنا قاعد أشوف في رسالة قاعد توصلنا على الواتساب ما شاء الله يعني. اللي يحب يتواصل معنا عن طريق الواتساب، إن كان من خلال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية تحب تشاركنا من خلال صوتك، أرسلوا لنا على الرقم 724-4200-9 724-4200-9. هذا بالنسبة للواتساب. أما اللي يحب يشاركنا مباشرة على الهواء على الرقم 2116-9880 2116-9880 وحياكم الله في 80-90.

حياكم الله مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم. واحدة من الرسائل اللي وصلتنا قبل شوية يقول يا أخي يا السباح ايش سويت فينا؟ دائما هذه اللحظة جد، مثلا الحين قاعد نسمع فرقة سمر، يعني فترة الثمانينات والتسعينات ترى كانت فترة ظهور مجموعة كبيرة من الفرق الموسيقية، يعني يمكن تتصدرهم فرقة الإخوة البحرينية، فرقة المرجانة الكويتية، فرقة سمر، أيضا في فرقة عمانية كانت موجودة، أنا بس يمكن ما تسعفني الذاكرة بالنسبة للأسامي، وإذا تعرفون فرق معينة عمانية كتبوا لي على الواتساب أو راسلوني عن طريق الواتساب، يا رسالة صوتية أو مطبوعة، أو اتصلوا علي وذكروني بهذه اللحظة وين كنت تسمع هذه الأغاني، في السيارة، في البيت، المسجل مالك هذا كوبو كاسيتين اللي ينور، ولا وبعد كان بعضهم اللي لونه أحمر واللي لونه أزرق، ولا يعني حركات، ولا واللي عنده خردة شوية شاريله مسجل شوية أكبر وسمعتين وصاج البيت صجة، يعني البيت كله يصير عنده أزعاج. هو طبعا لا لا بعد راسل لي يقولي فرقة سمر وش أخباري، لا وسلطانيز معانا بعد إن شاء الله. كل شيء في هذيك الفترة، في هذاك الزمن الجميل الحلو، أيامنا إن شاء الله كلها حلوة في هذا الزمن، إن شاء الله بترقون اللي صركم من خلال 80-90. كل

وحياكم الله مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامجكم 80-90. يا مرحبا بكل مستمعينا اللي قاعد يستمعون لنا في هذه اللحظة، كنت في السيارة، كنت في البيت، كنت جالس مع ربعك، حاط سماعة التليفون وقاعد تسمعنا من خلال منصة عين. كل اللي قاعد يسمعنا في هذه اللحظة أقول لك ارجع معنا، أقول لك اضرب بريك وارجع معنا فترة الثمانينات والتسعينات، ارجع لهذاك الزمن، قصة الشعر هذاك، الموضة، كشختك لما تطلع من البيت، موسيقى اللي كنت تسمعها، الأغنية اللي كنت تحبها، لاعبك المفضل، تاريخ المشاهدة للتلفزيون. انتوا تذكرون فترة التسعينات، يعني يمكن أوائل التسعينات كان توا داخل الستلايت الدش، نقدر نشوف فيه القنوات الثانية، قبل ما فيه القنوات المحلية يعني. واللي فترة الثمانينات كانت هي البرامج التلفزيونية قاعد نسمعها أو نتابعها أو نشوفها، والنجوم اللي عارفينها. أما الحين صار كل شيء في تلفونك، فقلنا ليش ما نرجع شوية لهذاك الزمن ونعيش مع هذاك الزمن الجميل، وأيضا نأخذ منه طاقة إيجابية حتى نكمل في مسيرة حياتنا. فثمانين تسعين زي ما قلت لكم برنامج بيكون إن شاء الله أسبوعي، كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 على إذاعة الشباب، وكل هدفنا منه إن نعيش معاكم هذه اللحظة، إهداءات، أغاني وذكريات وقصص وحكايات، كلها فترة الثمانينات والتسعينات. عاش والله، هميحك يا ويلي.

يعني هذه يعني مالنا ابو شنب تعرفون الشاص هذيك السياره يا الله تعيش الجو. عموما وصلتني مجموعه من الرسائل عن طريق الواتساب، احب امسي على كل من قاعد يسمعنا الحين وقاعد يتفاعل معانا من خلال برنامجنا 8090 زي ما قلت لكم على اذاعه الشباب.

باب للاتصال المباشر على 2116988 2116988. هذا بالنسبة للاتصال المباشر، حتى نسمع مع بعض ذكرياتكم وقصصكم وحكاياتكم مع فترة الثمانينات والتسعينات. أما بالنسبة للواتساب اللي يحب يرسل لنا رسالة صوتية أو رسالة مطبوعة على 7244-2009 7244-2009 وحياكم الله. وزي ما قلت لكم لا تنسوا، بتكلم اليوم عن سالفة الكاسيت وقلم الرصاص. في مجموعة من الرسائل وصلتنا، أتمنى بس من اللي قاعد يرسلون على الأقل حط لي اسمك عشان نذكرك بالخير على الهواء مباشرة. يطلبون فرقة سلطانيز وأيضا حميد الشاعري، واحدة من الإهداءات هذا اللي يبغونها. بس المن تبغانا نهدي هذه الأغاني، يعني على الأقل نذكر الناس اللي تحبنا نتواصل معهم. أيضا وصلتنا رسالة جميلة وعجبوني، قال لي ممكن أشارك. أيوة هذه الكلمة اللي أنا أتمنى، أحلى ذكريات فترة التسعينات الكاسيت، لما المسجل يغدر فينا ويخرب الشريط وما ولا يصلحه إلا قلم الرصاص. أي أيوة والله، أيوة هو قلم الرصاص. أخدي أغنية رايح وين مسافر، يا رايح وين مسافر، بنسمعها إن شاء الله إذا نلقاها، يا رايح وين مسافر. وأما على موضوع الكاسيت والقلم الرصاص، جد كان قبل لما المسجل شوي يتعطل فندور قلم رصاص على طول، لا وبعدين صار عندنا إبداعات إن نخلي القلم ونلفه كذا ونسولف ونروح نتحرك حتى يرجع إلى الأجواء اللي نتمناها. وبحكي لكم بعد مع الكاسيت لما ينقطع الشريط كيف نعالجه. نسمع شو.

ايضا وصلتنا رساله يقول مساء الخير عبد الله السباح، حلو عامل لي ايموجي كذا بعد احد يسبح. لا بس تسمعنا عبد الكريم عبد القادر راجع بشوق ولهفتي واوقات ممتعه ميم عين. اتمنى تحطوا لي اسامي على الاقل بس نتشرف ونشارككم هذه الذكرى الحلوه. اذا رايح بشوق ولهفتي عبد الكريم عبد القادر، وايضا في احد الاخوه اللي راسلنا عن طريق الواتساب كذلك يبي اغنيه لمن السفائن للفنان سالم بن علي سعيد رحمه الله عليه، واحده من الاغاني المشهوره او نقدر نقول فيها من الشجن والذكرى الجميله. عموما ان شاء الله بنسمع اهداءاتكم، واتمنى لمن السفائن. وسلطانيز في احد طالبها بس مو قايل لي الاسم. عموما اتمنى انك تسمعها ونعيش مع سلطانيز.

ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله. ونقول مرة ثانية شكرا لكل من قاعد يتواصل معنا، وزي ما قلنا لكم برنامجكم 80-90 فكرة مبنية على الإهداءات، وحاب أسمع بعد ذكرياتكم اللي ودكم تشاركوني إياها في فترة الثمانينات والتسعينات. عموما وصلتنا الرسالة كذلك. مساء الخير عليكم جميعا، طاقم البرنامج أخوكم راشد الغافري. أريد إهداء أغنية لصديقي جعفر العجمي ومحمد القريني، وشكرا لكم وشكرا لك على تواصلك، وطالب أغنية بالروغة. إذا في عندنا أغنية لبروغة ايه نشوف إذا كان موجود عندنا، إذا ما في يليت تقول لي إذا في أغنية ثانية للاحتياط. أما بالنسبة لطالب كان أغنية لمن السفائن، خالد النعبي كل الشكر له. لكل الأحباب الثمانينات، لا عجبتني أنا هذه، عجبتني إن شاء الله ما ننسى كل الطلبات. في أيضا أحد راسل لنا رسالة ويقول وين أيام زمان الكاسيتات. إيه والله ها، كنا نروح المحل عشان نشتري الكاسيت، ولا وتلقاك راجع البيت ومعاك يمكن بكشة كاسيتات كذا عشان تشوف وتوزع، لا والألبوم وتحافظ عليه والكفر صورة الفنان. في ناس كان عندهم هوس بصراحة، ولا ولما يكون في أحد معروف عنه أنه يشتري الكاسيتات نروح عنده ونعطيه شريط فاضي 120 دقيقة عشان يسجل لنا مجموعة أغاني بعدين من عنده. نعيش مع لمن السفائن.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية ونكمل معاكم زي ما قلنا لكم 80-90. احنا حابين نرجع لكم لهذاك الزمن. اليوم موضوعنا كله بيكون عن الكاسيت وأيام الكاسيت وتسجيلات الأغاني وإيش المقدمة، ولو في مقاطع بعض مرات الأغاني يعيدونها ولو تسمعت تشك ونعادت تشك ونعادت، يعني باين إن المونتاج كذا مقطع عمره. شكرا أيضا اللي تواصلوا معنا عن طريق الواتساب، أذكر برقم الواتساب على 7244200 7244200. هذا بالنسبة للواتساب. اللي حبي يشاركنا عن طريق الاتصال على 2116 9880 2116 9880. وحياكم الله بو ياسين، شكرا على تواصلك. وأريد أسمع أغاني لفرقة سلطانيز، قبل شوية منزلنا أغنية لسلطانيز، بس إذا سمح لنا الوقت يا أبو ياسين إن شاء الله ننزلك مرة ثانية. أيضا وصلتنا مرحبا الصباح، اسمي يعقوب الصوري، أهديها لجروب أغاني، يعني اللي طالبها حميد الشاعري هو طالب، أهدي الأغنية هذه لجروب سكنات شرطة ميناء الفحل، كل التحية لهم. ويقولي قلبت المواجع بصراحة، سلامتك يا رب إن شاء الله سلامتك. شكرا شكرا يا حبيبنا. أيضا وصلتنا الرسالة، سلام، إيش هذه الذكريات الجميلة، أيام مدرسة سلطان بن أحمد ومدرسة حسان بن ثابت، هذه الأغاني كنا نسمعها في أيام الأجازة مال المدارس. تحياتي لك أخي عبد الله، والله يليت تشرفنا باسمك، على الأقل نذكرك بالخير ونقدم لك التحية، وشكرا أنك يعني شاركتنا معانا هذه اللحظة. إنزين، بقي عندنا بناخذ احنا عندنا اتصال، وزي ما قلت لكم من خلال هذه الحقبة بنحاول بعد في نفس الوقت نعيش مع شخصيات كانت بارزة في هذه اللحظة. معي في الجانب الآخر ضيف عزيز ولا محبة وتقدير بالنسبة لي بشكل شخصي، وأيضا بشكل عام محبي كرة القدم، يعني اسم ما شاء الله تبارك الله نار على علم. خلونا نروح لدم أزرق. إيه بتعرفون ليش دم أزرق؟ خلونا نرحب بالكابتن حمتود جمعان، يا مرحبا فيك.
1: أهلا وسهلا أخ عبد الله.
0: مرحبا هلا حبيبي، شو أخبارك؟
1: محمود الله، والله بخير، كيفكم طيبين؟
0: خير وعافية الله يسلمك كابتن، كيف الصحة؟
1: الله الصحة زينة نشكر الله.
0: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب. زين دمك أزرق ولا أحمر؟
1: هو الدم بيكون أحمر لكن مخلوط مع الأزرق.
0: حياك الله كابتن، أنا سعيد كثير أن أتواصل معك. الكابتن حمتود جمعان، أنت واحد من اللعيبة اللي ما شاء الله تبارك الله لكم اسم كان وما زلت ما شاء الله، أنا اللي عارف أنك أنت للحين تمارس كرة القدم، يعني ما وقف.
1: الحمد لله،
0: الله يعطيك الصحة والعافية. إذا خلينا أعيش معك فترة الثمانينات والتسعينات، العصر الذهبي لحمتود جمعان كيف كان؟
1: والله يا عبد الله ترى انا كنت بدايتي كانت في 76.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ايوه، واواخر السبعينات بديت زي ما تقول خلاص بدا النبوغ الكروي يظهر.
0: اي نعم.
1: في الثمانينات بدات خلاص قدري جاهز يعني.
0: احترافيا يعني اقدر اقول خلاص متمكن.
1: ايوه. والتسعينات حاجه بسيطه منها حوالي تقول انت 4 سنوات.
0: نعم. زين تذكر هذيك الأيام، يعني لحظة التسخين، التجهيز الفني، التدريبات، كيف كانت؟
1: وشوف بالنسبة لنا نحن خاصة الوقت الفترة اللي كانت ما كان في مدربين ولا كان في شيء، أكثر شيء الاعتماد بنعتمد على أنفسنا، تدريباتنا الأغلبية هنا على البحر. أحيانا أنا عن نفسي شخصيا رياضتي المفضلة تسلق سيجار النرجس.
0: الله الله الله الله الله.
1: لكن فترة ما كان في صالات ما التقوية وما، لكن اخترت الشجرة هذا لأنه فيها تقوية كاملة.
0: نعم صحيح.
1: فعشت هذه الفترة كذي ما تقول في السبعينات بهذه الطريقة، وبديت أنضم في الثمانينات إلى المنتخب. وصلت معهم الى الدور التاسع اللي كانت في السعوديه 89.
0: ما شاء الله، هذا ايام كاس الخليج.
1: ايوه.
0: زين بما ان احنا امس كان ختام لكاس الخليج، ذكرى في فتره كانت الثمانينات او التسعينات ما تنساها في كاس الخليج.
1: الفتره اللي كانت في الدور البطوله التاسعه اللي كانت في السعوديه.
0: اي نعم.
1: يعني كان هذا أول فوز كان لنا على منتخب قطر.
0: ما شاء الله، أول فوز.
1: أول فوز. وكان برضو منتخب العراق هو اللي تعادل معنا، كنا متقدمين عليه.
0: ما شاء الله، حلو.
1: فكنا نقوم بس زي ما بتقول ما كنا دايمين في البطولات. خلينا أنا شاركت في البطولة السادسة اللي في أبو ظبي عام 82.
0: نعم.
1: البطولة السابعة اللي كانت في مسقط اللي هي كانت 84. ما كنت معهم، ما كنت مشارك.
0: اي نعم اي نعم.
1: يعني لأنه كان المنتخب كان متقلب له.
0: نعم.
1: يعني كل بطولة تشوفوا جهة جديدة
0: في تشكيلة جديدة. اي نعم.
1: ايوه. فهذا زي ما بتقول ما دعم النجاح للفريق ولا في انسجام بيكون بين اللاعبين.
0: زين، هذا على مستوى كأس الخليج، على مستوى نادي النصر محطة ما تنساها في الفترة هذه.
1: نادي النصر وما أحلى كمان.
0: الله الله الله.
1: أيام أيام أيام أيام ما أنساها فعلا. أيام اللي ما نسيتها كانت إنها مباراة مع فنجا، وكان فنجا في الدوري وكانت على ملعب نادي النصر. كان فنجا في ذاك الفترة عنده نجوم نجوم نجوم كلهم من أخواننا اللي بتقول جايين من هناك.
0: نعم. متميزين يعني.
1: ايوه. كانت مباراه كنا متقدمين بهدف وجابوا علينا هدفين وقلبنا المباراه الى 3-2.
0: الله الله الله.
1: والمباراه الكبيره اللي بتقول يقول لك انا اللي اتذكر عليه انه كان الشباب اذا طلعوا من المدارس كان مباراه بين النصر والظهار. انت عارف النصر والظهار.
0: ايوه صحيح.
1: يعني يقول يعني بعد كذي بعد فترة طويلة يقول يسألوني يقولون تصدق نجي من المدرسة إلى الملعب.
0: نعم.
1: عشان نشوفكم.
0: الله
1: قلت لهم بس إيش رأيكم في كورتنا أول؟
0: نعم.
1: قالوا كورة، قالوا فيها طعم.
0: صح.
1: يعني لذيذة زي ما بتقول. قلت لهم صح، قلت لهم لأن احنا كنا بنلعب حبا للأزرق والثاني بيلعب حبا للأحمر.
0: نعم.
1: للأخضر.
0: نعم.
1: قلت لهم بس هذا كانت رغبتنا نحن.
0: نعم. زين، تذكر الأغاني اللي كان يعني كان رابطة التشجيع أو أغنية كذا كانت تحمسك أنت لحظة المباراة؟
1: والله أغاني كثيرة يقولوها الجماهير.
0: إيه مثل
1: رجعني لوين
0: الحين. إيه نبغى الذكريات الحلوة هذه اللي كان في كلها حماس.
1: هذا الحماس كانت المباراة مع صور في ملعب نادي النصر. هذا كانت في 85 أواخر 84.
0: نعم.
1: كان استلامي أكل أيام أنا حصلت على الكرة الذهبية هداف العرب.
0: ما شاء الله.
1: أحسن لاعب عربي.
0: ما شاء الله.
1: والجمهور ما قصروا، غنوا ولحنوا في الحمتوت.
0: الله.
1: وجبت لهم هدفين ذاك المباراة.
0: الله عليك الله عليك الله عليك.
1: على الأقل الكافيهم بما أنهم كانوا
0: صحيح صحيح صحيح. تستاهل تستاهل والله. زين
1: أي
0: قول قول قول. لا لا قول قول.
1: وأتذكر أنه لما حضرنا الدوري كان في عمرو سهرة في نادي النصر كان المرحوم محمد حبريش.
0: نعم رحمة الله عليه.
1: فغنوا بغنية والله ما أذكرها وجد فيني أنا. والله يرحمه برضو الشاعر علي عبد الله الصومالي.
0: الله يرحمه ويغفر له.
1: يعني قدم هديات كثيرة عني في اللعب.
0: نعم.
1: يعني فهذه الأشياء والله لما أتذكرها وإني مش حافظها له.
0: نعم نعم.
1: بس إني أتذكرهم هذول اللي فأعطوه يعني أعطوني حقي كثير.
0: نعم.
1: كثير كثير.
0: تستاهل تستاهل تستاهل والله.
1: زين في ايام ما تنسى والله.
0: نعم. زين خلينا على المستوى الشخصي، مين فنانك المفضل في هذيك الفتره؟
1: المطربين ولا
0: المطربين؟ مطربين.
1: الله يا ما انا كنت انا مع مسلم علي عبد الكريم.
0: الله يعطيه الصحه والعافيه. في اغنيه معينه؟
1: والله الاغنيه اللي اكثر شيء هذا اغنيه يا خير قرزيز.
0: يا خير قرزيز. الله الله. لا ذوقك رفيع.
1: احنا ما ادري بكره كيف.
0: لا لا لا
1: تذكرني باشياء كثيره.
0: الله الله. زي ايش تذكرك الاغنيه هذه لما تسمعها؟
1: لما يقول اتذكر الايام يا ناس حلوه مرت علي في الصدى.
0: الله الله.
1: ماشي كما والنبع يا والنبع صافي ذكرني بماضيها.
0: الله الله. الله الله. تحيه الفنان مسلم بن علي عبد الكريم الاستاذ الكبير، هذا الفنان اللي بالفعل يعني مفخره بالنسبه لنا ورمز من رموز الاغنيه العمانيه.
1: وبيظل وانا والله لا زال في قلبي هذا الفن.
0: انزين خلينا انا وانت نسمعها والمستمعين ويا خير يا قرزيز.

0: وين وديناك الحين لما سمعتها؟
1: والله ودتني بيه.
0: الله عليك.
1: بأمانة هذا ذكرياتي بلادي مصر.
0: الله الله الله الله.
1: لما رحت ولعبت مع أبو فار.
0: إيه نعم.
1: ذاكرتي بقتها في نادي النصر.
0: إيه القلب موجود هناك.
1: أيام لا تنسي وذكرتني باللاعبين اللي كانوا معي.
0: نعم.
1: مثل الكابتن محمد مصيدح وكابتن رقب صنقور عبد العزيز قادح وعبد الرحمن قادح لاعبين كثير وسيد خادم
0: ما شاء الله.
1: ومريت مع لاعبين برضو محمد علي رشيد شنفري وعبد الله علوي ويعني هذا واخرهم جيت معاهم
0: يعني. نعم نعم. زين
1: كانت بدايتي.
0: تذكر انت لما مثلا هذا اغنيه يا خير قزير انزلت شريط كاسيت صح؟
1: ايوه.
0: من وين شريت الشريط انت؟
1: النوبي بيكون وين؟
0: تسجيلات النوبي. والله لها التحيه والتقدير. تذكر المحل وين؟
1: نعم.
0: وين كان؟
1: تحت المقبره اللي
0: عند جنب نادي الظفار.
1: الله
0: الله. راح المكان من هناك الحين. انا مريت عليها السنه بس ما لقيته.
1: اي راح صح.
0: إيه والله
1: لكن في مكان هناك نفس المكان.
0: أيوة.
1: بس في شيء نفس المكان.
0: صح صح صح.
1: في كانوا بس في شيء كبير في بيجوا اشياء بس انا ما جيت اكلمك.
0: نعم.
1: بس
0: حق
1: قال لي اكد لي الكلام هذا.
0: زين انا باك تختار لنا اغنيه وتهديها لاصحابك رفقاء الدرب في فتره الثمانينات والتسعينات.
1: اخي انا اغاني احب برضه الاغاني اليمنيه كثير.
0: مثل من؟
1: ما بتكون عندكم الأغنية.
0: إذا خلنا أنا أقول لي نشوف تحدي.
1: محمد سعد عبد الله.
0: محمد سعد عبد الله. إيش الأغنية؟
1: أعطيتني وعد ولي وعدك خلفته مرتين الوعد كالرعد يبني الناس وعد الفردين.
0: الله الله يا أخي ليش أحس صوتك حلو؟
1: صوتي أنا مستوقع حلقي هذه الأيام.
0: سلامتك. لا في بحة فنية. أعطيتني وعد. ايش كيف اطلع بالمقطع بس عشان اتذكر عشان يشوفوا لنا اياه.
1: يقول لك اعطيتني وعد ولي وعدك خلفته مرتين الوعد كالرعد يا بين الناس وعد الفردين.
0: الله الله.
1: ليش يا وافي خلفت الوعد ليش؟ ليش نتباعد وانا ديني وبينك خطوتين.
0: الله الله.
1: الوعد كالرعد يا بين الناس وعد الفردين.
0: لمن تهديها هذه الاغنيه زين؟
1: اهديها لكل محبين حمد الجمعان.
0: الله عليك. واحنا نحبك كثير يا حمد الجمعان.
1: وانتوا على راسي من فوق.
0: الله. وعطيتني وعد وروح ويعطيك العافيه حبيبنا.
1: تسلم تسلم.
0: يلا الله يسعدك يا رب ان شاء الله وين ما كنت. تحياتنا.
1: جميل جميل جميل. تعال انت
0: بقي انا ان شاء الله الشهرين القادمين ان شاء الله باذن الله.
1: تواصل معنا
0: اذا اكيد وفرت. اكيد
1: نعزمك على شيء
0: حبيبي. تسلمنا. كل التحية الكبيرة للكابتن الكبير حمتود جمعان ونسمع إهداءه.

تحية الكابتن حمتود جمعان. وبالفعل ترى كان الديربي بين نادي النصر ونادي ظفار على أوجه، وما زال هو، بس في هذاك الفترة كان في، تعرف الناس مو منشغلة بجوال بإنترنت بسوشيال ميديا، ما في، كانت الناس كلها تجي تدخل. أنا أذكر حضرت واحدة من المباريات في نادي النصر، يعني حتى لو ما كنت أنت من عشاق كرة القدم، مع رابطة المشجعين تتحول إلى شخص آخر. فتحية لكل نجوم العصر الذهبي لكرة القدم في هذه الفترة، فترة الثمانينات والتسعينات، وعلى رأسهم الكابتن حمتود جمعان. وإن شاء الله ها قلنا لك بنلقى الأغنية ووصلنا لك إياها. والحين رجعنا مرة ثانية لاتصالاتكم ومشاركاتكم. أيضا وصلتنا رسالة اللي طلب راجع بشوق ولهفتي، إذا موجودة لعبد الكريم عبد القادر، هي مهداة من محمد، ويهديها لجميع المستمعين والراجعين للبلد. نسمع شوق.

ووصلتنا بعد مجموعة من الرسائل اللي تهدي أغاني البرنامج لكل محبيهم. واحدة من الهداءات بن عماد يقول أهدي الإعلامي والأب هلال هلال أستاذ هلال هلالي كل التحية معك عماد المحروقي. شكرا يا عماد على رسالتك وإن شاء الله توصل إهداءاتك. واحد قاعد يقول لي أنا من الأغاني اللي كانت تعجبني توزيعات الأغاني كان يمنتجها ويعدلها، وواحدة منهم مندم عليك كانت نوال الزغبي. وأيضا بعد وصلتنا رسالة من طالب أغنية نبيل الشعيل يا شمس لا لا تغيبي. محمد طالب لأغنية نبيل شعيل يا شمس لا تغيبي. وأيضا تلاقينا أنا وأنت أهديها لأخوي، أغنية تلاقينا أنا وأنت إذا تعرفها ما شاء الله بنشوفهم. أيضا في رسالة وصلتنا عن طريق الواتساب كذلك يقول السلام عليكم أخوي عبد الله، معك ناصر بن سلطان السناني. ذكريات التسعينات كانت جميلة جدا مع المسجلات، وكان عندي مسجل بشريطين أنسخ لي وأنسخ للربع. الله أما أنك كريم، أنت كنت محبوب الجميع في زمنها. كانت أيام جميلة جدا أسمع عبد الكريم عبد القادر، عباد الجوهر، عبد المجيد عبد الله، مياد الحناوي، عبد الحليم حافظ وفنانين كثار. يا ريت أسمع عباد الجوهر حبر ورق. إن شاء الله ننزل لك، بس لمن تهديها كنت ودي أعرف لمن تهديها. عيش مع حبر ورق.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام وحياكم الله للاتصال المباشر على 2116 9880 2116 9880 الواتساب على 7244200 7244200. وزي ما قلنا لكم موضوعنا اليوم عن الكست ولفة الكست والقلم الرصاص، هذا القلم العزيز. لو بعدين بدينا نتطور قمنا نسوي بقلم الحبر، أهم شيء إن الشريط يكون صالح. قلت لكم قبل الفاصل إن بعض المرات ينقطع هذا الشريط، إيش الوسيلة كانت بهذاك الزمن؟ شفتوا المناكير مال النساء يروحون يقصون الجزء، يصير عملية جراحية الجزء الخربان ما بين الطرفين، بعدين يلزقونهم وبعدين كذا يدعي رب عشان يرجع الشريط مرة ثانية. في اتصال مباشر معانا، نقول مرحبا. السلام عليكم
1: ورحمة الله.
0: السلام عليكم عبد الله، شخبارك؟ هلا والله،
1: يا حيا مرحبا فيك عبد الله.
0: حياك الله، الله يسلمك ويعافيك. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: من مسقط العامرة.
0: في البداية ايش تقول لي؟
1: أريد أقول لك شكرا للبرنامج.
0: الله يخليك،
1: جميل.
0: تسلم يا عبد الله.
1: يا عبد الله، وبعدين ما شاء الله فعلا احنا جيل السبعينات وجيل الثمانينات، فرجعتنا لورا
0: الله
1: وذكرتنا بالذكريات الجميلة.
0: الحمد لله، ان شاء الله دوم، ان شاء الله ذكرياتك حلوة والقادم اجمل باذن الله.
1: تمام، الله يخليك.
0: يا عبد الله من وين تكلمنا قلت لي؟
1: انا هنا من مسقط.
0: والله والنعم. زين، احلى المشاهد اللي ما تنساها فتره الثمانينات والتسعينات،
1: مشاهد ولا
0: يعني في حياتك؟ لا في مرحله، هذه في المرحله، بعدين بنرجع للاغاني. احنا في حياتك انت
1: المشاهد في المدرسه. انا لما كنا في المدرسه لما يصير الفسحه نقحم من السور ونروح لمطعم باشوه عشان نتريق، ونرجع نشوف المدير واقف
2: فين مدار الزمان.
0: اقول نرجع للاغاني احسن. زين، اغنيتك المفضله في هذاك الزمن ايش هي كانت؟
1: الاغاني ما يعني ما كنت بس أتذكر أغنية، بما أنك أنت استضفت الكابتن حمتود جمعان.
0: نعم.
1: هو النجم المفضل.
0: نعم الله،
1: النجم المفضل جدا، كنت أتابعه.
0: نعم.
1: في أيام ثمانينات سواء في نادي النصر أو في المنتخب.
0: نعم.
1: فأنا أكن له كل الاحترام يعني.
0: يستاهل والله، يستاهل.
1: حمتود جمعان كان لاعب ما شاء الله عليه في دورة الخليج اللي ذكرها هو في التاسعة السعودية.
0: نعم.
1: ومرر كرة جميلة جدا لهلال حميد وسجل.
0: نعم.
1: منها الهدف.
0: صحيح.
1: فأنا أتذكر في أغنية في 1984 يعني عملت خصيصا لكأس الخليج، غناها أعتقد الفنانين رحلوا الآن الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: حكم عائل وشادي عمان.
0: نعم.
1: ومعهم كان واحد ايضا الفنان لم اذكر اسمه. لا.
0: محمد الحتروشي
1: ما اذكر. ايوه بس. نعم. يمكن الحتروشي. فاغنوا اغنيه جميله جدا. واحنا نستضيف
0: كاس الخليج،
1: اي كاس الخليج والجماعه اللي موجودين اخواننا الخليجيين. فكانت اغنيه جميله، اهلا بكم في عمان، أهل الوفا والأمان. يعني أغنية جميلة جدا وأهديها لحمتود جمعان.
0: الله
1: خصيصاً.
0: الله الله، يستاهل والله حمتود جمعان، يستاهل يستاهل والله. عبد الله أسعدتني باتصالك بصراحة.
1: شكرا
0: بس
1: حبيبي، شكرا.
0: قبل انزين، أنت كنت من الناس اللي كانوا يلفون الشريط الكاسيت بالقلم الرصاص؟
1: أيوة أيوة أيوة أيوة. لما يخطى عندنا الشريط وإحنا نروح البيت نعمل، أي بعد ما نيجي من المدرسة أكيد نعمل العملية هذا، نفتح السكروب للشريط ونحط له كذا لزق.
0: أيوة.
1: من بين المكانين، وبعدين نرجع الشريط مرة ثانية مكانه ونسكر السكار.
0: عليك يا مهندس أنت.
1: بس عشان ما يضيع علينا الشريط. عشان ما يضيع علينا الشريط والأغاني الجميلة لكننا نتذكرها.
0: الله يعطيك العافية، أشكرك يا عبد الله كثير، أسعدتني بهذا التواصل. وأغنية
1: أشكرك يا أخي، أنت فنان يا أخي، أنت فنان.
0: تسلم تسلم تسلم تسلم. في حالة إذا ما لقينا الأغنية، في أغنية ثانية تحب تختارها؟
1: أي أغنية تكون متوفرة عند المخرج وهي جميلة بالنسبة لك أنا عارف تسلم. أنك أنت فنان.
0: تسلم يا عبد الله، أشكرك كثير، شكرا على اتصالك.
1: أحسن.
0: نعيد وتذكر بالنسبة للأرقام 2116 988 0. نعيش الحين شوي مع هالأغنية ونرجع.

بالنسبة لسيدي أهلي، أول شيء صاحب الرسالة عن طريق الواتساب يقول مساء الخير أخوي عبد الله، مشكورين على هذا البرنامج اللي أكثر من رائع، أغاني أعادت لنا بعض الذكريات الجميلة وصوت حمتود جمعان هذا اليوم أعاد لنا ذكريات المنتخب ومشاركاته في كأس الخليج، وأطلب أغنية لعبد المجيد عبد الله سيدي أهلي زي زمان قاعد تسمعها، أتمنى قاعد تسمعها من عندنا يا محمد المحروقي، وشكرا شكرا على تواصلك وكلامك وإطرائك، ما قصرت يا حبيبنا.

ونرجع مرة ثانية نذكر بعملية التواصل على الواتساب على 7244-2009، واللي يحب يشاركنا على الهواء مباشرة على 2116-9880، وحياكم الله. أيضا وصلتنا رسالة من عماد المحروقي يقول سمعونا أغنية فن القصبة لمرباط، أهديها لكل مستمعين معك عماد المحروقي. بس لا تنسونا ممكن أشارك، ها هذه مفردة أساسية ونعيش.

0: هذا كان مسمع كذا سريع، لأن احنا اللي نريده تعيشون معانا الأغاني القديمة. دوروا لنا في أرشيكم عن الأغاني المحببة بالنسبة لكم وتأكدوا اللي سر خاطركم. أيضا وصلتنا رسالة صوتية، بعدين عمار اسمعه وشوف لنا صاحب الرسالة ايش قاعد يقول. راسل لنا رسالتين صوتيات ما شاء الله تبارك الله عشان نسمع ذكرياته. معنا اتصال وزي ما قلت لكم على 2116988 0. حياك الله ويا مرحبا فيك محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا قول لي كلمة السر.
1: الأخ عبد الله والأخ عمار والمساء الجميل هذا والأغاني الطربية الجميلة والزمن الغابر.
0: الله إن شاء الله الزمن الجميل.
1: أيوة لكن بعدكم شباب شباب.
0: الله يعطيك العافية حبيبنا.
1: عافيكم إن شاء الله.
0: من وين تكلمنا محمد؟
1: الله حاليا في فلج القبائل.
0: يا مرحبا أهلا وسهلا فيك محمد تفضل.
1: أقول لك حبيبنا في أغنية شفناها أنا ما أعرف المغنينها اللي تقول أليت الزمان يرجع كذي والمدارس وما أدري شو هذا خليجي يغنيها.
0: علي بن محمد يمكن.
1: يمكن كذي فيها مدرسة وكذا
0: زمان. إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبنا إن شاء الله يا محمد مشكور يا حبيبنا. تهديها لمن زين؟
1: أهديها والله لجميع مستمعينكم ولكم أنتم ومساء جميل إن شاء الله.
0: شكرا يا محمد أحسنت بارك الله فيك يعطيك العافية أحسنت.

هذه كانت واحدة من الأغاني، بس هذه مو تعتبر قديمة، بس قلنا يلا مو مشكلة يلا تسولف عن زمان فغضينا البصر عنها. أنا أتمنى من المتصلين اللي بيشاركونا ما تنسون إن إحنا نتكلم عن فترة الثمانينات والتسعينات، ذكرياتكم كانت فرق موسيقية، فنان معين، أغنية معينة محببة كل ما تسمعها تذكرك لهذاك الزمن، على 2116-9880 أو بالنسبة للواتساب إذا بغيت تشاركنا على 7244-2009. أحد راسل لي يقول قبل كان المذيعين يعصبون لما حد يقول لهم ممكن أشارك، يقول أنت مشارك على الهواء خلاص، الحين صرت هذا اللي قاعد أطالب إني لازم يقول لي ممكن أشارك. عموما حياكم الله ويا هلا فيكم. في رسالة بعد وصلتنا يقول ما شاء الله هذا راسلي معلقة، أهلين لو ممكن كلمة قدر من الله للفنان الراحل أبو بكر سالم، تحياتي أبو رزان البداعي. أبو رزان ما شاء الله راسليها أكثر من مرة، مرحبا لو حين تبي أبو بكر سالم ولا ما شاء الله عليك. أهلين ممكن لو حين هو طالب رابح صقر وطالب أبو بكر سالم، إن شاء الله نشوفك نشوف لك واحدة من الأغاني. أبو رزان ما قصرت، يعطيك العافية ما قصرت. في أحد راسل لي يقول لي أبي رقم الاتصال، إن شاء الله نقول لك الرقم الاتصال وبرسل لك إياه بعد. رقم الاتصال على 2116 عشان يقولوا لي ترى دائما أنت تقول عبد الله بسرعة، 9880 2116-9880. الأخوة، فرقة الأخوة، نعيش معها.

0: السلام عليكم يا مرحبا. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: معك عماد المحروقي.
0: حياك الله يا عماد، يا مرحبا. والله ما شاء الله عليك عماد، طلب الرقم على طول اتصل.
1: حياك وسهلا.
0: حياك الله يا عماد، تفضل يا حبيبنا.
1: والله انا عندي ذكريات لا تنسى لكنها فضيحه.
0: لا لا، نبغى الحلوه.
1: اذكر ايام اول كان سنه 2002.
0: قريب 2002، احنا قلنا في التسعينات الثمانينات اقدم.
1: يعني ذيك الفتره كان يبيعوا علبه تنج وجنبها راديو صغير.
0: نعم.
1: انزين، فانا معي واحد ولد الجيران مع واحد.
0: نعم.
1: وايش اللي صار؟ ان انا اللي معي يمكن في مي
0: اها
1: شرب،
0: اي صار خفيف.
1: فانا وايش الذكاء اللي فيي وايش سويت في الموضوع؟
0: ايش سويت؟
1: رحت بيت الجيران وعطيت الراديو الخربان. واخذت الراديو الصاحي.
0: ما شاء الله عليك، طلعت والله سرعة بديهة عندك.
1: زين، انا خليت الراديو معي اللي صاحي ورجعت بيت الجيران.
0: اي نعم.
1: انا هي ونلعب مع بعض كذا، وعارف كل كلهم شغل لنا الراديو اللي معك.
0: ايه.
1: لما جاء صاحب شغل الراديو ما رضى يشتغل.
0: اي نعم.
1: تعرف ايش قال لي؟
0: ايش قال لك؟
1: قال لي اليوم شكلهم نايمين الجماعة، من كذاك ما رضيني بسوا.
0: لا. عباد؟
2: والله العظيم قاعد اضحك.
0: عماد؟
1: نعم.
0: راح عباد. زين، أغنية ودك تهديها لمن؟ اختار لي أغنية من هذاك الزمن، الزمن الطيبين، وتهديها لمن؟
1: أريد أسمع أنا بعت بك يا زين مرة. إنسان علي سعيد.
0: تمام، إن شاء الله. شكرا يا عماد، أحسن.
1: وهديها حق الجيران اللي سرقت منه الراديو، أتمنى يكون يسمع.
0: الله، إن شاء الله إن شاء الله. يبغى له راديو جديد الحين تودي له أنت. مشكور يا
1: رجال، الحين كبير عنده اولاد
0: وخلاص. اجل يلا، دي في دي او سي دي او ال سي دي، اي شيء انت عاد شد حيلك.
1: الله يستحق الصراحه.
0: شكرا يا عباد، تسلم يا حبيبي. تسلم، الله يحفظك. ايضا وصلتني رساله ويطلب يقول قروا رسالتي قبل ما انزل من السياره. يقول السلام عليكم، من الذكريات الجميله اغنيه اجنبيه قديمه لجورج مايكل. بصراحة أنت وين دخلت على جورج مايكل؟ أنا يلا يلا عربي، بعد دخلني إنجليزي. لا، ويقول في أغنية هندية بعد من اسمها هوا هواي، ما أعرفها، أنا ما سمعت هذا أغنية. عموما قرينا رسالتك يا الحبيب، وإن شاء الله دائما ذكرياتك الطيبة تذكرك بالأشياء الحلوة اللي في حياتك. أيضا وصلتنا الرسالة يقول السلام عليكم، مساكم نور، أغنية أصالة قديمة اسمع أسمع صدى صوتك. أبو أنور، شكرا يا أبو أنور، إن شاء الله نسمعك الأغنية. أبو أنور طالب أغنية أسمع صدى صوتك للفنانة أصالة. وأيضا عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم عبد الرحمن. نعم، ذكريات جميلة ما زالت في الذاكرة، لما أحكيها لعيالي يضحكون. من أجمل الأغاني، يعني عيالها يضحكون لما يسمعون سوالفها. ومن أجمل الأغاني الشبابية علاء سعد، هاي شلون، حلوة مزيونة، كذا أعتقد هي قاعد تحاول تقرب لي الأغنية. عرفت الأغنية عمار؟ إذا عرفتي اسم الأغنية لترسلين إياها يا أم عبد الرحمن عشان نقدر نبثلك إياها. زين، أسمع صدى صوتك أصالة إذا كانت موجودة.

0: ونمسي عليكم بالخير والعافية. ما تتخيلون كم السعادة بتواصلكم اللي قاعد تواصلون معاي من خلال هذا البرنامج. أنا قلت 80-90 هذا بيهيج الشجون وبيفيض المشاعر عند كل المستمعين في هذه اللحظات. وصلتنا الرسالة صوتية عن طريق الواتساب، نسمع مع بعض. مسلم العمري، نسمع مع بعض.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مساك الله بالخير أخوي عبد الله ومنور البرنامج. معاك مسلم العمري من ولاية مرباطة نيابة طويعة عتير. ممكن أنا أول مرة استمع لهذا البرنامج، وبرنامج جميل جدا وشيق صراحة. الله يخليك. والله أنا من جيل الثمانينات وبداية التسعينيات، فكان في الثمانينات والتسعينيات أنا ما استمعت لمجمل الحلقة كاملة، والآن أنا في المركبة فأرسلت صوتية، ما أقدر إني أسجل رسالة نصية. فصراحة ذكرتونا بأيام الثمانينات والتسعينيات، يعني أنا لما دخلت الصف الأول ابتدائي تقريبا في 86 تقريبا كذا، فكانت أيام حلوة وأيام جميلة، وكنا نتذكر الأشرطة. أنا يوميا أنزل من طوي عتير من الجبل لين صلالة، بالذات إذا سمعت بشريط جديد يعني للفنان القدير مسلم بن علي بن عبد الكريم، وأقول الفنان القدير الراحل سالم بن علي سعيد رحمة الله عليه. أنا من محبين الفن الظفاري والفن المحلي بشكل عام والعماني كذلك، فكنت أنزل صلالة لأجل أشتري هذه الأشرطة، وكان عندي مسجل. فعارف أنت لقاني زمان ما نقدر نسمع لله عن طريق عن طريق المسجل نفسه، وعن طريق يعني الكيسيهات. يعني لما أسمع إنه في شريط جديد لفنان معين راح ينزل بعد شهر بعد شهرين، أتسابق في ذهني إلى سوق الحافة لأجل أشتري هذه الأشرطة وأسمعها.

0: الحين والآخر. ذاك كذلك كان الفنان القدير الله يذكره بالخير أحمد الحارثي نفس الشيء. أحاول إذا في سمعت إنه الشريط الجديد نزل للفنان أحمد الحارثي الله يعطيه الصحة والعافية، فأروح وأشتري هذا الشريط. كان عنده أغنية جميلة جدا لو حبذا نسمعها للفنان القدير أحمد الحارثي، العذال أو شيء من هذا، نسيت اسم الأغنية. إلى متى وبوصلنا تبخل؟ إذا في إمكان إنك تطلعوا لنا هذه اللقطة تبثوها على الهواء جزاكم الله خير، وتحياتي لكم وطولت لكم في صوتي أنا.
1: بالعكس يا مسلم، أسعدتنا بهذه المشاركة، وهذا اللي إحنا نريده. يعني كان يعني شوف الوسيلة اللي تناسبك، تبغى ترسل لنا يا مستمعنا الكريم عن طريق الرسالة الصوتية، تبغى تطبع لنا الرسالة وترسل لنا إياها، تبغى تتصل معنا مباشرة، كل الوسائل متاحة، قنواتنا إن كان اتصال مباشر أو عن طريق الواتساب، الواتساب على 7244209 والاتصال على 2116988. شكرا لك مسلم العمري على هذه المشاركة الطيبة. بصراحة أنا رجعتني معاك من خلال كلامك إن بالفعل إن لما نسمع أحد الأسماء اللي ذكرتهم لهم التحية والتقدير واللي توفى الله يرحمهم ويغفر لهم، جد نكون حريصين ان نروح للمكتب او المحل اللي يبيع الاشرطة عشان ناخذ هذا الكاسيت ونكون من اوائل الناس. لا، واذا ما تعجبنا اغنية تلقانا هي اللي نسمعها اكثر من مرة ونعيدها. شكرا لك يا مسلم على هذا الذكرى الطيبة، وان شاء الله نجيب لك الاغنية احمد الحارثي الى متى. ومن موضوع إلى موضوع آخر، قاعد أحاول أنا بقدر الإمكان أن نتلمس كافة الجوانب فترة الثمانينات والتسعينات. الحين معي ضيف، ضيفنا هو مصور ضوئي وصانع محتوى خاصة في الجوانب الكلاسيكية، وأيضا جامع للتحف والمقتنيات القديمة في زمن الطيبين. أنا تعجبني قامت هذه زمن الطيبين. نرحب ببدر بن حمدان الحارثي. مرحبا فيك يا بدر.
2: أهلا وسهلا بالأستاذ عبد الله، مشكور جدا على هذه الاستضافة، وبارك الله فيك ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أنا اللي أشكرك يا بدر بصراحة، وخلينا أخصك بالذكر بصراحة. يعني بدر ما شاء الله تبارك الله موسوعة من العلاقات الاجتماعية، وخاصة للناس محبين فترة الثمانينات والتسعينات. شكرا كثير على المعلومات اللي وصلتني إياها بالأمس، وأتمنى المزيد بعد. أنا طمعت.
2: لا حبيبي جزاك الله خير. بالعكس، هذا اللي يعني نحن اللي موجود عندنا أكيد ننقل لكم، واللي نعرفه أكيد هو تشارك للمعارف وتشارك للقصص والمعلومات مع بعض. أخوي عبد الله،
1: قول لي فترة الثمانينات والتسعينات بالنسبة للبدر.
2: والله شوف أخوي عبد الله، طبعا ما في حد يعني ما يحن لفترة الثمانينات أو التسعينات أو أيا كان، يعني فترة مضى عليها وقت طويل. فسبحان الله يعني لهذا يعني أتت صناعة الكاميرا لتحتفظ لنا هذه الذكريات. يعني أنا أتوقع لولا الكاميرا ما كنا نعيد ونستذكر الذكريات الماضية.
1: عندك ألبوم صور يعني؟
2: أكيد أكيد. يعني شوف أخوي عبد الله، بس أنا راح أتدرج على بعض مسيرتي. حلو. في المجال هذا.
1: تمام.
2: يعني أنا كنت في جماعة الصحافة والتصوير لما كنت في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
2: وخاصة في الصف السادس. فأستذكر يعني قصة، رحنا إلى رحلة بالباص من المدرسة إلى ولاية نخر. فكان طبعا هذه الرحلة خاصة لجماعة الصحافة والتصوير.
1: نعم. تذكر السنة؟
2: لكن والله ما أتوقع، ما أتذكر، يعني تقريبا نقول صف السادس، ربما في 91.
1: أوكي.
2: ربما 91.
1: ممتاز، تفضل.
2: فكنا في الباص، ولما نحن يعني وصلنا إلى قلعة نخل كنا يعني كنا نحكي مع المدرس نقول له ما عدنا كاميرا، كيف نحن نصور؟ كيف نحن في جماعة الصحافة والتصوير وما عدنا كاميرات؟ فقال يعني معلومة ظلت راسخة في ذهني، فهو يقول أنتوا يعني ما لازم يكون حاليا عندكم كاميرا، ممكن تصوروا المشهد في مخيلتكم وبعدين تقدروا تنقلوا الصورة بسرد قصصي أو بسرد صحفي فاهمني. فكان سبحان الله هي البداية أو الانطلاق في مجال التصوير وحب التصوير وهكذا.
1: تذكر اسم المدرس؟
2: والله اسمه أستاذ راشد الريامي.
1: والله والنعم فيه بصراحة، يعني أحييه إذا كان يسمعنا.
2: يعني أكيد هو إذا كان يستمع لهذا لهذا الحوار، وهم موجودين يعني الحين المدرسين القدامى.
1: نعم.
2: ما زالوا يعني يتداولوا المقاطع يعني. أنا عملت مقطع أخير في صلالة عن المدرسة في عودة الماضي. فكان في انتشار يعني وهم أيضا كانوا يتداولوا يعني يستذكروا خاصة المدرسين.
1: نعم.
2: ودخول العام الدراسي الجديد.
1: نعم.
2: وهكذا.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: فهذه كانت أحد الذكريات وأيضا أحد المسيرة اللي أنا بديت فيها في مجال التصوير. إلى أن يعني التحقت جمعية التصوير الضوئي وبديت يعني في أني أستقبل مهارات وأتعلم أشياء جديدة في الكاميرا وفي استخدام الكاميرا، إلى أن جاءت سبحان الله فترة كورونا. طبعا أنا كان عندي صور مختلفة يعني من أنحاء السلطنة، نصور أي شيء جميل نراه نصوره. إلى أن جاءت فترة كورونا 2020 تقريبا.
1: نعم.
2: نحن كنا يعني نسكن في منطقة، يعني نحن سكننا في مناطق مسقط القديمة ومطرح، وأيضا إلى أن وصلنا إلى روي ودعدي. فصار بين انتقال، عدنا انتقلنا إلى منطقة الخوض. فلما انتقلنا إلى منطقة الخوض الأغراض القديمة اللي كانت معنا في البيت ما كان يعني خلاص، لأن أنا كنت آخر شخص يعني موجود في البيت.
1: نعم.
2: واحتفظت بالأغراض وخليتها تقريبا لفترة 10 سنوات ما بطلناها من كراتي.
1: نعم.
2: فلما جاءت فترة كورونا، تعرف الفترة أن ما كنا نطلع من البيوت.
1: صحيح.
2: فبدينا يعني والملل يعني يحوط بك يمين ويسار.
1: قلت خلينا نستغل الوقت.
2: خلينا نبطل هذه الكراتين. نعم. اللي ما بطلناها من 10 سنوات.
1: نعم.
2: ونحن نبطل الكراتين يعني الراديو التلفزيون.
1: نعم.
2: الصور الكاميرات الكتب فاهمني الأشياء اللي نحن احتفظنا فيها اللي لما انتقلنا من بيت القديم إلى البيت الحديث.
1: نعم.
2: فصار في شجون يعني قوي وبدأ يكون في أيضا حنين للماضي، فصرت أني أنا قد خلاص هذه الأغراض أنا ما برميهن ولا خلاص، بديت أني أعلقهن في المجلس.
1: نعم.
2: يعني قطعة وراء قطعة مع تحفة مع حاجة جميلة، إلى أن صار عندي يعني عدد يعني عدد لا بأس فيه من القطع أو من المقتنيات القديمة.
1: نعم. وهذا كلها موجودة عندك في البيت؟
2: موجودة. نعم موجودة في المجلس، وحي الله أي حد يعني حاب إنه يعني مثلا يستذكر هذه الأشياء موجودة معي في المجلس.
1: نعم.
2: وأيضا أنت أخوي عبد الله وأي حد من المستمعين حاب إنه يشرفنا في مجلسنا المتواضع.
1: وين المكان يعني عشان الناس اللي قاعد يسمعونه؟
2: في الخوض المنطقة الثالثة.
1: زين.
2: أخوكم بدر الحارثي.
1: والنعم.
2: ممكن أي حد يشرفنا ويحاب إنه يستعيد بعض الذكريات، فموجود يعني الأغراض موجودة وأنا حاطنها في المجلس، وأيضا الناس لما تجي تنبهر لما يشوفوا ان هذه الاغراض ما زلنا يعني محتفظين فيها.
1: الله عليك.
2: يقولوا لي كيف انت بعدك محتفظ فيها هذه الاشياء.
1: نعم.
2: وطبعا بعض الاغراض اخوي عبد الله يعني صرنا ايضا نقتنيها.
1: تحاول تدور يعني عليها وتحصل عليها يعني.
2: عليك نور.
1: ممتاز.
2: فكانت لنا زيارات الى بعض الاسواق الشعبيه وبعض الاسواق او المحلات القديمه في روي في مطرح. ايضا سوق وادي الكبير اللي هو سوق الجمعه.
1: سوق الجمعه.
2: اللي يعني طبعا احد الاسواق اللي فيها تقريبا اللي يعني حاب هذا المجال
1: بيلقى.
2: يعني مجال
1: صحيح خطر. صحيح. زين بدر عندك كاسيتات في المحل في البيت يعني قصدي في
2: نعم.
1: ايش الكاسيتات الموجوده؟
2: تقريبا عندي معظم الكاسيتات اخوي عبد الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: وايضا عبد الله نحن عندنا مجموعه من الهاويين والمقتنيين. يعني تخيل الى درجه يعني في بعض الاشرطه تباع باسعار يعني مرتفعه جدا. وخاصه اذا مثلا في شريط لعبد الحليم حافظ.
1: نعم.
2: او شريط لفرقه ميامي او شريط لعلي بحر.
1: الله.
2: أو لمغنيين عمانيين مثل المغني سالم علي سعيد. وأيضا في نوادر، يعني وش النوادر؟ مثلا عندك المغني أحمد الحارثي، هذا الشريط يعني كل حد يبحث عنه، اللي يعني يحب النوادر يبحث عن هذا الشريط.
1: نعم،
2: كون أن هذا الفنان يعني فنان ظهر في فترة أتوقع الثمانينات أو وما شاء الله، وبعدين اعتزل الفن ولا زال يعني صوته عالق في الأذهان. فمثل ما يعني من خلال هذا السرد، طبعا أكيد هي فترة الثمانينات والتسعينات، يعني هي مرحلة جميلة ومميزة كان فيها الكثير يعني من البساطة والذكريات اللي يعني ما زلنا نحن محتفظين فيها وحاضرة وعالقة في أذهاننا.
1: زين بدر، أغنية وحاب تهديها لمن؟
2: شوف، بخصوص الأغاني يعني أكيد الواحد يحتار وش يهدي، لكن أنا في بالي يعني أغنية، وخاصة يعني مثلا بدر هو محب دائما للأغاني الوطنية،
1: نعم،
2: وأيضا للأغاني العمانية. فأنا سمعت يعني قبل شوي الصوتية لشخص كان أيضا حاب إنه يسمع للمغني أحمد الحارثي.
1: نعم صحيح.
2: فلكن أنا عاد لكني أشارك بنفس الفنان لكن بأغنية مختلفة. هي أغنية هي يعني اسمها وحي الإلهام،
1: عرفها،
2: اللي هي بلادي
1: تغنى بها الملهمون،
2: الله،
1: اي نعم،
2: والهمت الطير فوق الغصون
1: ما شاء الله،
2: وهام الجمال بارجائها والقى على الارض سحر الفنون.
1: الله عليك.
2: فاذا كانت يعني متوفره معكم في
1: إن شاء الله
2: في ارشيف اذاعه اثير واذاعه الشباب، فحاب اني اهدي هذه الاغنيه للاهل والاصدقاء وأيضا لمستمعين إذاعة الشباب وكل من هو محب للزمن الجميل، الزمن الماضي اللي جميعنا نستمتع به. يعني
1: شكرا لك يا بدر، أسعدتني كثير بالتواصل معك، وأتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله في يوم من الأيام بنزورك إن شاء الله بإذن الله.
2: والله أنا اللي الشرف أخوي عبد الله، أنا أسعدني اتصالك.
1: تسلم يا حبيبي.
2: وحبيت إني يعني أجلس معك أكثر وأسمع معك وأنت فاجأتنا بهذا البرنامج صراحة، يعني فكرة جميلة
1: الحمد لله،
2: وحاجة يعني الناس أكيد تحن لها، وخاصة قاعد في وقت سبحان الله العالم كله سبحان حاب انه يرجع للماضي،
1: يعني سبحان الله، ترى يعني يمكن هذا محاسن الصدف، بس ترى على فكره التحضير لهذا البرنامج ترى من السنه الماضيه الفكره كانت موجوده
2: الله
1: عندي
2: ما شاء الله،
1: لما جات هذا قلت يلا خير وبركه، يعني سبحان الله
2: يلا. والله برنامج يعني مميز ومختلف وتميز فيه اخوي عبد الله،
1: شكرا،
2: ونتمنى لك دائما من ابداع الى ابداع، وانت دائما يعني تتحفنا بأفكارك وبأعمالك الرائعة اللي نحن دائما نحب نتابعها.
1: تسلم يا حبيبي يا بدر، أشكرك،
2: ننتظرك من وقت إلى وخاصة وقت رمضان.
1: الله يسعدك يا رب.
2: إن شاء الله. أنا حتى إني أسمع أنت وحدة صوتك صوت الماضي.
1: الله يسعدك، تسلم.
2: خاصة في برنامج رمسة.
1: الله أشكرك بصراحة، أشكرك يا بدر، أحسنت والله.
2: بس عندي في رسالة يعني حاب إني أختم فيها المكالمة.
1: نعم.
2: طبعا نحن يعني لما نستعيد الذكريات القديمة يعني ما نستعيدها فقط لمجرد زمن مضى أو ذكريات مضت،
1: نعم،
2: لا، نحن يعني نستعيدها يعني كجزء من هويتنا.
1: صحيح.
2: وذكريات طفولتنا.
1: أحسنت.
2: وأيضا من ذاكرتنا الاجتماعية.
1: أحسنت. شكرا يا بدر، احسنت، بارك الله فيك، وان شاء الله دوما نكون على تواصل باذن الله.
2: ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا اخوي عبد الله وللمستمعين،
1: حياك الله يا حبيبي. واحمد الحارثي وبلادي تغنى بها الملهمون.

تحية للفنان الكبير أحمد الحارثي، وتحية لكل القامات الموسيقية والغنائية على مستوى سلطنة عمان، ورحمة الله كل من رحل من هذه الأرض، ولكن دائما لهم في قلوبنا محبة وتقدير كبير. نرجع لرسائلكم ورسائل اللي وصلتنا، ومسلم ترى ما نسينا الأغنية، ترى إن شاء الله بننزل لك إياها. هذا أيام أرض.

0: أتمنى سمعت مقطع من هذه الأغنية، حبينا يعني نلبي ندائك لما طلبتنا يا مسلم العمري. وصلتنا كذلك رسالة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أغنية الفنانة ذكرى، أغنية الفنانة ذكرى من هذاك الزمن، وتحياتي لكم، أتمنى ترسلوا لي اسمكم على الأقل نقول، وكاتب لي أبو علي، يعطيك العافية أبو علي وما قصرت عموما. أيضا نجهز لأغنية بعدين ما ذكرى. ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، امسي عليكم بالخير اخوي عبد الله، ممكن اشارك؟ الله عجبني عجبني، لا لا لك صفقه. والله يا عبد الله تخنقنا العبره لما نتذكر ذاك الزمان، اخ على الايام الحلوه، يا ليتها تعود ان شاء الله، دائما ايامك حلوه وسعاده. يقول ايام حلوه مرت بسرعه، ايام كانت قلوب الناس صافيه وما زالت صافيه، ايام الجار يتغدى ويتعشى مع جاره وما زالوا للحين، ترى للحين الناس الطيبه للحين موجوده، احنا ترى من خلال الذكرى هذه نحاول نهيج المشاعر الطيبه. اغاني كثيره ومطربين كثار، المرحوم عبد الكريم عبد القادر، اغنيه قالوا علام القمر، عن توارة إذا كانت موجودة، إحنا ترى اليوم شكلنا أو نختار لك عبد الله رويشد أحسن عشان ننوع. الفنان عبد الله رويشد قالوا سيبو تلاقي مثيله جم، الله هذه من الأغاني الجميلة لعبد الله رويشد، الله يشافيه ويعافيه أبو خالد. قلبي يقول زي وأغاني الفنان راحل سالم بن علي سعيد، افتقدنا الحياة عندما غابت تلك الأيام الجميلة، تحياتي لكم أحمد القرطوبي. وكاتب لي يا عبد الله قلب شريط الذكريات، الله عليك يا القرطوبي. نسمع صوتية كذلك وصلتنا من خلال البرنامج عن طريق الواتساب.
1: السلام عليكم، كيف الحال وايش أخباركم؟ طيبين، حياك أخي عبد الله، ما شاء الله عليك عبد الله، ما شاء الله برامجك ممتازة صراحة، فعلا فعلا يا أخي ذكريات جميلة والله، يا مطرح يا الله مطرح وما أدراك ما مطرح، أيام سلطان بن أحمد وحسان بن ثابت، أيام الثمانينات والتسعينات، يا الله ذي الأغاني اللي حطيتون في الإذاعة جميلة جدا صراحة، فرقة سمار و وأغاني سالم علي سعيد، مرحوم سالم علي سعيد الله يرحمه ويغفر له، وأيام أبو بكر أبو أصيل، ذكريات جميلة. نشكركم على هذا البرنامج الجميل صراحة، نشكركم، معاك بدر الإسماعيلي مشكور وجزاك الله خير، أحسنت.

0: شكرا لك يا بدر، ما قصرت على كلماتك الطيبة، وبصراحة مشاعرك هذه وصلتني بصراحة، وأتمنى بالفعل أن من خلال هذا البرنامج ذكرناكم باللحظات الحلوة اللي تمدكم بهذه الطاقة حتى تستمروا في الحياة. زي ما قلنا في أغنية ذكرى وأغنية عبد الله رويشد أنا بتبع قلبي،
1: أنا بتبع قلبي
0: على ما أشوف الرسالة القادمة اللي جايتنا. أيضا أحد طالبا عندنا أغنية طاير الأشجان إهداء لنفسي. منى شكرا، تستاهلين كل خير يا منى، وشكرا أن الإنسان يقدر نفسه في النهاية، لأن كثر ما تقدر نفسك أكيد بتقدر الناس. وطاير الأشجان كذلك فنان عبد المجيد عبد الله. والحين نسمع عبد الله رويشد.

يا الله الصراحة ما أدري ليش حسيت في مرحلة كذا سينما النجوم أنا رايح الحين في الطريق لها. عموما أيضا من أبو يوسف طالب فرقة الدانة هي هولو، يلا نسمع حياهم.

بصراحة هالأغنية يعني فرقة الدانة واحدة من الفرق المشهورة، أعتقد فرقة الدانة هو اللي كان فيها المخرج أحمد الدوغتشي، يا فرقة الدانة أو فرقة المرجانة واحدة منهم. نرجع مرة ثانية لرسائلكم، بعد في رسالة صوتية نبغى نتأكد منها بعدين. يقول مرحبا أخوي عبد الله، معك حمود البراشتي من ولاية سناو، شكرا لكم على هذا البرنامج، لو سمحت ممكن نسمع أغنية ميحة حمد أحب البر والمزيون ونهديها لكم وإلى جميع المستمعين، بس ما قلت ممكن أشارك. يلا بعديها لك يا حمود. وشكرا مسلم، يشكرنا بصراحة على البرنامج. نعم يا مسلم، البرنامج كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء، كله عشان خاطركم. كل اللي نتمنى منكم دائما حسن التواصل وأيضا مشاركاتنا هذه الذكريات الحلوة. محب عاشق

0: الهجان تعطف ورحم المسكين بحبك هاي من حيران حرام البعد المظلمون حرام الصاد.
1: مستمعين الكرام أحب أذكركم بالنسبة للبرنامج برنامجنا اسمه 80-90 هو يعيش هذه الحقبة حقبة الثمانينات والتسعينات من ذكريات وأيضا مشاهد عشناها في حياتنا. 80-90 يجيكم كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء متواصلين معاكم. قنوات التواصل على الواتساب على 72-44-2009 أما بالنسبة للاتصال المباشر على 2-116-9-88-0 هذا بالنسبة لقنوات التواصل مع البرنامج. الفكرة أنك أنت تتواصل معنا تذكرنا بذكرى جميلة في حياتك في فترة الثمانينات والتسعينات وتعيش معنا. وأيضا في مسج آخر زين بنشوف الحين في أحد راسل لي يقول إيه في رسالة نصية جاتنا يقول هذه أغاني يذكرني في أيام سوق الجمعة عندما أشتغل. يا حبيبي يا خيمة إن شاء الله دائما حياتك يا جميلة إن شاء الله ونذكرك بالأشياء الحلوة اللي تجي في خاطرك. عموما كل اللي بيتواصل معنا كل اللي نتمنى منكم تعيش معنا في هذه اللحظة. اليوم تكلمنا عن الكاسيت وش كثر هذا الكاسيت. احنا كنا نتبادل ترى بعضهم كان ياخذ الكاسيت هذا ويروح بيت فلان ينسخونه. انت توصلك عاد النسخة العاشرة يا دوب تسمع الأغنية من كثر ما هي تسجلت أكثر من مرة. نسمع رسالة صوتية ونرجع لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله حياك الله. يا مرحبا وسهلا معك محمد بن خليفة النعماني. ما شاء الله أول مرة استمع لهذا البرنامج ما شاء الله يعني برنامج جميل صراحة 90-80 رجعتنا إلى الزمن الماضي اللي في الذاكرة وذكر أغنية الحب لك أنت يعني ما شاء الله هذه الأغاني من الأغاني القديمة صراحة.
3: انت اشتبع الحين
4: الحب لك انت كلها انت لا ترى ترى
1: ان شاء الله ادور لك اياها ما يهمك ان شاء الله طال عمرك. ايضا وصلتنا رساله تقول السلام عليكم الله عليك يا عبد الله والله رجعتنا فعلا زمن ولا اروع اريد اسمع عبد الله رويشد واذا الله منكم اوه يا الحاسدين. وسيله البوسعيد شكرا لك يا وسيله وشكرا على التواصل. معنا اتصال اتصل علينا على رقم 2116-9880 وحياك الله يا مرحبا.
5: الله يحييك كيف الحال استاذ عبد الله؟
1: خير الله يسلمك ويعافيك.
5: يا هلا ومرحبا.
1: يا مرحبا مين معاي؟
5: معك زاهر عبد الله الكندي ابو عبد الله.
1: والله والنعم يا ابو عبد الله حياك الله يا زاهر.
5: نعم حالك.
1: من وين تكلمنا؟
5: والله من ولايه نزوه.
1: زين والله والنعم يا حي الله بهالنزوه.
5: الله يحييك.
1: زين يلا كلمه السر ايش هي؟
5: والله كلمه السر انتوا رجعتونا للتسعينات او لمنتصف التسعينات لما كنت اداوم في صلاله في سنة 1996 كنا نروح نعمل الأشرطة في سوق الحافة ونطلب الأغاني.
1: الله محل التسجيلات الصغير هذاك ها؟
5: المحلات التسجيلات ايوة كان يعطينا كتالوج ونختار الأغاني.
1: الله
5: الكاسيت مال 60 أو الكاسيت مال 90
1: اي نعم
5: كنا نختار الأغاني أنا كنت محب للأغاني اليمنية ومحب للفنان مسلم علي عبد الكريم فيا ليت لو في اغنيه لمسلم علي عبد الكريم.
1: ايش الاغنيه احنا قبل شويه نزلنا اغنيه يا خير قرزيز اذا في اغنيه ثانيه في بالك.
5: في من يقدر يعاند
1: من
5: قلب من يقدر يعاند قلب الشخص اذا حن
1: من يقدر يعاند. زين في حاله ما لقيناها او مو موجوده عندنا ايش البديل؟
5: والله في أغنية أنا سمعتها من فترة طويلة تقريبا 98 اللي هي أنا ما أذكر المطرب بالضبط بس هو من صلالة تقريبا هو سالم كيهود.
1: نعم مسلم كيهود. مسلم كيهود.
5: مسلم كيهود.
1: إيه نعم تحية.
5: ردد الصوت.
1: ردد الصوت عرفتها بس خلاص.
5: أيوة لو ممكن هذه.
1: تهديها لمن؟
5: أهديها ليك ولجميع المستمعين.
1: تسلم. نسمع مسلم بن علي عبد الكريم. وشكرا شكرا يا زاهر يا أبو عبد الله، أحسنت.
5: شكرا أخوي العزيز،
1: ما قصر.

0: ايضا وصلتنا الرساله عن طريق الواتساب 7244209، طالب اغنيه بالفرقه ميامي الله اياب، ويقول مساكم الله بالخير. واحد من الشباب، بدايه شكرا على البرنامج الرائع، مميزا كعادتك، شكرا لك، يعطيك العافيه. وطلب منا يا عبد المجيد عبد الله وفرقه ميامي، احنا حطينا لك ميامي، تقول ذكرتونا بايام سرقه سياره الوالد اخر الليل، الله يحفظك يا رب ان شاء الله ويحفظ لكم.
1: تضحك ها تضحك.

0: قاعد نسابق الريح ونمسك شوي شوي في 80-90 قبل ما يخلص. وصلتنا رسالة صوتية نسمعها مع بعض، بعد الرسالة عندنا رسالة كذلك نصية، نسمع الرسالة مع بعض.
1: مساك الله بالخير يا أستاذ عبد الله، ونشكرك على هذا البرنامج الجميل الرائع صراحة، يعني رجعتني للخلف وايد يعني، وأيام ذكريات الفنان عبد الله رويشد على إيش أنت فاهم من الأغاني القديمة هذه، أبو منصور البلوشي، سلام مصيرة سلام.

شكرا يا ابو منصور، وايضا وصلتني رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحياتي للجميع وللسباح المتالق دائما ببرامجه، شكرا كثير وتحياتي لكل الموجودين والمتعاونين معك في هذا البرنامج، ما قصرت، تحياتي لكل فريق العمل، برنامج جميل وفكرته جميله، رجعتوني لالبومات ام فهد اللي كانت في التسعينات، واريد اسمع احلام الملكه وش ذكرك. شكرا يا احمد السلطي، اتوقع احمد السلطي اخر رساله احنا بنقراها، شكرا لك.

يعني سبحان الله، انا ما تخيلت ان بكون جو البرنامج كذا، توقعت يعني يا الله بيجينا اتصال اتصالين رساله رسالتين، ولكن ما شاء الله مشاعركم الفياضه اسعدتني كثير كثير كثير، وتفاعلكم اسعدني اكثر واكثر. وزي ما يقولون يعني الرهان كان قلنا 80 90 فتره، هذه الحقبه الزمنيه هذه لها معزه خاصه عند كثير من المستمعين والمتابعين، واكيد في ذكراكم والبوم والصور الموجوده في داخلكم فيها كثير من المشاعر. ما بطول عليكم، موعدنا يعني يوم الاربعاء القادم في نفس الموعد في نفس المكان من الساعه 8 للساعه 10، وحضروا من الحين ايش بتقولوا لي وايش بتختارون من الاغاني. وانا عارف دائما تجيني الرسائل في النهايات، ولكن اقول لكم شكرا شكرا على تواصلكم، وشكرا على تفاعلكم، وشكرا على هذه العبارات الجميله اللي اثنيتوا فيها على البرنامج وعلى كل الفريق اللي موجود معانا. تحياتي لكم، كان معاكم في الاعداد والتقديم عبد الله السباح، اما في الاخراج معاكم عمار المسافر، وتذكرون لولاكي

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: بالحدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: من العام 1970 في البحرين.
1: جول منتخب عمان
2: وسجلها من جول هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة.
4: أي جنون هذا، كأس الخليج.
5: هلا
6: بين الصافرتين
0: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
6: بين الصافرتين
7: خليجي 27، خليجي الديار العربية، جدة عروس البحر الأحمر، مدينة يلامس فيها البحر ميناء الذكريات، وتحفظ الأزقة والشوارع القديمة حكايات القادمين وروايات العابرين. هنا جدة القديمة، بيوت تفوح منها رائحة التاريخ، وسوق عتيق يجاور عمرانا حديثا يناطح السحاب. هنا يمد البحر الأحمر ذراعيه ليحتضن العرب والخليج. هنا يلتقي البحر بالتاريخ وموج الغرب بحكايات الشرق. هنا جدة، هنا خليجي 27.

0: ومدينة واحدة و15 لقاء وحكاية جديدة عنوانها تاج الخليج، حكاية بدأت من جدة وانتهت فيها. في 23 من سبتمبر انطلق السباق، المنتخبات الثمانية حضرت إلى جدة، رفعت الرايات وتعانقت الأحلام وامتلأت المدرجات وتعالت الأصوات ونسجت الصداقات، وفي الملعب تنافس الأشقاء. المجموعة الأولى كان عنوانها الإثارة، السعودية والعراق وعمان والكويت، أربعة منتخبات تتنافس على مقعدين في نصف النهائي. التقت عمان بالعراق في مستهل المشوار، فتقدم العراق ورد الأحمر بالتعادل. وفي لقاء الافتتاح التقت السعودية بالكويت، الأخضر بدأ مشواره بانتصار صعب بهدف دون رد. ثم اشتعلت المنافسة، السعودية تفوز على عمان بثلاثية نظيفة، والعراق يتجاوز الكويت بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة. وفي الجولة الأخيرة السعودية تحسم الصدارة بثنائية في شباك العراق، وعمان تتغلب على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف. لكن العراق وعمان تساويا في كل شيء، النقاط، الأهداف، المواجهات المباشرة وحتى البطاقات الملونة. ولأول مرة في تاريخ البطولة كانت القرعة هي الحكم. لحظات ثقيلة ثم جاءت القرعة، عمان إلى نصف النهائي. وهكذا قالت المجموعة كلمتها، السعودية أولا وعمان ثانيا. أما المجموعة الثانية فكانت لها حكاية أخرى، الإمارات تبدأ بقوة أمام اليمن، وقطر تتغلب على البحرين حامل اللقب، ثم تتواصل الإثارة حتى حسمت الإمارات الصدارة وجاءت قطر ثانية، فاكتمل عقد المربع الذهبي. هنا بدأت البطولة تأخذ شكلها الآخر، لم يعد هناك مجال للحسابات ولا مساحة للتعويض. السعودية أمام قطر، مباراة امتدت حتى ركلات الترجيح، صمود قطري وإصرار سعودي وتوتر يتصاعد مع كل ركلة. ثم ابتسمت الركلات للأخضر السعودي الذي بلغ النهائي.
1: هنا في الكرة القادمة الركلة الأولى والضربة الأولى للمنتخب القطري، ضاعت يا المعز، ضاعت من المعز. الحمدان حطها، الحمدان جاسم جابر، ركلة قطر الثالثة، جاسم جابر صدها لعويز، الركلة الرابعة تعاد بوعلا مرة أخرى ضيعها، مش ممكن، مش ممكن، ما غير فكرته، لعويس يتصدى الكرة في المنتصف، الركلة السعودية مختار، يختار للأخضر طريقه.
0: وفي المواجهة الأخرى الإمارات أمام عمان، خطوة واحدة تفصل الأحمر عن النهائي الذي اعتاد بلوغه. الترشيحات تميل إلى الإمارات، والأحمر العماني يخوض البطولة في مرحلة إحلال وتجديد، لكنه كافح وصمد وحاول واجتهد. هدف إماراتي واحد كان كافيا لإنهاء رحلة الأحمر في البطولة.
2: الكرة العرضية يا رب، أبيض يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة، جاب البشارة، جاب البشارة في الدقائق الأولى، نقص الشريط.
0: الإمارات إلى النهائي وعمان تودع. نعم، لم يصل الأحمر إلى النهائي، لكن رجاله سقوا العشب الأخضر من عرق جبينهم وغادروا جدة برأس مرفوعة. ثم جاءت ليلة الختام، ليلة 6 أكتوبر.
3: سلام سلام يا اللي جونا، سلام سلام يا اللي جونا، يا احباب شرفتمونا، يا احباب شرفتمونا.
0: حفل بهيج وحضور حاشد، توشحت جدة باللون الأخضر واكتسى أفقها بالأبيض، دقت ساعة النهائي، السعودية والإمارات والكأس بينهما. الأرض نطقت وانحازت لأصحابها سريعا عند الدقيقة 11. تغير مسار تسديدة همام الهمامي بعد اصطدامها بالدفاع الإماراتي لتعانق الشباك.
4: بعد 11 دقيقة صالح عرضية، دفاع تدخل وهمامي تسديده. ما نرمي إلا نصيب.
0: لم تمر سوى دقيقتين حتى جاء الهدف الثاني عبر فراس البريكان، فرحة سعودية ثانية.
4: همام يبحث عن التمرير، همام يعود بالكرة إلى الوراء، واحدة

0: سعودي. الله يا ناصر، الله يا فراس. 3-0 في 13 دقيقة، من كان يتخيل هذا السيناريو؟
1: بداية خاطفة وعاصفة خضراء وضعت الكأس على مرمى حجر من خزائن جدة. حاولت الإمارات العودة، ضغطت وبحثت واجتهدت وساندها جمهورها الكبير، لكن السعودية أظهرت صلابة دفاعية وتألق محمد العويس في الذود عن مرماه، وبقيت النتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية. السعودية بطلا لخليج 27.

الكأس تعود إلى أصحاب الأرض، واللقب الرابع في تاريخ الأخضر والأول منذ عام 2004. جدة تفرح والإنماء يضيء سماءها ببريق الكأس. وفي الجوائز الفردية كان همام الهمامي نجم البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب. أما فراس البريكان فأنهى البطولة هدافا. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى محمد العويس. هكذا أسدل خليجي 27 ستاره في جدة،

0: هكذا أسدلت البطولة في نسختها 27 ستارها في جدة بلقب سعودي ووصافة إماراتية ومشوار عماني ترك أثره في البطولة. من جدة حيث يلتقي البحر بالتاريخ والخليج بالديار العربية، نطلق صافرة النهاية لخليج 27. لكن حين تصمت الصافرة لا تنتهي الحكاية، فهنا تصل رحلة بين صافرتين إلى محطتها الأخيرة، رحلة بدأت من البحرين في عام 1970 وانتهت في جدة 2026 عبر 27 نسخة من كأس الخليج. مدن تعاقبت وملاعب امتلأت وأجيال صنعت الذكريات، وبقيت الحكاية واحدة، الخليج يجتمع. اليوم نطوي صفحات الرحلة على موعد جديد في البصرة مع خليج 28. هناك تبدأ صافرة جديدة وحكاية أخرى، فبين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
3: سجل أنا
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: から」
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد. ما أقدر أقول عنه جديد، هو الجديد القديم، لأن كله ذكريات وإحساس ومشاعر قديمة. 80-90 هو البرنامج الإذاعي اللي بطل عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع عبد الله السباح وعمار المسافر. يا مرحبا فيك، نور. إيش اللوك العجيب؟ 80-90
1: هلا والله، هلا. سين ولام يعني سلام،
2: عين ولام
1: يعني
2: عليكم السلام.
0: يا عيدي نمس عليكم بالخير والعافية من خلال هذا البرنامج، ونحب أقول لكم مستمعين الكرام إننا بنعيش معاكم إن شاء الله من خلال هذا البرنامج على مدار ساعتين على الهواء كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10. ساعتين كذا بنسترجع فيها في كل حلقة من حلقاتنا مواضيع وذكريات ولحظات ما تنسي. 80-90 برنامج يعتمد بشكل كبير عن الحقبة الزمنية اللي عشناها، وخاصة الجيل اللي عاش هذه الفترة في فترة الثمانينات والتسعينات، دائما يسمونهم حتى جيل الطيبين. والزمن الطيبين هذا كان فيه أشياء كثيرة معاهم في هذه الفترة، من وسائل، أجهزة، معدات، حتى تحس الوقت كان عندهم كذا أكثر هدوءا. لا بعد هذاك الجاكيت. فاحنا في كل مرة في كل حلقة من حلقاتنا بنعطيكم موضوع بنتكلم عنه أو شيء موجود عندنا. اليوم يعني بنخص موضوع الكاسيت. الكاسيت هذا ترى ما كان شيء هين، كان شيء عظيم، وخاصة المبدعين في عملية دمج الأغاني وصنع الأغاني لما يسوي لك ألبوم منوعات وعيش عاد هذا كله. فباختصار احنا فكرة برنامجنا كل مرة بناخذ موضوع معين، نعتمد بشكل كبير على تواصلكم المباشر، نسمع منكم ذكرياتكم في فترة الثمانينات والتسعينات، وايضا اهداءاتكم لمن تحب تهدون الاغاني اللي موجودة عندنا. ترى كل الاغاني اللي بتنزل في هذا البرنامج في هذه الحقبة فترة الثمانينات والتسعينات، الاغاني الهد اللي كانت مكسرة الدنيا في هذاك الزمن، والغريب انها للحين عايشة. واتمنى من كل احد بيتواصل معانا قبل ما يقول لازم يقول لي ممكن اشارك، لازم نعيش الجو. انت بعد عيش معي هذه اللحظه، كان دائما المتصلين لما يتصل يقول ممكن اشارك، بعدين يقول لك اهدي هذه الاغنيه لابوي امي اختي زوجتي والى ذلك لاصدقائي. فاحنا كل مره بنسمع من عندك اختيار، وفي نفس الوقت بنسمع منك اهداءاتك.
1: ممكن اغني؟
0: ايوه ممكن. فأنا أبغاكم تعيشون معانا هذه اللحظة بكل تفاصيلها، بكل يعني استرجعوا هذه اللحظة معانا في برنامجكم 80-90 إن شاء الله كل التفاصيل اللي تحبونها. ولا تنسون اليوم موضوعنا عن الكاسيت وقلم الرصاص، شو القصة بنعرفها. حياكم الله، عبد الله السباح وعمار المسافر.

اللي يحب يتواصل معنا مباشرة، أنا قاعد أشوف في رسالة قاعد توصلنا على الواتساب ما شاء الله يعني. اللي يحب يتواصل معنا عن طريق الواتساب، كان من خلال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية تحب تشاركنا من خلال صوتك، أرسلوا لنا على الرقم 724-4-2009 724-4-2009. هذا بالنسبة للواتساب. أما اللي يحب يشاركنا مباشرة على الهواء على الرقم 211-6-9-8-8-0 211-6-9-8-8-0، وحياكم الله في 80-90.

حياكم الله مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم. واحدة من الرسائل اللي وصلتنا قبل شوية يقول يا أخي يا السباح ايش سويت فينا؟ دائما هذه اللحظة جد، مثلا الحين قاعد نسمع فرقة سمر، يعني فترة الثمانينات والتسعينات ترى كانت فترة ظهور مجموعة كبيرة من الفرق الموسيقية، يعني يمكن تتصدرهم فرقة الإخوة البحرينية، فرقة المرجانة الكويتية، فرقة سمر، أيضا في فرقة عمانية كانت موجودة، أنا بس ممكن ما تسعفني الذاكرة بالنسبة للأسامي.

كل شيء في هذيك الفترة في هذاك الزمن الجميل الحلو. أيامنا إن شاء الله كلها حلوة في هذا الزمن، إن شاء الله بترقون اللي صركم من خلال 80-90. كل اللي أتمنى منكم التواصل المباشر، أما عن طريق الاتصال على 211-698-80، هذا تتصلون وتقولي عبد الله نبي نهدي أغنية الفلانية لسين من الناس، ولازم تقولي ممكن أشارك، أنا حاب أسمع هذه. وفي نفس الوقت اللي يحب يراسلنا عن طريق الواتساب على 7244-2009، وحياكم الله. وزي ما قلت لكم اليوم موضوعنا عن الكاسيت وقلم الرصاص، وروح روح روح روح روح, روح.

وحياكم الله مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامجكم 80-90. يا مرحبا بكل مستمعينا اللي قاعد يستمعون لنا في هذه اللحظة، كنت في السيارة، كنت في البيت، كنت جالس مع ربعك حاط سماعة التليفون وقاعد تسمعنا من خلال منصة عين. كل اللي قاعد يسمعني في هذه اللحظة أقول لك ارجع معنا، أقول لك اضرب بريك وارجع معنا فترة الثمانينات والتسعينات، ارجع لهذاك الزمن، قصة الشعر هذاك، الموضة، كشختك لما تطلع من البيت، موسيقى اللي كنت تسمعها، الأغنية اللي كنت تحبها، لاعبك المفضل، تاريخ المشاهدة للتلفزيون. انتوا تذكرون فترة التسعينات، يعني يمكن أوائل التسعينات كان توا داخل الستلايت، الدش نقدر نشوف فيه القنوات الثانية، قبل ما فيه القنوات المحلية يعني. واللي فترة الثمانينات كانت هي البرامج التلفزيونية قاعد نسمعها أو نتابعها أو نشوفها، والنجوم اللي عارفينها. أما الحين صار كل شيء في تلفونك، فقلنا ليش ما نرجع شوية لهذاك الزمن ونعيش مع هذاك الزمن الجميل، وأيضا نأخذ منه طاقة إيجابية حتى نكمل في مسيرة حياتنا. فثمانين تسعين زي ما قلت لكم برنامج بيكون إن شاء الله أسبوعي، كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 على إذاعة الشباب، وكل هدفنا منه إن نعيش معاكم هذه اللحظة، إهداءات، أغاني وذكريات وقصص وحكايات، كلها فترة الثمانينات والتسعينات. عاش والله حميحة يا ويلي.

يعني هذه يعني يبالنا ابو شنب تعرفون الشاص هذا السياره يا الله تعيش الجو. عموما وصلتني مجموعه من الرسائل عن طريق الواتساب، احب امسي على كل من قاعد يسمعنا الحين وقاعد يتفاعل معانا من خلال برنامجنا 8090 زي ما قلت لكم على اذاعه الشباب، للاتصال المباشر على 2116 9880 2116 9880. هذا بالنسبة للاتصال المباشر حتى نسمع مع بعض ذكرياتكم وقصصكم وحكاياتكم مع فترة الثمانينات والتسعينات. أما بالنسبة للواتساب اللي يحب يرسل لنا رسالة صوتية أو رسالة مطبوعة على 7244209 7244209 وحياكم الله. وزي ما قلت لكم لا تنسوا بتكلم اليوم عن سالفة الكاسيت وقلم الرصاص. في مجموعة من الرسائل وصلتنا، أتمنى بس من اللي قاعد يرسلون على الأقل حط لي اسمك عشان نذكرك بالخير على الهواء مباشرة. يطلبون فرقة سلطانيز وأيضا حميد الشاعري، واحدة من الإهداءات هذا اللي يبغونها. بس المن تبغانا نهدي هذه الأغاني يعني على الأقل نذكر الناس اللي تحبنا نتواصل معهم. أيضا وصلتنا رسالة جميلة وعجوبة، قال لي ممكن أشارك. أيوة هذه الكلمة اللي أنا أتمناها، أحلى ذكريات فترة التسعينات الكاسيت لما المسجل يغدر فينا ويخرب الشريط وما ولا يصلحه إلا قلم الرصاص. أي والله أيوة هو قلم الرصاص. أخدي أغنية رايح وين مسافر، يا رايح وين مسافر، بنسمعها إن شاء الله إذا نلقاها يا رايح وين مسافر. وأما على موضوع الكاسيت والقلم الرصاص، جد كان قبل لما المسجل شوي يتعطل فندور قلم رصاص على طول، لا وبعدين صار عندنا إبداعات إن نخلي القلم ونلفه كذا ونسولف ونروح نتحرك حتى يرجع إلى الأجواء اللي نتمناها. وبحكي لكم بعد مع الكاسيت لما ينقطع الشريط كيف نعالجه. نسمع شو.

ايضا وصلتنا رساله يقول مساء الخير عبد الله السباح، حلو عامل لي ايموجي كذا بعد احد يسبح. لا بس تسمعنا عبد الكريم عبد القادر راجع بشوقه ولهفتي واوقات ممتعه ميم عين. اتمنى تحطوا لي اسامي على الاقل بس نتشرف ونشارككم هذه الذكرى الحلوه. اذا رايح بشوقه ولهفتي عبد الكريم عبد القادر، وايضا في احد الاخوه اللي راسلنا عن طريق الواتساب كذلك يبي اغنيه لمن السفائن للفنان سالم بن علي سعيد رحمه الله عليه، واحدة من الأغاني المشهورة ونقدر نقول فيها من الشجن والذكرى الجميلة. عموما إن شاء الله بنسمع إهداءاتكم وأتمنى لمن السفائن. وسلطانيز في أحد طالبها بس مو قايل للإسم، عموما أتمنى أنك تسمعها ونعيش مع سلطانيز.

ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله. ونقول مرة ثانية شكرا لكل من قاعد يتواصل معنا، وزي ما قلنا لكم برنامجكم 80-90 فكرة مبنية على الإهداءات، وحاب أسمع بعد ذكرياتكم اللي ودكم تشاركوني إياها في فترة الثمانينات والتسعينات. عموما وصلتنا الرسالة كذلك. مساء الخير عليكم جميعا، طاقم البرنامج أخوكم راشد الغافري. أريد إهداء أغنية لصديقي جعفر العجمي ومحمد القريني، وشكرا لكم وشكرا لك على تواصلك، وطالب أغنية بالروغة. إذا في عندنا أغنية لبروغة ايه نشوف إذا كان موجود عندنا، إذا ما في يليت تقول لي إذا في أغنية ثانية للاحتياط. أما بالنسبة لطالب كان أغنية لمن السفائن، خالد الناعبي كل الشكر له. لكل الأحباب الثمانينات، لا عجبتني أنا هذه، عجبتني إن شاء الله ما ننسى كل الطلبات. في أيضا أحد راسل لنا رسالة ويقول وين أيام زمان الكاسيتات. إي والله ها، كنا نروح المحل عشان نشتري الكاسيت، ولا وتلقاك راجع البيت ومعاك يمكن بقشة كاسيتات كذا عشان تشوف وتوزع. لا لا، والألبوم وتحافظ عليه والكفر صورة الفنان. في ناس كان عندهم هوس بصراحة، ولا ولما يكون في أحد معروف عنه أنه يشتري الكاسيتات نروح عنده ونعطيه شريط فاضي 120 دقيقة عشان يسجل لنا مجموعة أغاني بعدين من عنده، نعيش مع لمن السفائن.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية ونكمل معاكم زي ما قلنا لكم 80-90. احنا حابين نرجع لكم لهذاك الزمن. اليوم موضوعنا كله بيكون عن الكاسيت وأيام الكاسيت وتسجيلات الأغاني وإيش المقدمة، ولو في مقاطع بعض مرات الأغاني يعيدونها ولو تسمعت تشك ونعادت تشك ونعادت، يعني باين إن المونتاج كذا مقطع عمره. شكرا أيضا اللي تواصلوا معنا عن طريق الواتساب، أذكر برقم الواتساب على 7244200972 7244200009، هذا بالنسبة للواتساب. اللي حبي يشاركنا عن طريق الاتصال على 2116980 2116980، وحياكم الله. بو ياسين شكرا على تواصلك، واريد اسمع اغاني لفرقه سلطانيز. قبل شويه منزلنا اغنيه لسلطانيز، بس اذا سمح لنا الوقت يا ابو ياسين ان شاء الله ننزل لك مره ثانيه. ايضا وصلتنا مرحبا الصباح، اسمي يعقوب الصوري، اهديها لجروب اغاني، يعني اللي طالبها حميد الشاعري هو طالب، اهدي الاغنيه هذه لجروب سكنات شرطه ميناء الفحل، كل التحيه لهم. ويقول لي قلبت المواجع بصراحه، سلامتك يا رب ان شاء الله سلامتك. شكرا شكرا يا حبيبنا. ايضا وصلتنا الرساله، سلام، ايش هذه الذكريات الجميله، ايام مدرسه سلطان بن احمد ومدرسه حسان بن ثابت، هذه الاغاني كنا نسمعها في ايام الاجازه مال المدارس. تحياتي لك اخي عبد الله، والله يا ليت تشرفنا باسمك، على الاقل نذكرك بالخير ونقدم لك التحيه، وشكرا انك يعني شاركتنا معانا هذه اللحظه. انزين، باقي عندنا بناخذ، احنا عندنا اتصال، وزي ما قلت لكم من خلال هذه الحقبه بنحاول بعد في نفس الوقت نعيش مع شخصيات كانت بارزه في هذه اللحظه. معي في الجانب الاخر ضيف عزيز ولا محبه وتقدير بالنسبه لي بشكل شخصي، وايضا بشكل عام محبي كره القدم، يعني اسم ما شاء الله تبارك الله نار على علم. خلونا نرحب لدم ازرق. ايه بتعرفون ليش دم ازرق؟ خلونا نرحب بالكابتن حمتود جمعان. يا مرحبا فيك.
1: اهلا وسهلا يا عبد الله.
0: مرحبا هلا حبيبي، ايش اخبارك؟
1: محمود الله، والله بخير، كيفكم طيبين؟
0: خير وعافيه الله يسلمك كابتن، كيف الصحه؟
1: والله الصحه زينه نشكر الله.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله دوم يا رب. زين دمك ازرق ولا احمر؟
1: هو الدم بيكون احمر لكن مخلوط مع الازرق.
0: حياك الله كابتن، انا سعيد كثير اني اتواصل معك. الكابتن حمتود جمعان، انت واحد من اللعيبه اللي ما شاء الله تبارك الله لكم اسم كان وما زلت ما شاء الله، انا اللي عارف انك انت للحين تمارس كره القدم، يعني ما وقف.
1: الحمد لله،
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. زين خلينا اعيش معك فتره الثمانينات والتسعينات، العصر الذهبي لحمتود جمعان، كيف كان؟
1: والله يا عبد الله ترى انا كنت بدايتي كانت في 76.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ايوه، واواخر السبعينات بديت زي ما تقول خلاص بدا النبوغ الكروي يظهر.
0: اي نعم.
1: في الثمانينات بدات خلاص قدري جاهز يعني.
0: احترافيا يعني اقدر اقول خلاص متمكن.
1: ايوه. والتسعينات حاجه بسيطه منها، حوالي تقول انت 4 سنوات.
0: نعم نعم. زين تذكر هذيك الأيام، يعني لحظة التسخين، التجهيز الفني، التدريبات، كيف كانت؟
1: وشوف بالنسبة لنا نحن خاصة الوقت الفترة اللي كانت ما كان في مدربين ولا كان في شيء، أكثر شيء الاعتماد بنعتمد على أنفسنا. تدريباتنا الأغلبية هنا على البحر. أحيانا أنا عن نفسي شخصيا رياضتي المفضلة تسلق شجار النرجيل.
0: الله الله الله الله الله.
1: لكن فترة ما كان في صالات مع التقوية، وما لكن اخترت الشجرة هذا لأنه فيها تقوية كاملة.
0: نعم صحيح.
1: فعشت هذه الفترة كذلك زي ما تقول في السبعينات بهذه الطريقة، وبديت أنضم في الثمانينات إلى المنتخب. وصلت معهم الى الدور التاسع اللي كانت في السعوديه 89.
0: ما شاء الله، هذا ايام كاس الخليج.
1: ايوه.
0: زين بما ان احنا امس كان ختام لكاس الخليج، ذكرى في نعم. فتره كانت الثمانينات او التسعينات ما تنساها في كاس الخليج.
1: والله الفتره اللي كانت في الدور البطوله التاسعه اللي كانت في السعوديه.
0: اي نعم.
1: يعني كان هذا أول فوز كان لنا على منتخب قطر.
0: ما شاء أول فوز.
1: أول فوز. وكان برضو منتخب العراق هو اللي تعادل معنا، كنا متقدمين عليه.
0: ما شاء الله حلو.
1: فكنا نقوم بس زي ما بتقول ما كنا دايمين في البطولات. خلينا أنا شاركت في البطولة السادسة اللي في أبو ظبي عام 82.
0: نعم.
1: البطولة السابعة اللي كانت في مسقط. اللي هي كانت 84. ما كنت معهم، ما كنت مشارك.
0: اي نعم اي نعم.
1: يعني في... كان المنتخب كان متقلب له.
0: اي نعم.
1: يعني كل بطولة تشوفوا جهة جديدة.
0: في تشكيلة جديدة. اي نعم.
1: ايوه. فهذا زي ما بتقول ما بيعمل نجاح للفريق ولا في انسجام بيكون بين اللاعبين.
0: زين هذا على مستوى كأس الخليج، على مستوى نادي النصر محطة ما تنساها في الفترة هذه.
1: نادي النصر وما أحلى كمان.
0: الله الله الله.
1: أيام أيام أيام أيام ما أنساها فعلا. أيام اللي ما نسيتها كانت لنا مباراة مع فنجا، وكان فنجا في الدوري وكانت على ملعب نادي النصر. كان فنجا في ذاك الفترة عنده نجوم نجوم نجوم كلهم من أخواننا اللي بتقول جايين من هناك.
0: نعم. متميزين يعني.
1: ايوه. كانت مباراه كنا متقدمين بهدف وجابوا علينا هدفين وقلبنا المباراه الى 3-2.
0: الله الله الله.
1: والمباراه الكبيره اللي بتقول يقول لك انا اللي اتذكر عليه انه كان الشباب اذا يطلعوا من المدارس كان مباراه بين النصر والظهير. انت عارف النصر والظهير.
0: ايوه صحيح.
1: يعني يقول يعني بعد كده بعد فترة طويلة يقول سألوني يقولوا تصدق نجي من المدرسة إلى الملعب.
0: نعم.
1: عشان نشوفكم.
0: الله الله.
1: قلت لهم بس إيش رأيكم في كورتنا أول؟
0: طيب. نعم.
1: قالوا كورة، قالوا فيها طعم.
0: صح.
1: يعني زيدة زيدة زي ما بتقول. قلت لهم صح. قلت لهم لأن نحن كنا بنلعب حبا للأزرق والثاني بيلعب حبا للأحمر وللأخضر.
0: نعم.
1: قلت لهم بس هذا كان في رغبتنا نحن.
0: نعم. زين تذكر الأغاني اللي كان يعني كان رابطة التشجيع أو أغنية كذا كانت تحمسك أنت لحظة المباراة؟
1: والله أغاني كثيرة يقولوها الجماهير.
0: إيه مثل
1: رجعني لوين
0: الحين. إيه نبى الذكريات الحلوة هذه اللي كان في كلها حماس.
1: هذا الحماس كانت المباراة مع صور في ملعب نادي النصر. هذا كانت في 85 أو آخر 84.
0: نعم.
1: كان استلامي أكل أيام أنا حصلت على الكرة الذهبية هداف العرب.
0: ما شاء الله.
1: أحسن لاعب عربي.
0: ما شاء الله.
1: والجمهور ما قصروا غنوا.
0: إيه.
1: ولحنوا في الحمتوت.
0: الله.
1: وجبت لهم هدفين ذاك المباراة.
0: الله عليك الله عليك الله عليك.
1: على الأقل نكافئهم بما أنهم كفوا
0: بأغنية. صحيح صحيح. تستاهل تستاهل والله. زين
1: أي
0: قول قول قول أنا قول قول.
1: وأتذكر أنه لما حضرنا الدوري كان في عمل سهرة في نادي النصر كان المرحوم محمد حبريش.
0: نعم رحمة الله عليه.
1: فغنوا بأغنية والله ما أذكرها وجد فيني أنا. والله يرحمه برضه الشاعر على عبد الله الصومالي.
0: الله يرحمه يا فلا.
1: يعني قدم مديات كثيرة عني كبير في اللعب.
0: نعم.
1: يعني فهذه الأشياء والله لما تذكرها وإني ما مش حافظها لها.
0: نعم نعم.
1: بس إني أتذكرهم هذول اللي فأعطوه يعني أعطوني حقي كثير.
0: نعم.
1: كثير كثير.
0: تستاهل تستاهل تستاهل والله.
1: زين ايام ما تنسى والله.
0: نعم. زين خلينا على المستوى الشخصي من فنانك المفضل في هذيك الفتره؟
1: المطربين ولا
0: المطربين لازم. مطربين
1: والله ايام انا كنت انا مع مسلم علي عبد الكريم
0: الله يعطيه الصحه والعافيه. في اغنيه معينه
1: والله الاغنيه اللي اكثر شيء هذا اغنيه يا خير قرزيز.
0: يا خير قرزيز. الله الله. لا ذوقك رفيع.
1: أنا ما أدري بكرة كيف.
0: لا لا لا.
1: تذكرني بأشياء كثيرة.
0: الله الله. زي إيش تذكرك الأغنية هذه لما تسمعها؟
1: لما يقول أتذكر الأيام يا ناس حلوة مرت علي في الصدى.
0: الله الله.
1: ماشي كما والنبي حياة والنبي عصافي ذكرني بماضيها.
0: الله الله. الله الله. تحية الفنان مسلم بن علي عبد الكريم الأستاذ الكبير. هذا الفنان اللي بالفعل يعني مفخرة بالنسبة لنا ورمز من رموز الأغنية العمانية.
1: وبيظل وانا والله لا زال في قلبي هذا الانسان.
0: انزين خلينا انا وانت نسمعها والمستمعين ويا خير يا قرزيز.

0: وين وديناك الحين لما سمعتها؟
1: والله ودتني دمج.
0: الله عليك.
1: بأمانة هذا ذكرياتي بنادي النصر.
0: الله الله الله الله.
1: لما رحت ولعبت مع ظفار.
0: اي نعم.
1: ذاكرتي بقتها في نادي النصر.
0: اي القلب موجود هناك.
1: أيام لا تنسي وذكرتني باللاعبين اللي كانوا معي.
0: نعم.
1: مثل الكابتن محمد مصيدح وكتر قبص نقور عبد العزيز قادح وعبد الرحمن قادح واللاعبين كثير وصيد خادم
0: ما شاء الله.
1: ومريت مع لاعبين برضو محمد علي برشيد شنفري وعبد الله علوي ويعني هذا واخرهم جيت معهم
0: يعني. نعم نعم. زين
1: كانت بدايتي.
0: تذكر انت لما مثلا هذا اغنيه يا خير قزير انزلت شريط كاسيت صح؟
1: ايوه.
0: من وين شريت الشريط انت؟
1: النوبي تكون وين؟
0: تسجيلات النوبي. والله لها التحيه والتقدير. تذكر المحل وين؟
1: نعم.
0: وين كان؟
1: تحت المقبره اللي
0: عند جنب نادي الظفار.
1: ايوه
0: الله. راح المكان من هناك الحين. انا مريت عليها السنه بس ما لقيته.
1: اي راح صح.
0: إيه والله
1: لكن في مكان هناك نفس المكان.
0: أيوة.
1: بس في شيء نفس المكان.
0: صح صح صح.
1: في كانوا بس في شيء كذي في بيجوراشية بس انا ما جيت اكلمك.
0: نعم.
1: حق لي اكد لي كلام.
0: زين انا باك تختار لنا اغنيه وتهديها لاصحابك رفقاء الدرب في فتره الثمانينات والتسعينات.
1: اخي انا اغاني احب برضه الاغاني اليمنيه كثير.
0: مثل من؟
1: ما بتكون عندكم الأغنية.
0: خلنا أنا أقول لي نشوف تحدي.
1: محمد سعد عبد الله.
0: محمد سعد عبد الله. إيش الأغنية؟
1: أعطيتني وعد ولي وعدك خلفته مرتان الوعد كالرعد يبني الناس وعد الفردين.
0: الله الله يا أخي ليش أحس صوتك حلو؟
1: صوتي أنا مستوقع حلقي هذه الأيام.
0: سلامتك. لا في بحة فنية. أعطيتني وعد. ايش كيف اطلع بالمقطع بس عشان اتذكر عشان يشوفوا لنا اياه.
1: يقول لك اعطيتني وعد ولي وعدك خلفته مرتان الوعد كالرعد يا بين الناس وعد الفردين.
0: الله الله.
1: ليش يا وافي خلفت الوعد ليش نتباعد وناديني وبينك خطوتين.
0: الله الله.
1: الوعد كالرعد يا بين الناس وعد الفردين.
0: لمن تهديها هذه الاغنيه؟ زين
1: اهديها لكل محبين حمد الجمعان.
0: الله عليك. واحنا نحبك كثير يا حمد الجمعان.
1: وانت على راسي من فوق.
0: الله. وعطيتني وعد وروح ويعطيك العافيه حبيبنا.
1: تسلم تسلم.
0: يلا الله يسعدك يا رب ان شاء الله وين ما كنت.
1: تحياتنا. جميع جميع جميع. تعال انت ردي فضال انت.
0: انا ان شاء الله الشهرين القادمين ان شاء الله باذن الله.
1: تواصل معنا
0: دوفر. اكيد اكيد.
1: نعزمك على شيء.
0: حبيبي تسلمنا. كل التحية تسلم. التحية الكبيرة للكابتن الكبير حمتود جمعان ونسمع إهداءه.

تحية للكابتن حمتود جمعان. وبالفعل ترى كان الديربي بين نادي النصر ونادي ظفار على أوجه، وما زال هو، بس في هذاك الفترة كان في، تعرف الناس مو منشغلة بجوال بإنترنت بسوشيال ميديا، ما في، كانت الناس كلها تجي تدخل. أنا أذكر حضرت واحدة من المباريات في نادي النصر، يعني حتى لو ما كنت أنت من عشاق كرة القدم، مع رابطة المشجعين تتحول إلى شخص آخر. فتحية لكل نجوم العصر الذهبي لكرة القدم في هذه الفترة، فترة الثمانينات والتسعينات، وعلى رأسهم الكابتن حمتود جمعان. وإن شاء الله ها قلنا لك بنلقى الأغنية ونوصلها لك إياها. والحين رجعنا مرة ثانية لاتصالاتكم ومشاركاتكم. أيضا وصلتنا رسالة اللي طلب راجع بشوق ولهفتي، إذا موجودة لعبد الكريم عبد القادر، هي مهداة من محمد، ويهديها لجميع المستمعين والراجعين للبلد. نسمع شوق.

ووصلتنا بعد مجموعة من الرسائل اللي تهدي أغاني البرنامج لكل محبيهم. واحدة من الهداءات بن عماد يقول أهدي الإعلامي والأب هلال هلال أستاذ هلال هلالي كل التحية، معك عماد المحروقي. شكرا يا عماد على رسالتك وإن شاء الله توصل إهداءاتك. واحد قاعد يقول لي أنا من الأغاني اللي كانت تعجبني توزيعات الأغاني، كان يمنتجها ويعدلها، وواحدة منهم مندم عليك كانت نوال الزغبي. وأيضا بعد وصلتنا رسالة من طالب أغنية نبيل شعيل يا شمس لا لا تغيبي. محمد طالب لأغنية نبيل شعيل يا شمس لا تغيبي. وأيضا تلاقينا أنا وأنت أهديها لأخوي، أغنية تلاقينا أنا وأنت إذا تعرفها، ما شاء الله بنشوفهم. أيضا في رسالة وصلتنا عن طريق الواتساب كذلك يقول السلام عليكم أخوي عبد الله، معك ناصر بن سلطان السناني. ذكريات التسعينات كانت جميلة جدا مع المسجلات، وكان عندي مسجل بشريطين، أنسخ لي وأنسخ للربع. الله أما أنك كريم، أنت كنت محبوب الجميع في زمنها. كانت أيام جميلة جدا، أسمع عبد الكريم عبد القادر، عباد الجوهر، عبد المجيد عبد الله، مياد الحناوي، عبد الحليم حافظ، وفنانين كثار. يا ريت أسمع عباد الجوهر حبر ورق، إن شاء الله ننزل لك. بس لمن تهديها كنت ودي أعرف لمن تهديها. عيش مع حبر ورق.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام وحياكم الله للاتصال المباشر على 2116988 2116988 الواتساب على 72442009 72442009. وزي ما قلنا لكم موضوعنا اليوم عن الكست ولفة الكست والقلم الرصاص، هذا القلم العزيز. لا وبعدين بدينا نتطور، قمنا نسوي بقلم الحبر. أهم شيء إن الشريط يكون صالح. قلت لكم قبل الفاصل إن بعض المرات ينقطع هذا الشريط. إيش الوسيلة كانت في هذاك الزمن؟ شفت المناكير مال النساء يروحون يقصون الجزء، يصير عملية جراحية الجزء الخربان ما بين الطرفين، بعدين يلزقونهم وبعدين كذا يدعي رب عشان يرجع الشريط مرة ثانية. في اتصال مباشر معانا، نقول مرحبا. السلام عليكم
1: ورحمة الله.
0: السلام عليكم عبد الله، شخبارك؟ هلا والله،
1: يا حيا مرحبا فيك عبد الله.
0: حياك الله، الله يسلمك ويعافيك. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: من مسقط العامرة.
0: في البداية ايش تقول لي؟
1: أريد أقول لك شكرا للبرنامج.
0: الله يخليك، شكرا
1: جميل.
0: تسلم
1: يا عبد الله. وبعدين ما شاء الله فعلا احنا جيل السبعينات وجيل الثمانينات، فرجعتنا لورا
0: الله
1: وذكرتنا بالذكريات الجميلة.
0: الحمد لله، ان شاء الله دوم، ان شاء الله ذكرياتك حلوة والقادم اجمل باذن الله.
1: تمام، الله يخليك.
0: عبد الله من وين تكلمنا قلت لي؟
1: أنا هنا من مسقط.
0: والله والنعم. زين، أحلى المشاهد اللي ما تنساها فترة الثمانينات والتسعينات.
1: مشاهد ولا
0: يعني في حياتك؟ لا في مرحلة، هذه في المرحلة، بعدين بيرجع الأغاني. إحنا في حياتك أنت
1: المشاهد في المدرسة. أنا لما كنا في المدرسة لما يصير الفسحة نقحم من السور ونروح لمطعم باشوه عشان نتريق، ونرجع نشوف المدير واقف
2: فين مدار الزمان.
0: أقول نرجع للأغاني أحسن. زين، أغنيتك المفضلة في هذاك الزمن إيش هي كانت؟
1: الأغاني كنت بس أتذكر أغنية، بما أنك أنت استضفت الكابتن حمدود جمعان.
0: نعم،
1: هو النجم المفضل.
0: نعم الله،
1: النجم المفضل جدا، كنت أتابعه.
0: نعم،
1: في أيام ثمانينات سواء في نادي النصر أو في المنتخب.
0: نعم،
1: فأنا كن له كل الاحترام يعني.
0: يستاهل والله، يستاهل.
1: حمدود جمعان كان لاعب ما شاء الله عليه في دورة الخليج اللي ذكرها هو في التاسعة السعودية.
0: نعم.
1: ومرر كرة جميلة جدا لهلال حميد وسجل.
0: نعم.
1: منها الهدف.
0: صحيح.
1: فأنا أتذكر في أغنية في 1984 يعني عملت خصيصا لكأس الخليج، غناها أعتقد الفنانين رحلوا الآن الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: حكم عائل وشادي عمان.
0: نعم.
1: ومعهم كانوا واحد ايضا الفنان لم اذكر اسمه. لا.
0: محمد الحتروشي
1: ما اذكر. ايوه بس يمكن الحتروشي. فاغنوا اغنيه جميله جدا. واحنا نستضيف
0: كاس الخليج،
1: اي كاس الخليج، والجماعه اللي موجودين اخواننا الخليجيين. فكانت اغنيه جميله، اهلا اهلا بكم في عمان، في عمان أهل الوفا والأمان. يعني أغنية جميلة جدا، وأهديها لحمدود جمعان.
0: الله
1: خصيصاً.
0: الله الله، يستاهل والله حمدود جمعان، يستاهل والله. عبد الله أسعدتني باتصالك بصراحة.
1: شكرا
0: بس
1: حبيبي، شكرا.
0: قبل انزين، أنت كنت من الناس اللي كانوا يلفون الشريط الكاسيت بالقلم الرصاص.
1: أيوة لما يقطع عندنا الشريط وإحنا نروح البيت. نعمل أي بعد ما نيجي من المدرسة أكيد نعمل العملية هذا، نفتح السكروب للشريط ونحط له كذا لزق.
0: أيوة.
1: من بين المكانين، وبعدين نرجع الشريط مرة ثانية مكانه ونسكر الأسكار.
0: عليك يا مهندس أنت.
1: بس عشان ما يضيع علينا الشريط. عشان ما يضيع علينا الشريط والأغاني الجميلة لكننا نتذكرها.
0: الله يعطيك العافية، أشكرك يا عبد الله كثير، أسعدتني بهذا التواصل. وأغنية
1: أشكرك يا أخي، أنت فنان يا أخي. أنت
0: حبيب.
1: فنان.
0: تسلم تسلم تسلم تسلم. في حالة إذا ما لقينا الأغنية، في أغنية ثانية تحب تختارها؟
1: أي أغنية تكون متوفرة عند المخرج وهي جميلة بالنسبة لك أنا عارف تسلم. أنك أنت فنان.
0: تسلم يا عبد الله، أشكرك كثير، شكرا على اتصالك.
1: أحسن.
0: نعيد وتذكر بالنسبة للأرقام 2116 9880. نعيش الحين شوي مع هالأغنية ونرجع.

بالنسبة لي سيدي أهلي، أول شيء صاحب الرسالة عن طريق الواتساب يقول مساء الخير أخوي عبد الله، مشكورين على هذا البرنامج اللي أكثر من رائع، أغاني أعادت لنا بعض الذكريات الجميلة، وصوت حمتود جمعان هذا اليوم أعاد لنا ذكريات المنتخب ومشاركاته في كأس الخليج، وأطلب أغنية لعبد المجيد عبد الله سيد أهلي زي زمان قاعد تسمعها، أتمنى قاعد تسمعها من عندنا يا محمد المحروقي، وشكرا شكرا على تواصلك وكلامك وإطرائك، ما قصرت يا حبيبنا.

ونرجع مرة ثانية نذكر بعملية التواصل على الواتساب على 7244-2009، واللي يحب يشاركنا على الهواء مباشرة على 2116-9880، وحياكم الله. أيضا وصلتنا رسالة من عماد المحروقي يقول: سمعونا أغنية فن القصبة لمرباط، أهديها لكل مستمعين معك عماد المحروقي، بس لا تنسونا ممكن أشارك، ها هذه مفردة أساسية ونعيش.

0: هذا كان مسمع كذا سريع، لان احنا اللي نريده تعيشون معانا الاغاني القديمه. دوروا لنا في ارشيفكم عن الاغاني المحببه بالنسبه لكم وتاكدوا اللي سر خاطركم. ايضا وصلتنا رساله صوتيه، بعدين عمار اسمعه وشوف لنا صاحب الرساله ايش قاعد يقول. راسل لنا رسالتين صوتيات ما شاء الله تبارك الله عشان نسمع ذكرياته. معنا اتصال وزي ما قلت لكم على 211-6988-0. حياك الله ويا مرحبا فيك محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا قول لي كلمة السر.
1: الله عبد الله والله عمار والمساء الجميل هذا والأغاني الطربية الجميلة والزمن الغابر.
0: الله إن شاء الله الزمن الجميل.
1: ايوه لكن بعدكم شباب شباب.
0: الله يعطيك العافيه حبيبنا.
1: عافيتكم ان شاء الله.
0: من وين تكلمنا محمد؟
1: الله حاليا في فلج القبائل.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك محمد، تفضل.
1: اقول لك حبيبنا في اغنيه شفناها انا ما اعرف المغنينها اللي تقول اليت الزمان يرجع كذي والمدارس وما ادري شو هذا خليجي يغنيها.
0: علي بن محمد يمكن.
1: يمكن كذي فيها مدرسة وكذا وفيها
0: زمان. إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبنا إن شاء الله يا محمد، مشكور يا حبيبنا. تهديها لمن زين؟
1: أهديها والله لجميع مستمعينكم ولكم أنتو، ومساء جميل إن شاء الله.
0: شكرا يا محمد، أحسنت بارك الله فيك، يعطيك العافية، أحسنت.

هذه كانت واحدة من الأغاني، بس هذه مو تعتبر قديمة، بس قلنا يلا مو مشكلة، يلا تسولف عن زمان فغضينا البصر عنها. أنا أتمنى من المتصلين اللي بيشاركونا ما تنسون أن احنا نتكلم عن فترة الثمانينات والتسعينات، ذكرياتكم كانت فرق موسيقية، فنان معين، أغنية معينة محببة، كلمة تسمعها تذكرك لهذاك الزمن، على 2116 9880 أو بالنسبة للواتساب إذا بغيت تشاركنا على 7244-2009. أحد راسل لي يقول قبل كان المذيعين يعصبون لما حد يقول لهم ممكن أشارك، يقول أنت مشارك على الهواء خلاص، الحين صرت هذا اللي قاعد أطالب إنه لازم يقول لي ممكن أشارك. عموما حياكم الله ويا هلا فيكم. في رسالة بعد وصلتنا يقول ما شاء الله، هذا راسلي معلقة، أهلين لو ممكن كل ما أقدر من الله للفنان الراحل أبو بكر سالم، تحياتي أبو رزان البداعي. أبو رزان ما شاء الله راسل ليها أكثر من مرة، مرحبا لو حين تبي أبو بكر سالم ولا ما شاء الله عليك. أهلي اللي ممكن لو حين هو طالب رابح صقر وطالب أبو بكر سالم، إن شاء الله نشوفك، نشوف لك واحدة من الأغاني. أبو رزان ما قصرت، يعطيك العافية ما قصرت. في أحد راسل لي يقول لي أبي رقم الاتصال، إن شاء الله نقول لك الرقم الاتصال وبرسل لك إياه بعد. رقم الاتصال على 2116 عشان يقولوا لي، ترى دائما أنت تقول عبد الله بسرعة، 9880 2116 9880. الأخوة، فرقة الأخوة، نعيش معها.

0: السلام عليكم يا مرحبا. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: معك عماد المحروقي.
0: حياك الله يا عماد، يا مرحبا، والله ما شاء الله عليك عماد، طلب الرقم على طول اتصل.
1: حياك وسهلا.
0: حياك الله يا عماد، تفضل يا حبيبنا.
1: والله انا عندي ذكريات لا تنسى لكنها فضيحه.
0: لا لا، نبغى الحلوه.
1: اذكر ايام اول كان سنه 2002.
0: قريب 2002، احنا قلنا في التسعينات في الثمانينات اقدم.
1: يعني ذيك الفتره كان يبيعوا علبه تنج وجنبها راديو صغير.
0: نعم.
1: انزين، فانا مع واحد ولد الجيران مع واحد.
0: نعم.
1: وايش اللي صار؟ ان انا اللي معي يمكن في مي
0: اها
1: شرب،
0: اي صار خفيف.
1: فانا وايش الذكاء اللي فيي؟ وايش سويت في الموضوع؟
0: ايش سويت؟
1: رحت بيت الجيران وعطيت الراديو الخربان. واخذت الراديو صاحي.
0: ما شاء الله عليك، طلعت والله سرعة بديهة عندك.
1: زين، انا خليت الراديو معي اللي صاحي ورجعت بيت الجيران.
0: اي نعم.
1: انا هي ونلعب مع بعض كذا، وعارف كل كلهم شغل لنا الراديو اللي معك.
0: ايه.
1: لما جاء صاحب شغل الراديو ما رضى يشتغل.
0: اي نعم.
1: تعرف ايش قال لي؟
0: ايش قال لك؟
1: قال لي اليوم شكلهم نايمين الجماعة، من كذاك ما رضيني بسوا.
0: لا. عماد؟
2: والله العظيم قاعد اضحك.
0: عماد؟
1: نعم.
0: راح عماد. زين، اغنية أغنية أغنية ودك تهديها لمن؟ اختار لي أغنية من هذاك الزمن، الزمن الطيبين، وتهديها لمن؟
1: أريد أسمع أنا بعاتبك يا زين مرة. مسالم علي سعيد.
0: تمام، إن شاء الله، شكرا يا عماد، أحسن.
1: وهديها حق الجيران اللي سرقت منه الراديو، أتمنى يكون يسمع.
0: الله، إن شاء الله، إن شاء الله. يبغى له راديو جديد الحين تودي له أنت يعني. مشكور يا
1: رجال، الحين كبير عنده اولاد
0: ومصيبه. اجل يلا، دي في دي او سي دي او ال سي دي، اي شيء انت عاد، شد حيلك.
1: الله يستحق الصراحه.
0: شكرا يا عباد، تسلم يا حبيبي. تسلم، الله يحفظك. ايضا وصلتني رساله ويطلب يقول قروا رسالتي قبل ما انزل من السياره. يقول السلام عليكم، من الذكريات الجميله اغنيه اجنبيه قديمه لجورج مايكل. بصراحة أنت وين دخلت على جورج مايكل؟ أنا يلا يلا عربي، بعد دخلني إنجليزي. لا، ويقول في أغنية هندية بعد من اسمها هوا هواي، ما أعرفها، أنا ما سمعت هذا أغنية. عموما قرينا رسالتك يا الحبيب، وإن شاء الله دائما ذكرياتك الطيبة تذكرك بالأشياء الحلوة اللي في حياتك. أيضا وصلتنا الرسالة يقول السلام عليكم، مساكم نور، أغنية أصالة قديمة، أسمع صدى صوتك. أبو أنور، شكرا يا أبو أنور، إن شاء الله نسمعك الأغنية. أبو أنور طالب أغنية أسمع صدى صوتك للفنانة أصالة.

0: ونمسي عليكم بالخير والعافية. ما تتخيلون كم السعادة بتواصلكم اللي قاعد تواصلون معاي من خلال هذا البرنامج. أنا قلت 80-90 هذا بيهيج الشجون وبيفيض المشاعر عند كل المستمعين في هذه اللحظات. وصلتنا الرسالة صوتية عن طريق الواتساب، نسمع مع بعض. مسلم العمري، نسمع مع بعض.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مساك الله بالخير أخوي عبد الله ومنور البرنامج. معاك مسلم العمري من ولاية مرباطة نياب الطويعة عتير. ممكن أنا أول مرة استمع لهذا البرنامج، وبرنامج جميل جدا وشيق صراحة. الله يخليك. والله أنا من جيل الثمانينات وبداية التسعينيات، فكان في الثمانينات والتسعينيات أنا ما استمعت لمجمل الحلقة كاملة، والآن أنا في المركبة فأرسلت صوتية، ما أقدر إني أسجل رسالة نصية. فصراحة ذكرتونا بأيام الثمانينات والتسعينيات، يعني أنا لما دخلت الصف الأول ابتدائي تقريبا في 86 تقريبا كذا، فكانت أيام حلوة وأيام جميلة، وكنا نتذكر الأشرطة. أنا يوميا أنزل من الطويل

0: عفير من الجبل لين صلالة، بالذات إذا سمعت بشريط جديد يعني للفنان القدير مسلم بن علي بن عبد الكريم، وأقول للفنان القدير الراحل سالم بن علي سعيد رحمة الله عليه. أنا من محبين الفن الظفاري والفن المحلي بشكل عام والعماني كذلك، فكنت أنزل صلالة لأجل أشتري هذه الأشرطة، وكان عندي مسجل. فعارف أنت لقاني زمان ما نقدر نسمح لله عن طريق المسجل نفسه، وعن طريق يعني الكيسيهات، يعني لما أسمع إنه في شريط جديد لفنان معين راح ينزل بعد شهر بعد شهرين، أتسابق في ذهني إلى سوق الحافة لأجل أشتري هذه الأشرطة وأسمعها بين الحين والآخر. بالذات كذلك كان الفنان القدير الله يذكره بالخير أحمد الحارثي، نفس الشيء أحاول إذا في سمعت إنه الشريط جديد نزل للفنان أحمد الحارثي الله يعطيه الصحة والعافية، فأروح وأشتري هذا الشريط. كان عنده أغنية جميلة جدا لو حبذا نسمعها للفنان القدير أحمد الحارثي، العذال أو شيء من هذا، نسيت اسم الأغنية. إلى متى وبوصلنا تبخل؟ إذا في إمكان إنك تطلعوا لنا هذه اللقطة تبثوها على الهواء جزاكم الله خير، وتحياتي لكم وطولت لكم في صوتي أنا.
1: بالعكس يا مسلم، أسعدتنا بهذه المشاركة، وهذا اللي إحنا نريده. يعني كان يعني شوف الوسيلة اللي تناسبك، تبغى ترسل لنا يا مستمعنا الكريم عن طريق الرسالة الصوتية، تبغى تطبع لنا الرسالة وترسل لنا إياها، تبغى تتصل معنا مباشرة، كل الوسائل المتاحة قنواتنا، إن كان اتصال مباشر أو عن طريق الواتساب، الواتساب على 7244-2009 والاتصال على 2116-9880. شكرا لك مسلم العمري على هذه المشاركة الطيبة. بصراحة أنا رجعتني معاك من خلال كلامك إن بالفعل إن لما نسمع أحد الأسماء اللي ذكرتهم لهم التحية والتقدير واللي توفى الله يرحمهم ويغفر لهم، جد نكون حريصين ان نروح للمكتب او المحل اللي يبيع الاشرطه عشان ناخذ هذا الكاسيت ونكون من اوائل الناس. لا، واذا ما تعجبنا اغنيه تلقانا هي اللي نسمعها اكثر من مره ونعيدها. شكرا لك يا مسلم على هذا الذكرى الطيبه، وان شاء الله نجيب لك الاغنيات احمد الحارثي. الى متى؟ ومن موضوع إلى موضوع آخر، قاعد أحاول أنا بقدر الإمكان أن نتلمس كافة الجوانب فترة الثمانينات والتسعينات. الحين معي ضيف، ضيفنا هو مصور ضوئي وصانع محتوى خاصة في الجوانب الكلاسيكية، وأيضا جامع للتحف والمقتنيات القديمة في زمن الطيبين. أنا تعجبني قامة هذه يا زمن الطيبين. نرحب ببدر بن حمدان الحارثي. مرحبا فيك يا بدر.
2: أهلا وسهلا بالأستاذ عبد الله، مشكور جدا على هذه الاستضافة، وبارك الله فيك ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أنا اللي أشكرك يا بدر بصراحة، وخلينا أخصك بالذكر بصراحة. يعني بدر ما شاء الله تبارك الله موسوعة من العلاقات الاجتماعية، وخاصة اللي الناس محبين فترة الثمانينات والتسعينات. شكرا كثير على المعلومات اللي وصلتني إياها بالأمس، وأتمنى المزيد بعد، أنا طمعتها.
2: لا حبيبي جزاك الله خير، بالعكس هذا اللي يعني نحن اللي موجود عندنا أكيد ننقل لكم، واللي نعرفه أكيد هو تشارك للمعارف وتشارك للقصص والمعلومات مع بعض. أخوي عبد الله
1: قول لي فترة الثمانينات والتسعينات بالنسبة للبدر.
2: والله شوف أخوي عبد الله، طبعا ما في حد يعني ما يحن لفترة الثمانينات أو التسعينات أو أيا كان، يعني فترة مضى عليها وقت طويل. فسبحان الله يعني لهذا يعني أتت صناعة الكاميرا لتحتفظ لنا هذه الذكريات. يعني أنا أتوقع لولا الكاميرا ما كنا نعيد ونستذكر الذكريات الماضية.
1: عندك ألبوم صور يعني؟
2: أكيد أكيد. يعني شوف أخوي عبد الله، بس أنا راح أتدرج على بعض مسيرتي في المجال هذا.
1: تمام.
2: يعني أنا كنت في جماعة الصحافة والتصوير لما كنت في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
2: وخاصة مرحلة في الصف السادس. فأستذكر يعني قصة، رحنا إلى رحلة بالباص من المدرسة إلى ولاية نخل. فكان طبعا هذه الرحلة خاصة لجماعة الصحافة والتصوير.
1: نعم تذكر السنة؟
2: لكن والله ما أتوقع ما أتذكر يعني تقريبا نقول صف السادس ربما في 91 ربما 91.
1: ممتاز تفضل.
2: فكنا في الباص ولما نحن يعني وصلنا إلى قلعة نخل كنا يعني يعني كنا نحكي مع المدرس نقول له ما عندنا كاميرا كيف نحن نصور كيف نحن في جماعة الصحافة والتصوير وما عندنا كاميرات. فقال يعني معلومة ظلت راسخة في ذهني فهو يقول أنتوا يعني ما لازم يكون حاليا عندكم كاميرا ممكن تصوروا المشهد في مخيلتكم وبعدين تقدروا تنقلوا الصورة بسرد قصصي أو بسرد صحفي فاهمني. فكان سبحان الله هي البداية أو الانطلاقة في مجال التصوير وحب التصوير وهكذا.
1: تذكر اسم المدرس؟
2: والله اسم أستاذ راشد الريامي.
1: والله والنعم فيه بصراحة يعني أحييه إذا كان يسمع
2: يعني
1: هذا
2: أكيد هو إذا كان يستمع لهذا لهذا الحوار وهم موجودين يعني الحين المدرسين القدامى
1: نعم
2: ما زالوا يعني يتداولوا المقاطع يعني أنا عملت مقطع أخير في صلالة عن المدرسة في عودة الماضي فكان في انتشار يعني وهم أيضا كانوا يتداولوا يعني يستذكروا خاصة المدرسين ودخول العام الدراسي الجديد وهكذا يعني فهذه كانت أحد الذكريات وأيضا أحد المسيرة اللي أنا بديت فيها في مجال التصوير إلى أن يعني التحقت جمعية التصوير الضوئي وبديت يعني في أني أستقبل مهارات وأتعلم أشياء جديدة في الكاميرا وفي استخدام الكاميرا إلى أن جاءت سبحان الله فترة كورونا. طبعا أنا كان عندي صور مختلفة يعني من أنحاء السلطنة نصور أي شيء جميل نراه نصوره إلى أن جاءت فترة كورونا 2020 تقريبا. نحن كنا يعني نسكن في منطقة يعني نحن سكننا في مناطق مسقط القديمة ومطرح وأيضا إلى أن وصلنا إلى روي ودعدي فصار بين انتقال عدنا انتقلنا إلى منطقة الخوض. فلما انتقلنا إلى منطقة الخوض الأغراض القديمة اللي كانت معنا في البيت ما كان يعني خلاص لأن أنا كنت آخر شخص يعني موجود في البيت واحتفظت بالأغراض وخليتها تقريبا لفترة 10 سنوات ما بطلناها من الكراتي.
1: نعم.
2: فلما جاءت فترة كورونا تعرف الفترة ان احنا ما كنا نطلع من البيوت
1: صحيح
2: فبدينا يعني والملل يعني يحوط بك يمين ويسار
1: قلت خلينا نستغل الوقت
2: خلينا نبطل هذه الكراتين اللي ما بطلناها من 10 سنوات.
1: نعم.
2: ونحن نبطل الكراتين يعني الراديو التلفزيون الصور الكاميرات الكتب فاهمني الأشياء اللي نحن احتفظنا فيها اللي لما انتقلنا من البيت القديم إلى البيت الحديث فصار في شجون يعني قوي وبدأ يكون في أيضا حنين للماضي فصرت أني أنا قد خلاص هذه الأغراض أنا ما برميهن ولا خلاص بديت أني أعلقهن في المجلس يعني قطعة وراء قطعة مع تحفة مع حاجة جميلة إلى أن صار عندي يعني عدد يعني عدد لا بأس فيه من القطع أو من المقتنيات القديمة.
1: نعم وهذا كلها موجودة عندك في البيت؟
2: موجودة نعم موجودة في المجلس وحي الله أي حد يعني حاب إنه يعني مثلا يستذكر هذه الأشياء موجودة معي في المجلس.
1: نعم.
2: وأيضا أنت أخوي عبد الله وأي حد من المستمعين حاب إنه يشرفنا في مجلسنا المتواضع.
1: وين المكان يعني عشان الناس اللي قاعد يسمعونا؟
2: في الخوض منطقة السادسة.
1: زين
2: أخوكم بدر الحارثي.
1: والنعم يا
2: ممكن أي حد يشرفنا ويحاب إنه يستعيد بعض الذكريات فموجود يعني الأغراض موجودة وأنا حاطينها في المجلس وأيضا الناس لما تجي تنبهر لما يشوفوا ان هذه الاغراض ما زلنا يعني محتفظين فيها.
1: الله عليك.
2: يقولوا لي كيف انت بعدك محتفظ فيها هذه الاشياء.
1: نعم.
2: وطبعا بعض الاغراض اخوي عبد الله يعني صرنا ايضا نقتنيها
1: تحاول تدور يعني عليها وتحصل عليها يعني
2: عليك نور.
1: ممتاز.
2: فكانت لنا زيارات إلى بعض الأسواق الشعبية وبعض الأسواق أو المحلات القديمة في روي، في مطرح، أيضا سوق وادي الكبير اللي هو سوق الجمعة،
1: سوق الجمعة
2: اللي طبعا أحد الأسواق اللي فيها تقريبا اللي يعني حاب هذا المجال
1: بيلقى.
2: يعني مجال
1: صحيح صحيح. زين بدر، عندك كاسيتات في المحل في البيت يعني قصدي في
2: نعم نعم.
1: ايش الكاسيتات الموجوده؟
2: تقريبا عندي معظم الكاسيتات اخوي عبد الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: وايضا عبد الله نحن عندنا مجموعه من الهاويين والمقتنيين، يعني تخيل الى درجه يعني في بعض الاشرطه تباع باسعار يعني مرتفعه جدا، وخاصه اذا مثلا في شريط لعبد الحليم حافظ،
1: نعم نعم،
2: او شريط لفرقه ميامي، او شريط لعلي بحر
1: الله،
2: او لمغنيين عمانيين مثل المغني سالم علي سعيد
1: الله يرحمه ويغفر
2: له. وايضا في نوادر، يعني وش النوادر؟ مثلا عندك المغني احمد الحارثي، هذا الشريط يعني كل حد يبحث عنه، اللي يعني يحب النوادر يبحث عن هذا الشريط.
1: اي نعم،
2: كون ان هذا الفنان يعني فنان ظهر في فتره اتوقع الثمانينات او وما شاء الله، وبعدين اعتزل
1: صحيح.
2: اعتزل الفن ولا زال يعني صوته عالق في الأذهان. فمثل ما يعني من خلال هذا السر، طبعا أكيد هي فترة الثمانينات والتسعينات، يعني هي مرحلة جميلة ومميزة كان فيها الكثير يعني من البساطة والذكريات اللي يعني ما زلنا نحن محتفظين فيها وحاضرة وعالقة في أذهاننا.
1: زي بدر، أغنية وحاب تهديها لمن؟
2: شوف بخصوص الأغاني يعني أكيد الواحد يحتار وش يهدي، لكن أنا في بالي يعني أغنية، وخاصة يعني مثلا بدر هو محب دائما للأغاني الوطنية،
1: نعم،
2: وأيضا للأغاني العمانية. فأنا سمعت يعني قبل شوي الصوتية لشخص كان أيضا حاب إنه يسمع للمغني أحمد الحارثي.
1: نعم صحيح.
2: فلكن أنا عاد لكني أشارك بنفس الفنان لكن بأغنية مختلفة. هي أغنية هي يعني اسمها وحي الإلهام.
1: أعرفها.
2: اللي هي بلادي.
1: يتغنى بها الملهمون.
2: الله
1: أي نعم.
2: وألهمت الطيرة فوق الغصون
1: إن شاء الله،
2: وهام الجمال بأرجائها وألقى على الأرض سحر الفنون.
1: الله عليك.
2: فإذا كانت يعني متوفرة معكم في أرشيف إذاعة أثير وإذاعة الشباب، فحاب أني أهدي هذه الأغنية للأهل والأصدقاء وأيضا لمستمعين إذاعة الشباب وكل من هو محب للزمن الجميل، الزمن الماضي اللي جميعنا نستمتع به يعني.
1: شكرا لك يا بدر، أسعدتني كثير بالتواصل معك، وأتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله في يوم من الأيام بنزورك إن شاء الله بإذن الله.
2: والله أنا اللي الشرف أخوي عبد الله، أنا أسعدني اتصالك.
1: تسلم يا حبيبي.
2: وحبيت إني يعني أجلس معك أكثر وأسمع معك وأنت فاجأتنا بهذا البرنامج صراحة، يعني فكرة جميلة
1: الحمد لله،
2: وحاجة يعني الناس أكيد تحن لها، وخاصة قاعد في وقت سبحان الله العالم كله
1: سبحان
2: حاب انه يرجع للماضي يعني.
1: يعني سبحان الله، ترى يعني يمكن هذا محاسن الصدف، بس ترى على فكره التحضير لهذا البرنامج ترى من السنه الماضيه الفكره كانت موجوده عندي.
2: ما شاء الله.
1: لما جات هذا قلت يلا خير وبركه يعني سبحان الله.
2: يلا والله برنامج يعني مميز ومختلف وتميز فيه اخوي عبد الله.
1: شكرا.
2: ونتمنى لك دائما من ابداع الى ابداع، وانت دائما يعني تتحفنا بأفكارك بأعمالك الرائعة اللي نحن دائما نحب نتابعها.
1: تسلم يا حبيبي يا بدر،
2: أشكرك. ننتظرك من وقت إلى وخاصة وقت رمضان.
1: الله يسعدك يا رب إن شاء الله.
2: أنا حتى إني أسمع أنت وحدة صوتك صوت الماضي.
1: الله يسعدك. تسلم.
2: خاصة في برنامج رمسة.
1: الله أشكرك بصراحة، أشكرك يا بدر، أحسنت والله.
2: بس عندي في رسالة يعني حاب إني أختم فيها المكالمة.
1: نعم.
2: طبعا نحن يعني لما نستعيد الذكريات القديمة يعني ما نستعيدها فقط لمجرد زمن مضى أو أو أو أو ذكريات مضت.
1: نعم.
2: لا نحن يعني نستعيدها يعني كجزء من هويتنا. صحيح. وذكريات طفولتنا.
1: أحسنت.
2: وأيضا من ذاكرتنا الاجتماعية.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. شكرا يا بدر. أحسنت بارك الله فيك وإن شاء الله دوما نكون على تواصل بإذن الله.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أخوي عبد الله وللمستمعين.
1: حياك الله يا حبيبي. وأحمد الحارثي وبلادي تغنى بها الملهمون.

تحية للفنان الكبير أحمد الحارثي، وتحية لكل القامات الموسيقية والغنائية على مستوى سلطنة عمان، ورحمة الله كل من رحل من هذه الأرض، ولكن دائما لهم في قلوبنا محبة وتقدير كبير. نرجع لرسائلكم ورسائل اللي وصلتنا، ومسلم ترى ما نسينا الأغنية، ترى إن شاء الله بنزلك إياها. هذا يلا.

0: اتمنى سمعت مقطع من هذه الاغنيه، حبينا يعني نلبي ندائك لما طلبتنا يا مسلم العمري. وصلتنا كذلك رساله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ممكن اغنيه الفنانه ذكرى، اغنيه الفنان ذكرى من هذاك الزمن، وتحياتي لكم، اتمنى ترسلوا لي اسمكم على الاقل نقول. وكاتب لي ابو علي، يعطيك العافيه ابو علي وما قصرت عموما. ايضا نجهز لاغنيه بعدين مال ذكرى. ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومسي عليكم بالخير اخوي عبد الله، ممكن اشارك؟ الله عجبني لا لك صفقه. والله يا عبد الله تخنقنا العبره لما نتذكر ذاك الزمان، اخ على الايام الحلوه، يا ليتها تعود، ان شاء الله دائما ايامك حلوه وسعاده. يقول ايام حلوه مرت بسرعه، ايام كانت قلوب الناس صافيه وما زالت صافيه، ايام الجار يتغدى ويتعشى مع جاره وما زالوا للحين، ترى للحين الناس الطيبه للحين موجوده، احنا ترى من خلال الذكرى هذه نحاول نهيج المشاعر الطيبه. اغاني كثيره ومطربين كثار، المرحوم عبد الكريم عبد القادر اغنيه قالوا علام القمر، عن توارة إذا كانت موجودة، إحنا ترى اليوم شكلنا أو نختار لك عبد الله رويشد أحسن عشان ننوع. الفنان عبد الله رويشد قالوا سيبو تلاقي مثيله جم، الله هذه من الأغاني الجميلة لعبد الله رويشد، الله يشافيه ويعافيه أبو خالد. قلبي يقول زي وأغاني الفنان راحل سالم بن علي سعيد، افتقدنا الحياة عندما غابت تلك الأيام الجميلة، تحياتي لكم أحمد القرطوبي. وكاتب لي يا عبد الله قلب شريط الذكريات، الله عليك يا القرطوبي. نسمع صوتية كذلك وصلتنا من خلال البرنامج عن طريق الواتساب.
1: السلام عليكم، كيف الحال وايش اخباركم؟ طيبين، حياك اخي عبد الله، ما شاء الله عليك عبد الله، ما شاء الله برامجك ممتازه صراحه، فعلا فعلا يا اخي ذكريات جميله والله، ايام مطرح يا الله، مطرح وما ادراك ما مطرح، ايام سلطان بن احمد وحسان بن ثابت، ايام الثمانينات والتسعينات يا الله، الأغاني اللي حطيتون في الإذاعة جميلة جدا صراحة، فرقة سمار وأغاني سالم علي سعيد، مرحوم سالم علي سعيد الله يرحمه ويغفر له، وأيام أبو بكر أبو أصيل، ذكريات جميلة. نشكركم على هذا البرنامج الجميل صراحة، نشكركم، معاك بدر الإسماعيلي مشكور، وجزاك الله خير، أحسنت.

شكرا لك يا بدر، ما قصرت على كلماتك الطيبة، وبصراحة مشاعرك هذه وصلتني بصراحة، وأتمنى بالفعل أن من خلال هذا البرنامج ذكرناكم باللحظات الحلوة اللي تمدكم بهذه الطاقة حتى تستمروا في الحياة. زي ما قلنا في أغنية ذكرى وأغنية عبد الله رويشد أنا بتبع قلبي، أنا بتبع قلبي، على ما أشوف الرسالة القادمة اللي جايتنا. أيضا أحد طالب عندنا أغنية طاير الأشجان إهداء لنفسي. منى شكرا، تستاهلين كل خير يا منى، وشكرا أن الإنسان يقدر نفسه في النهاية، لأن كثر ما تقدر نفسك أكيد بتقدر الناس. وطاير الأشجان كذلك الفنان عبد المجيد عبد الله. والحين نسمع عبد الله رويشد

يا الله الصراحة ما أدري ليش حسيت في مرحلة كذا سينما النجوم أنا رايح الحين في الطريق لها. عموما أيضا من أبو يوسف طالب فرقة الدانا هي هولو، يلا نسمع هي هولو.

صراحة هالأغنية يعني فرقة الدانة واحدة من الفرق المشهورة. أعتقد فرقة الدانة هو اللي كان فيها المخرج أحمد الدوغتشي، يا فرقة الدانة أو فرقة المرجانة، واحدة منهم. نرجع مرة ثانية لرسائلكم، بعد في رسالة صوتية نبغى نتأكد منها بعدين. يقول مرحبا أخوي عبد الله، معك حمود البراشتي من ولاية سناو، شكرا لكم على هذا البرنامج، لو سمحت ممكن نسمع أغنية ميحة حمد أحب البر والمزيون ونهديها لكم وإلى جميع المستمعين، بس ما قلت ممكن أشارك. يلا بعديها لك يا حمود، وشكرا. مسلم يشكرنا بصراحة على البرنامج. نعم يا مسلم، البرنامج كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء، كله عشان خاطركم، كل اللي نتمنى منكم دائما حسن التواصل وأيضا مشاركاتنا هذه الذكريات الحلوة. محب عاش

ودي عروح لو يشود ونرد الخاطر الزعلان ولو تطرد نظار العيون عطيتك مني يا سلطان.

0: عطف ورحم المجنون بحبك هاي من حيران حرام البعدي المظلمون حرام الصاد
1: والحيران. مستمعين الكرام أحب أذكركم بالنسبة للبرنامج برنامجنا اسمه 80-90 هو يعيش هذيك الحقبة حقبة الثمانينات والتسعينات من ذكريات وأيضا مشاهد عشناها في حياتنا. 80-90 يجيكم كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء متواصلين معاكم. قنوات التواصل على الواتساب على 724-442-009 أما بالنسبة للاتصال المباشر على 2116-9880 2116-9880 هذا بالنسبة لقنوات التواصل مع البرنامج. الفكرة أنك أنت تتواصل معنا تذكرنا بذكرى جميلة في حياتك في فترة الثمانينات والتسعينات وتعيش معنا. وأيضا في مسج آخر زين بنشوف الحين في أحد راسل لي يقول إيه في رسالة نصية جاتنا يقول هذه أغاني يذكرني في أيام سوق الجمعة عندما أشتغل. يا حبيبي يا خيب إن شاء الله دائما حياتك يا جميلة إن شاء الله ونذكرك بالأشياء الحلوة اللي تجي في خاطرك. عموما كل اللي بيتواصل معنا كل اللي نتمنى منكم تعيش معنا في هذه اللحظة. اليوم تكلمنا عن الكاسيت وش كثر هذا الكاسيت. احنا كنا نتبادل ترى بعضهم كان ياخذ الكاسيت هذا ويروح بيت فلان ينسخونه. انت توصلك عاد النسخة العاشرة يا دوب تسمع الأغنية من كثر ما هي تسجلت أكثر من مرة. نسمع رسالة صوتية ونرجع لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الله حياك الله. يا مرحبا وسهلا، معك محمد بن خليفة النعماني. ما شاء الله أول مرة استمع لهذا البرنامج، ما شاء الله يعني برنامج جميل صراحة. 90-80 رجعتنا إلى الزمن الماضي اللي في الذاكرة، وذكر أغنية الحب لك أنت. يعني ما شاء الله هذه الأغاني من الأغاني القديمة صراحة.
3: انت اشتبع الحين
4: الحب لك انت كل هذا انت لا ترى ترى.
1: ان شاء الله ادور لك اياها ما يهمك ان شاء الله طال عمرك. ايضا وصلتنا رساله تقول السلام عليكم. الله عليك يا عبد الله، والله رجعتنا فعلا زمن ولا اروع. اريد اسمع عبد الله رويشد واذا الله منكم. اوه يا الحاسدين. وسيله البوسعيدي، شكرا لك يا وسيله وشكرا على تواصلك. معنا اتصال، اتصل علينا على رقم 2116-9880 وحياك الله يا مرحبا.
5: الله يحييك، كيف الحال استاذ عبد الله؟
1: خير الله يسلمك ويعافيك.
5: يا هلا ومرحبا.
1: يا مرحبا، مين معاي؟
5: معك زاهر عبد الله الكندي. ابو عبد الله
1: والله والنعم يا ابو عبد الله، حياك الله يا زاهر.
5: نعم بحالك.
1: من وين تكلمنا؟
5: والله من ولايه نزوه.
1: زين والله والنعم يا حي الله بهل نزوه.
5: الله يحييك.
1: زين يلا كلمه السر ايش هي؟
5: والله كلمه السر انتوا رجعتونا للتسعينات او لمنتصف التسعينات لما كنت اداوم في صلاله في سنة 1996 كنا نروح نعمل الأشرطة في سوق الحافة ونطلب الأغاني.
1: الله محل التسجيلات الصغير هذاك ها؟
5: المحلات التسجيلات ايوه. كان يعطينا كتالوج ونختار الأغاني.
1: الله
5: الكاسيت مال 60 أو الكاسيت مال 90.
1: اي نعم.
5: كنا نختار الأغاني أنا كنت محب للأغاني اليمنية. ومحب للفنان مسلم علي عبد الكريم. فيا ليت لو في اغنيه لمسلم علي عبد الكريم.
1: ايش الاغنيه؟ احنا قبل شويه نزلنا اغنيه يا خير قرزيز، اذا في اغنيه ثانيه في بالك.
5: في من يقدر يعاند
1: من
5: قلب من يقدر يعاند قلب الشخص اذا حن.
1: من يقدر يعاند زين، في حاله ما لقيناها او مو موجوده عندنا ايش البديل؟
5: والله في أغنية أنا سمعتها من فترة طويلة تقريبا 98 اللي هي أنا ما أذكر المطرب بالضبط بس هو من صلالة تقريبا هو سالم كيهود.
1: نعم مسلم كيهود. مسلم كيهود.
5: مسلم كيهود.
1: نعم تحية.
5: ردد الصوت.
1: ردد الصوت عرفتها بس خلاص.
5: أيوة لو ممكن هذه.
1: تهديها لمن؟
5: أهديها ليك ولجميع المستمعين.
1: تسلم. نسمع مسلم بن علي عبد الكريم وشكرا شكرا يا زاهر يا أبو عبد الله، حسنت.
5: شكرا أخوي العبد،
1: ما قصر.

0: أيضا وصلتني الرسالة عن طريق الواتساب 724420009، طالب أغنية بالفرقة ميامي الله إياب، ويقول مساكم الله بالخير. واحد من الشباب، بداية شكرا على البرنامج الرائع، مميزا كعادتك، شكرا لك، يعطيك العافية. وطلب منا يا عبد المجيد عبد الله وفرقة ميامي، حنا حطينا لك ميامي، تقول ذكرتونا بأيام سرقة سيارة الوالد آخر الليل، الله يحفظك يا رب إن شاء الله ويحفظ لكم.
1: تضحك ها تضحك.

0: قاعد نسابق الريح ونمسك شوي شوي في 80-90 قبل ما يخلص. وصلتنا رسالة صوتية نسمعها مع بعض، بعد الرسالة عندنا رسالة كذلك نصية، نسمع الرسالة مع بعض.
1: أساك الله بالخير يا أستاذ عبد الله، ونشكرك على هذا البرنامج الجميل الرائع صراحة، يعني رجعتني للخلف وايد يعني، وأيام ذكريات الفنان عبد الله رويشد على إيش أنت فاهم من الأغاني القديمة هذه، أبو منصور البلوشي، سلام مسيرة سلام.

شكرا يا ابو منصور. وايضا وصلتنا رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحياتي للجميع وللسباح المتالق دائما ببرامجه. شكرا كثير وتحياتي لكل الموجودين والمتعاونين معك في هذا البرنامج، ما قصرت. تحياتي لكل فريق العمل، برنامج جميل وفكرته جميله. رجعتوني لالبومات ام فهد اللي كانت في التسعينات، واريد اسمع احلام الملكه وش ذكرك. شكرا يا احمد السلطي، اتوقع احمد السلطي اخر رساله احنا بنقراها. شكرا لك.

يعني سبحان الله انا ما تخيلت ان بكون جو البرنامج كذا، توقعت يعني يا الله بيجينا اتصال اتصالين رساله رسالتين، ولكن ما شاء الله مشاعركم الفياضه اسعدتني كثير كثير كثير، وتفاعلكم اسعدني اكثر واكثر. وزي ما يقولون يعني الرهان كان قلنا 80-90 فترة، هذه الحقبة الزمنية هذه لها معزة خاصة عند كثير من المستمعين والمتابعين، وأكيد في ذكراكم وألبوم والصور الموجودة في دواخلكم فيها كثير من المشاعر. ما بطول عليكم، موعدنا يعني يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد في نفس المكان من الساعة 8 للساعة 10، وحضروا من الحين إيش بتقولوا لي وإيش بتختارون من الأغاني. وأنا عارف دائما تجيني الرسالة في النهايات، ولكن أقول لكم شكرا شكرا على تواصلكم، وشكرا على تفاعلكم، وشكرا على هذه العبارات الجميلة اللي أثنيتوا فيها على البرنامج وعلى كل الفريق اللي موجود معانا. تحياتي لكم، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبدالله السباح، أما في الإخراج معاكم عمار المسافر، وتذكرون لولاكي.

للمزيد عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا

وجهها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة

بلادي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

melody. Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.